0: ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبذاته بالعناوين. حادث انزلاق وانقلاب حافلة ليبية في سوسة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين. اتحاد الشغل يتلقى مراسلة من وزيرة المالية لتقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. والاحتلال يغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، جد أمس حادث مرور على مستوى الطريق السيارة سوسة محطة سيد خليفة في اتجاه بوفيشة تمثل في انزلاق وانقلاب حافلة ليبية كانت متجهة من ليبيا نحو الجزائر، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين. وفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم مخليل المشري في مداخلة على القناة الوطنية الأولى مساء أمس بوقوع حادث ثان على مستوى طريق السيارة سوسة تونس في اتجاه تونس، تمثل أيضا في انزلاق حافلة سياحية تقل عمال أحد المصانع، وأسفر الحادث عن تسجيل إصابات.
3: ورد علينا هاتف نجدة على الساعة 15:45 على الإدارة الجهوية للحماية المدنية سوسة عن حادث مرور يتمثل في انزلاق وانقلاب حافلة. على عند الوصول على عين المكان اتضح أن الحافلة الليبية هي رحلة متجهة من ليبيا إلى الجزائر، فيها تقريبا 32 شخص، 28 راكب تونسي وأربعة راكب ليبيين. الحصيلة تم تسجيل حالتي وفاة و30 مصاب، وجوز حالات خطيرة و28 حالة البقية مختلفة، الإصابات مختلفة من رذوذ إلى كسور. الحماية المدنية تم تسخير 6 طيارات إسعاف بالمشاركة مع الصحة العمومية وعززناها من الإدارات الجهوية القريبة كما نابل والقروان. تم إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات الجهة كما فرحات حسين وسهلول وفيدة سيدي بوعلي، وكذلك تم تخليص 2 حالات وفاة من تحت الحافلة. دونك هذه هي الحصيلة النهائية، ولكن للأسف هو فما تزامن 2 حوادث مرور. فما حد قبله على الساعة 14:25 على مستوى كيلومتر 112 في حافلة لنقل العملة، فيها 26 مصاب، الحمد لله ما فيهاش حالات وفاة، ولكن 26 مصاب حالات مختلفة من الإصابات. كيف زاد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات. دونك الحادث 2 حوادث هذوما تزامنوا تقريبا بيناتهم ساعة و20 كيلومتر نقولوا بين الحادث الأول والحادث الثاني.
2: أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصورات الاتحاد ومقترحاته حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأشار السلمي إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الكيان اغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس والقيادي في كتائب القسام وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد في غزة. هيئة والبث التابعة للاحتلال كشفت أن عملية اغتيال الحداد شهدت استخدام مسيرات ومقاتلات استهدفت الشقة التي كان بداخلها. وختاما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي. وصرح ترامب على متن الطائرة الرئاسية أن الرئيس الصيني يشعر بقوة أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ويريدهم أن يفتحوا المضيق، في إشارة إلى مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز المسال. وقال ترامب أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيرانية، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن قريبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: جوهرة FM Music

0: ست على جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سبت 16 ماي 2026، هاي جديد نبداوها بعضنا. برامجنا تنطلق معكم الوقيت هذا كالعاده مع ايه بينات من القران الكريم وايه من سوره الاعراف بقراءه الشيخ سعد الغامدي.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 6 إلى 9 ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وبتمتع.
1: الستة 22 دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في الماتينال ويكاند على الدنيا وفيها جوهرة اف ام. اليوم 16 ماي، مرحبا بالجميع. التسعة متاع الصباح رافقكم في صبحية جديدة من صبحية السبت كالعادة، مع الأخبار، مع فقراتنا، مع الموسيقى زادة، مع النصائح ومشاركة المختصين معنا إن شاء الله على 3 سوايع كاملين. كنوا فيها أمين الميلادي مقدم الميكرو، سمية صغير في الإخراج. مرحبا بالجميع. بالموسيقى نبدأ مع السيدة فيروز.

0: معك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. تراجع

0: نار بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي 45 يوماً. وفي تفاصيل أخبارنا، مؤشرات والتشغيل والبطالة للثلاث الأول من سنة 26 و2000 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاث الرابع من سنة 25 و2000، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641,700 شخص مقابل 645,200 شخص خلال الثلاث السابق. هذا وبينت نتائج ومسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول للسنة الحالية أن عدد السكان النشطين بلغ 4,268,000 شخص مقابل 4,255,000 خلال الثلاثي الرابع من سنة 25 و2000، أي بزيادة ب 13,000 شخص، ليرتفع بذلك معدل النشاط إلى 45.9% مقابل 45.4% خلال الثلاثي السابق. الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السلمي يؤكد استعداد المنظمة لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مشيرا السلمي خلال إشرافه أمس على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، مجددا الدعوة إلى سناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد سيبدي رأيه ويقدم مقترحاته بخصوص الميزانية عبر قسم الدراسات وفق بلاغ للاتحاد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلم في بلاغ أنه سيتم فتح مكتب التعريف بالإمضاء على التزكيات بمقر معتمدية الكبارية اليوم وغدا، بداية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وذلك بمناسبة انطلاق تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وكان انطلق تقديم الترشحات أمس ليتواصل إلى غاية يوم الخميس 21 من ماي الحالي على الساعة 6 مساء. دوليا، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي 45 يوما، وذلك أثر جولة مباحثات ثالثة عقدت على مدار يومي الخميس والجمعة في واشنطن. والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن الوزارة ستقوم باستئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من جوان المقبل، وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو الحالي بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وفي الملف الإيراني، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس لم يتخذ قراراً بعد بشأن خطواته المقبلة المتعلقة بإيران، كما كشفت أن مساعدي ترامب أعدوا خطة للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر ترامب كسر الجمود عبر مزيد من القصف. فيما قالت صحيفة عبرية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب وترقب قبيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابية على مستوى العالم، أبو بلال المينوكي، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الميكا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع. ميتيو على جوهر اف ام.
1: نواصل معكم في الماتينال ويكاند. طقس اليوم سبت أمطار متفرقة بدأت من الصبحية بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليين الوسط، سحب عابر على بقية الجهات، ولكن في آخر نهار باش تتكاثف تدريجيا خاصة في المرتفعات الغربية، ومعها تتواصل أمطار مؤقتا رعدية وباش يشمل حتى فترات الليل في المناطق الشرقية للشمال والوسط. درجة الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف وتكون سواء بين 18-24 درجة في الشمال والوسط، وتوصل حتى 30 درجة في بقية الجهات، 36 في أقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، دواوير رملية، البحر مضطرب في شديد الاضطراب. شكرا لكم، زين نسكن.

0: شنو معي ذاك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: صباح النور من جديد، مرحبا بالجميع. 7:14 قوم عيدك اليوم، ان شاء الله طول العمر. كل مواليد 16 ماي الانطلاقه باش نبداوها مع مسبيخه مع خونا فخري. صباح النور يا فخري.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: الله يسلمك، شنو احوالك يا فخري؟
2: عايشك يرحم والديك، عايشك عايش خويا يفرك، عايشك يرحم والديك.
1: مسبيخه يا فخري، شنو الطقس عندكم؟
2: والله صباح شوي شوي مطر، شوي شوي الطقس
1: حب. ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار.
2: عايشك يا ربي يرحمنا. عايشك
1: عايش يا فخري، عيد ميلاد سعيد.
2: عايشك يرحم والديك ويخذ بخاطرك، الله يرحم والديك. عايش خويا
1: ميلادك.
2: عايشك 16/5/77.
1: 16/5/77، ما شاء الله. قلت لك فرحانه بعيد ميلادك.
2: بالطبيعه ترى ديما فرحانين ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب، ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا الوقت الطيب.
1: عايش فخري، شكون يهنيك بعيد ميلادك زعما؟
2: والله ايش نقول لكم، برنسيب ما عرفش، واحد من العيله من عيلتي، ما يا المدام يا عندي بنيات لينا ولا ملك
1: حد منهم، يعني مش الزوز مع بعضهم ولا ثلاثه مع بعض.
2: زعما واحده بركه عاش شايبه شوي، واحده بركه شايبه شوي.
1: نسل فيك، قلت لك ما ينجموش يكونوا الكل هم بعضهم.
2: علاش؟
1: قلت لك نسأل فيك، ينجموش يكونوا الكل مع بعضهم.
2: والله يتنجم، علاش لا؟
1: تنجم، علاش لا؟ علاش لا؟ نادية لينا وملاك يقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير سي فخري، وإن شاء الله بطول العمر ثلاثة يهنيوك بعيد ميلادك. إن شاء الله ربي يفضلك عليهم يا فخري ويفضلهم ليك زاد.
2: عايشك يرحم والديك، عايشك يعطيك الصحة يرحم والديك. وهما الله يعطيهم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي ينجحهم في ثريتهم لينا وملاك. وزوجتي ان شاء الله ربي بقايا لي وربي يعطيها الوقت الطيب، وان شاء الله كل عام حي بخير، خاطر هي تزيد نهار 4 مي عيد ميلادها، فهمتني؟
1: هيا باهي
2: ان شاء الله يزيد ربي يعطيها الوقت الطيب.
1: ان شاء الله كل عام انتم حيين بالف خير سي فخري، يعطيك الصحة. ان شاء الله ربي
2: يعيشك يرحم والديك. عايشك
1: يعطيك الصحة. نمشيو قلعة صغيرة، لينا صباح النور يا لينا.
3: صباح الخير.
1: صباح الفل، شنو أحوالك لينا؟
3: لاباس. عايشك.
1: قداش عمرك اليوم يا لينا؟
3: 13 سنة.
1: ما شاء الله. تستنى تو باش تكبر أكثر فأكثر، ولا تحب تقعد في العمر هذا يا لينا؟
3: نحب نكبر.
1: شو العمر اللي هكا تستنى فيه؟
3: تاع الباك.
1: العمر متاع الباك. هي اليسر، هي اليسر، اختيار موفق. وعلاش يقول القائل يا لينا؟
3: والله خاطر معناها نحب نفرح ماما وبابا
1: بالباك. إن شاء الله توصل الباك وتفرحهم فرحة كبيرة ياسر. هو يدور يحسن عمر سمية ونرجس، عمر البكالوريا، دونك خاصة الباك صحيح فيه ستريس وتعب وقراية وبرشا قراية، ولكن عام مزيان ياسر. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا لينا. إن شاء الله عادوا نكلموك في الباك ونهنيوك بالباك. داكورد يا لينا، معانا ما زلت؟
3: عايشك. عايشك
1: لينا، اليوم عيد ميلادك، شكون يهنيك بعيد ميلادك يقول القائل؟
3: والله يشيك في بابا وماما،
1: سي كمال ولميا، هكا ولا؟
3: اي
1: ان شاء الله ربي يفضلهم ليك، ان شاء الله ربي ينجحك وتفرحهم يا لينا. هما يقولوا لك عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير يا لينا.
3: عايشك.
1: شكرا لك لينا. من القلعة الصغيرة باش نمشيو للقلعة الكبيرة مع مروة. صباح النور مروة.
4: صباح
1: الخير. صباح الفل، شنو احوالك مروة؟
4: الحمد لله لاباس.
1: من القلعة الكبرى هكا ولا؟
4: من القلعة الكبيرة.
1: جيران مع القلعة الصغيرة.
4: هكاك.
1: هاي مروة، إن شاء الله بطول العمر.
4: عايشك بارك الله فيك.
1: 13 سنة كيما لينا أنت زادة؟
4: هكاك، مش بعد برشا.
1: مش بعد برشا. إن شاء الله كل عام أنت حي بخير يا مروة.
4: عايشك. عايشك.
1: هاي مروة، شكون يهنيك بعيد ميلادك؟
4: والله من ذكري وين نخمم، خاطر الليسته طويله، وقلت شكون نسمي وشكون باش نخلي، يمشيش يتغشوا اللي نغلط فيهم.
1: مالا مادام هي الليسته طويله معناها باش يتغش شويه، ما يسالش اللي باش يتغش خليه يتغش. اعطينا شكون في راس القائمه.
4: والله اخواتي الاكثريه، نقول اخواتي، اما الاولاد نستبعدهم مش في تونس. اختي بقات لهنا، في اخواتي ممكن، بنات خالاتي، صاحبتي في الخدمه كي وخياتي، فاميلتي الكبيره، ماني برشا ما مش عارفه، نقول اختي بتات، خاطر حتى اولادي ما نصورش.
1: والله مزمر عليك يا مروه.
4: ما قربت شيء.
1: مزمر عليك على الاخر زيد.
4: يطلعش بابا، وبابا صعيب برشا الحقيقه باش يعملها.
1: لا لا لا لا، ماهوش ال انت زدت اختصت راه. هاي مروة في اللي قلتم كل الشخص المعني بالأمر من الدولة قل سميته تطلعوش متعاركين
4: للحقيقة والحمد لله ما معنيها منيش متاع مشاكل ولا نعارك العبيد بالعكس معنى انت الكل يحبوني هذاك علاش الليستة طويلة معنى
1: الشخص اللي نحكي عليه يعني تراه كل يوم
4: اني نقول مش يطلع راجلي امبوسيبل يعملها زيادة
1: عليه
4: على خاطر ما مش معنى ما يعملش حاجة كما هكا
1: وهاو كي يطلع يعمل فازت كيف هكاي هاي كي يطلع هو
4: وبالحق شابوبا كان يطلع عمل حاجة كيف هكا
1: تقوليش كل عام ما يفاجئكش
4: ليه هو اني نبدا من قبل بجمعة وبجمعتين راهو عيد ميلادي الجمعة الجاية راهو لي سيز عيد ميلادي راهو معناها نبدا من قبل السنة طفيت الضوء الحقيقة اما البارح العشية قلت لهم غدوة اش فما للصغار ما تفكروش
1: ما قالوا شو عمرهم الصغار هما
4: يوسف 14 عام ومهدي 10 سنين
1: لا هي عندهم اولويات اخرى تبع ادمي
4: اي اكزامانات صحيح
1: اكزامانات لا لا مش اكزامانات عندهم فري فاير وجو اللعب هاي مروة سي زهير يقول لك عيد ميلاد سعيد ان شاء الله
4: كل الدير يعمل
1: ربي يطول ربي يطول يا زهير انا فادلك اخويا
4: ربي يطول عمره ربي يفضل هون
1: داير هذيك الدنيا الكل يوسف زيد
4: اي هو مهدي ويوسف هذوكم الدنيا الكل ربي يفضلهم ويخليهم
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا مروه يعطيك صحه ان شاء الله طول العمر يلا
4: يعيشك يعيشك نهاركم طيب بارك الله فيك
1: سعيد مشي المستير هنا
5: وي صباح النور
1: صباح الفل شحوالك يا هنا
5: عايشك الحمد لله سيفا
1: ديفيس الحمد لله صحه النوم يا هنا
5: يعطيك الصحة يا عيسى
1: تخدمش اليوم تقراش ما عرفش
5: ليه نخدم ليه نخدم نخدم شوية أخر وخارج إن شاء الله
1: شو السكتور الخدمة
5: موظفة
1: موظفة إدارة عمومية
5: أي
1: لا ما لازل الوقت
5: ليه
1: ليه هاي هنا كل عام وانتي حيا بألف خير إن شاء الله بطول عمر يا هنا
5: عايشك عايشك يا ربي يبارك لك عايشك إن شاء الله يا ربي خليكم يا ربي
1: شكرا هنا شكون يهنيك بعيد ميلادك
5: والله من انا راني
1: اسمعني باش ما تهربش كيما مروه
5: اي
1: والنهار ما ندوش كيف ما يلزم وعيد ميلاد وكذا ركز
5: من العائله صعيب لك صريحة تيبي
1: صحيح وربي
5: يفضله لك
1: علاش من العائله صعيب ساعه
5: خطر قلت لك مقسومين ما بين تونس والمستير دونك صعيب فهمت
1: واضح
5: فهمت عليك
1: اذا نجم يكون كان
5: خطيب ان شاء الله
1: سيري ذا
5: سيري ذا وي ربي فضله ربي طول في عمره يا ربي
1: شو تربش بيه ربي هنا
5: ذو نقول له
1: ذو
5: اي ذو
1: باهي باهي مقابله مقابله الحكايه ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم
5: امين امين يا ربي
1: سيري يا ربي ذا يقول لك عيد ميلاد سعيد ان شاء الله ربي يتمم بالهناء
5: امين يا ربي ان شاء الله ربي يطول في عمره ربي يخلي لي يا ربي
1: امين يا ربي يعطيك صحه انا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير انا مقلم من اهداء سيتي واتش باش تكون من نصيب فخري او لينا او مروه او هناء باش نعطيه على البنوته الصغيره ان شاء الله ربي ينجحها هكا ولا فتيات سميه ونعطيك دونك لينا ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله توصل باك تفرح والدها احنا اليوم نحبوا نفرحوا النساء شقي كل اللي عنده مرته اللي عنده رجلها اللي عندها خطيبه دونك اموركم هانيه ان شاء الله كل عام انتم حيب الف خير مواليد 16 ماي غدوه قوم عيدك اليوم كيما العاده تنجموا تا انتم اذا كان عندكم شكون تحبوا تهنيوه وتفاجئوه ما عليكم كان تقيدوا اسماءكم سواء باريس سواء تكلموا جمال بوقديده على 36 300 الف مرحبا بالاكيب الكل بطبيعه نرجس قلاله في الديجيتال سمي صغير في الاخراج امين الميلادي معكم حتى للتسعه متاع الصباح بعد شويه الاخبار الرياضيه في جوهر سبور قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: Publicité.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000.
4: 29 100 وإلا 73 24 3000.
5: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 بفضاء معرض سوسة الدولي.
1: Publicité.
0: Tresmo, concept, 7 à 9, matinal weekend.

0: 6 إلى 9 ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: وصلنا معكم بطبيعة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 7:55 دقيقة بعد شوية نعمل جولة في أهم تكتب في الصحف التونسية, زادة كيف كيف الشأن الوطني وزادة كيف كيف الشأن الرياضي. التصنيف والبناء يكونوا إن شاء الله في ساعتنا الجاية مع الشيف لطفي بن عربية. زادة ما ننساوش الشأن القانوني والنصائح وأهم المواضيع اللي نحاول نطرق لها قانونيا مع الأستاذ نصر شهلول إن شاء الله في ساعتنا اللي جاية. كيف كيف احنا وصلنا معكم في الماتينال الويكاند بالموزيكا اللي باش تكون حاضرة معنا تتسويت مع بصوت عمرو مصطفى.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا أبغريد ديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي الأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
5: ريفيو دو بريس.
6: جولة الصحافة الموعدة معها تسويت مع منال مع أمين من جديد. أهلا وسهلا منال.
7: صباح النور من جديد. أهلا وسهلا بيك أمين وكل مستمعي جورة فام ومشاهدي جورة فام تي في. طلتنا على جارة اليوم السبت 16 ماي. نبدأ بجولة في الصحف الورقية والبداية بجريدة الشروق بعنوان يتوسط الصفحة الأولى تعلق باتحاد الشغل وجاء في شكل سؤال بعد مراسلة وزارة المالية هل يذوب الجليد بين السلطة واتحاد الشغل. وقالت الجريدة إنه المراسلة أثارت موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين تتجه نحو التهدئة بعد سنوات من الجفاء وغياب الحوار المباشر. وأعادت هذه المراسلة اللي هي كانت مخصصة لميزانية الدولة لسنة 2027 أثارت أو أعادت هذه المراسلة الجدل حول مستقبل العلاقة بين السلطة والمنظمة الشغيلة. تحدثت الجريدة كذلك على ألعاب خطيرة للأطفال وقالت رغم التحذير من خطورتها يتواصل بيع ألعاب أطفال خطيرة وتورط مهربين في هذا الموضوع. الألعاب هذه خطيرة وتهدد حياة الأطفال لما تحتويه من مواد سامة. ما زالت تباع في الأسواق وعلى قارعة الطريق حيث يتم توزيعها ليلا وليتم بيعها بعد ذلك صباحا، رغم أنه عدد من الوزارات حذرت في عديد المناسبات من بيعها وشراء هذه الألعاب. كذلك اهتمت الشروق بعدة قضايا منها قضية ما يعرف بالجهاز السري. عنوان المقال 30 متهم يتقدمهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق والقيادي في النهضة أيضا علي العريض انطلاق تفكيك لغز الجهاز السري. وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضاء الإرهاب في جلسة البارح قررت أنه تكون الجلسة سرية باعتبار أنه الملف يشمل عناصر أمنية وانطلقت البارح في نظر في هذه القضية. جريدة الصباح اهتمت بالشأن البرلماني ومصادقة لجنة التشريع العام على التقرير النهائي لمقترح قانون متعلق بالملكية الأدبية والفنية. وأيضا تم في البرلمان إيداع مقترح قانون يتضمن عدد من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين. وكذلك نقلت الجريدة ردود الفعل بخصوص قانون الفنان والمهن الفنية بعد المصادقة عليه من قبل جلسة عامة بالبرلمان. ردود كانت متباينة واستفهامات كثيرة بخصوص هذا القانون. نعمل طلة كذلك على بعض الصحف الإلكترونية. نبدأ بجريدة الصريح أونلاين تحدثت على الأحكام اللي أصدرتها المحكمة الابتدائية بخصوص قضية تعلقت بسرقة مواشي الفلاحين بعدة مناطق في تونس. السجن لمدة 10 سنوات بحق 11 متهم بعد إدانتهم بتكوين وفاق إجرامي خطير متخصص في نهب وسرقة المواشي. نختم مع موقع جريدة الشعب نيوز. كاتب عام جامعة الصناديق الاجتماعية يطلق صيحة فزع تفيد بأنه الوضعية المالية الحالية للصناديق الاجتماعية أصبحت تمثل نقص خطر حقيقي تستوجب التحرك العاجل والمسؤول من كافة الأطراف قبل فوات الأوان. وأكد أن الوضع لم يعد يتعلق بمجرد صعوبات ظرفية في السيولة بل بأزمة هيكلية عميقة باتت تهدد بشكل مباشر ديمومة واستمرارية أحد أهم المكاسب الدولة الاجتماعية. هذه تقريبا كانت أبرز العناوين وأبرز المواضيع اللي اهتمت بها جرائد الصحف إن كانت الورقية أو الإلكترونية.
6: شكرا لك منال يعطيك الصحة. طبعا كل الأخبار ترجو تلقاوها على باج متاعنا جوهر اف ام على فيسبوك وإلا على ستانا جوهر اف ام بونت. يلا نعملوا طلع على الشأن الرياضي.
8: سبور بريس.
6: بريس معك أمين من جديد. أهلا وسهلا.
5: مرحبا أمين ومرحبا مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم وجوهرة فهم تي في. البداية بجريدة الشروق اللي حكيت على قيمة المنتخب في مونديال 2026 في عنوان كبير تقول ضجة حول الزعلوني ومعلول وبن فرحات يتمرد. حكيت كذلك على الأفريقي اللي قال تنطلق في تحضيرات الموسم المقبل مفاوضات البنزرتي وفتح ملف الانتخابات. كذلك الترجي الرياضي أو عفوا الانتدابات. الترجي الرياضي التونسي عدة نجوم تحت التهديد يطالب بصفرة أجنبية وفرض الويكلو في درب الكأس. الترجي يثور على جميع كرة اليد. نذكر أنه نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد يتلعب نهار جمعة 22 ماي بين النادي الافريقي والترجي ونهار 23 فما مباراه ساقيه الزيت وجمعيه الحمامات. في جريده الصباح كذلك حكيت على صبري لاموشي اللي اعلن عن قائمه المنتخب في المونديال ويؤكد اخترت اللاعبين بكل شفافيه ودون اي تدخل اتحمل مسؤوليه اختياراتي ولا مكان للمجاملات. كذلك اعطت ارقام واستنتاجات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2025-2026 414 هدف من بينهم 116 بأقدام أجنبية 75 بطاقة حمراء. أفضل دفاع للأفريقي وأفضل هجوم للترجي. كذلك حكيت عن الدسفيق سي تمزق عضلي للنيجيري أوغبيلو وحكيت على منتخب تونسي أقل من 17 سنة يلعب اليوم بثاني مقابلته في كأس أمم أفريقيا الانتصار لضمان مواصلة المشوار. النادي الأفريقي الدفاع اتفاق مبدئي مع البنزرتي وصدمة كبيرة للزعلوني. اليوم نهائي كأس كرة الطائرة هل يكون الثنائية التاسعة على التوالي للترجي أم ينقض النجم موسم؟
6: واضح. شكرا لك أمين. كل الأخبار الرياضية زيادة كيف كيف على سيت تاعنا جوهرة FM بونيت. يلا نعم نطلع على حالة الطقس اليوم.
2: ميتيو على جوهرة FM.
6: نحكيو على طقسنا لليوم اللي كما لاحظنا بين البارح واليوم طقس ممطر وطقس اللي يشهد نزول الغيث النافع وامطار متفرقه. كيفاش باش يتواصل الطقس هذا؟ باش يتواصل مع امطار متفرقه في الصباح خاصه في المناطق الساحليه الشماليه ومحليا في الوسط الشرقي. سحب تكون عابره في بقيه الجهات وين تتكثف تدريجيا اخر النهار في المرتفعات الغربية وباش تشمل في الليل بعض المناطق الشرقية. درجة الحرارة في انخفاض طفيف بين 19 و 24 درجة في الشمال والمرتفعات قرب السواحل زادة كيف كيف وتوصل 30 درجة في بقية الجهات وفي أقصى الجنوب توصل حتى 36 درجة. البحر مضطرب فشديد الاضطراب ويكون محليا هش.

0: اسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: لسنا
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي.
4: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: بدنا على بدنا مع الشيف لطفي بن عربية.
1: نرجع معكم من جديد في الماتينال ويكاند مع الشيف لطفي بن عربية. بنا على بنا صباح النور يا شيف.
2: صباح النور أمون، صباح الخير أنت صباح عليك أنت والكل اللي كيف ماتينال ويكاند وكل يسمع في جورة فام وشاهد في جورة تي في. نهاير سبت نهاير مزيان، طقس خليني نقول شبه مش ربيعي أما بداية هكا الصيف، طقس الشمس هكا
1: مع شوية أمطار زادة غايف النافع.
2: خويا امين انا كان فيك على البحر،
1: على البحر ما شاء الله،
2: على البحر، البحر راكح، الموجه راكحه،
1: انت كل يوم على البحر يا شيف. صح عليك
2: بالحق، الطقس يعني بامتياز، طقس جميل جدا، هذا يخلي العائله كل يوم ملمومه ونعمل وكا بلا مزيان وخفيف وما ياخذش برشا وقت باش نحضر واحنا ونمشي ونقعد وقت. شنو رايك هكا فطور اليوم؟ يبدا هكا سامفوني دو فروي دو مال، فروي دو مال يبدا هكا مشوى ومع شويه هكا تصطيره وفروي دو سيزون، واحنا نعمل هكا الفطور نتاعنا على الشط اليوم ومع العائله الكل. نتصور هكا جو باهي وتصير هكا امبيونس باهي. شنو رايك
1: قبل ما نمشيو للشط ونهزوا العوله نتاعنا، شنو نستحق وشنو لازم؟
2: شنو تو الدجاج شبعنا منه سي امين،
1: خلينا في
2: اللحوم اللحوم الحمراء
1: هاي.
2: الموسم نتاعها ان شاء الله احنا ايامات ونستقبلوا عيد الاضحى المبارك يعني الجمعه الداخله، الناس باش تبدا تحضر فك السكاك وتحضر في القرضه وتحضر ملازم المشوى نتاع العيد اللي هو علوش الاضحى. ان شاء الله ربي نقول ان شاء الله رب يقبلنا بالرضا وبالمغفره
1: ان شاء الله.
2: هو نهير اضحى المبارك يكون يعني نقول احنا ان شاء الله عيد مبارك على جميع الامه الاسلاميه
1: ان شاء الله.
2: نحتاج اليوم باش ناخذوا رطي الشيفريت اللي هي المقلوبه، الكريفات تو موجوده رابحه، الصوم تاعها زاده معقول، وناخذوا كعبتين كالامار وكعب شوابي ومع شويه مول، حتى نص برطل 300 جرام مول مع شويه كلوفيس وحتى قرنيطه هكا تكفينا. باش تاخذوا الفروي دو مير بعد ما ناخذوا القرنيطه نتاعنا نص متوها نص تيار، نحطوا مع شطر كعبه قارص ورشه هكا صغيره ملح وشويه كفلفل الاكحل يكون كعب ماهوش مرحية. خليوا القرنيطه نتاعنا تطيب وناخذوا الكالامار بعد ما نطفوه قصوه هكا، نحلوا كعبة الكالامار على اثنين ونحيل الغلاف نتاعها، ندنا بشويه قارص والا شويه خل مع شويه مطار نفوحها. المول ناخذ نظفوه بالقدا بالقدا خليه يستقطر خاطر تلقى فيه برشا حاجات زايده سيرتو المل نتاعو، خليه مثلا تنفخ في الماء وبعد نحطوه في الكسكاس يستقطر. عندنا الكالامار وعندنا الشوابي وعندنا الكريفات وعندنا القرنيط وعندنا المول، هذوما نجم ناخذ معهم كعبه قاروس ولا كعبه دورات ولا حتى طرونش نتاع تن زاده كيف كيف. التن مش نفوحوه بشويه ثوم وشويه ريسه عربي وشويه تابل وكرويه، نفوحوه نخليوه هكا في المعون، خلينا نقولوا احنا التن هذاك لين يشرب هكا اللفاحات نتاعو. زهروا الكانون بالطبيعه ولا اذا كان عندي يعني بلاك الكتريك ولا حتى في الفور زاده كيف كيف. ناخذ كعبه الكالامار نعملها جريي وناخذ القرديطه زاده كيف كيف نشويها ومعهم كعبات المول نحط فيهم شويه فروماج رابي ندخلهم هكا للفور، خاطر المول معناتها نص تياب هو ديجا معناتها ما فيهوش روح نقولوا احنا برشا. تاخذ كعبه المول تحلها تحط فيها شويه فرماج ربي تدخلها للفور دقيقتين وتخرجها. القرنيط حاضر والكريفات قشرناه وخلينا الديل نتاعها بعد ما حلينا الظهر نتاعها وخرجنا الحاجات الزايده، فوحناها بشويه قارص وشويه ثوم وعملنا هكا ضربه على الجريات. كريفات حاضره، الكالامار حاضر، القرنيط زاد كيف كيف حاضر، والمول حاضره. هذا البلا السامفوني دو فروي دو مير بريسك حاضر، حطينا شويه ترونش هكا نتاع تون في بابي الومنيوم ودخلناها للفور. اذا كان ما تحبهاش زاده مشويه تنجم تعملها على في الفور. حطينا البلا نتاعنا قرينا فلفل هكا مشويين وشويه هكا كعبات بصل ربعي هكا الاخضر كيف كيف زاده في التافوت، فيه طماطم وفيه فلفل وفيه بصل كيما نحن نعملوا الكباب هذاك اللي يجي من جريه نقولوا احنا التافوت نتاع الخضره هذاك الجرنيتير. تو مش نعملوا شويه تصفيره، مش ناخذوا شويه فلفل شعباني مع كعبات الطماطم نقليهم في الزيت خليهم يستقطبوا بالقدا بالقدا، ناخذ حار عظم نقليها في الزيت وبعد ناخذ شويه تابل وكرويه وثوم ونهروش يا بالسكاكن ولا بالهشواره نتاع السلطه. فوحوهم بالقدا بالقدا رشه كتن صغيره وكعبات زيتون مع شويه زيت زيتونه، التصطيره نتاعنا حاضره، البلاس سيمفوني دي فرويد مير حاضر، الديسير نتاعنا تو ما شاء الله عندنا فما الدلاع فما البطيخ فما التفاح فما البرتقال، فما التوت، فما الفراولة. نجم تعمل كوربة دي فروي مخلطة، كما تنجم تعمل زيادة سلطة دي فروي، تاخذ شوية فريز، كعبة بطيخ، شوية دلع، مع كعبتين تفاح ولا كعبة خوخ وشوية توت، حتى سيري زيادة موجود مين. نجم تعمل قلنا يا كوربة دي فروي، وإلا نعمل سلطة دي فروي مخصوصة تحط هكا في الليفيرين وعليها هكا روزاس كريم شانتي وريقة نعناع تعمل كيفة. شنو رأيك في البلان تاعنا أمين؟
1: هي ليسر ما تقص اليوم يذور لي مناسب جدا للعائلة وللمة للأصحاب زادة، وإن شاء الله تكون اللمة جميلة خاصة معنا. شكرا لك شيف لطفي بن عربي، إن شاء الله نشوفك على خير، وبطبيعة الحال بعد شوية احنا نواصل معكم بالموسيقى، تنجم ترجع ثم لكل تفاصيل اقتراحات شيف لطفي على الباج متاعنا على فيسبوك. متر ناصر شالول بعد شوية الموعد معه كما كل ويكاند في الماتينال ويكاند.

0: علم الشيء علم الشيء
1: كما كل ويكاند علم الشاي مع الأستاذ ناصر شهلول. الفقرة اللي برشا يستناها أنا واحد من الناس ديما كل فرصة نكون حاضر معكم في الماتينال ويكاند ديما استنى الفقرة هذه. سعيد بلقائك من جديد أستاذ شنحويل.
2: صباح خير لباس الحمد لله. حتى أنا أسعد الحقيقة. أنا بدي راني نترسكل وكذا والكل إنسان راهو يأخذ العلم من المهدي إلى اللحد
1: طبعا.
2: رغم عندي تجربة الحقيقة ركمت تجربة كبيرة ياسر وخبرة كبيرة ياسر لكن ديما نسأل ديما نقرأ ديما نشوف. وهذا علاش الإنسان في بعض الحالات راهو تجي حالات تنظر فيها المحاكم فيها برشا نقاش فيها برشا جدل كبير. وإحنا الحقيقة من خلال هالمساحة هذية نحاولوا باش نوضحوا بعض المفاهيم باعتبار أنه لبون بير دو فامي ما يسمى باللغة اللاتينية البونيس باتير فاميلياس ألا ما يرتادش المحاكم وكل يزمو يفهم شو ولا قاعد يصير باعتبار أنه حتى قاعدة في قهوة وقت الإنسان يجيب مفهوم قانوني يحاول باش يستفسر على كل المفهوم القانوني هذاك ويحاول باش يفهم ما يدور ساعات خلف معناتها الأبواب متاع المحاكم وفي باحات المحاكم وفي ساحات قصور العدالة.
1: هو في مجتمعنا معناه حاجتين يقول لك الواحد ربي بعدنا عليهم
2: اللي أكيد أكيد
1: محاكم وسبيطار
2: أكيد.
1: ولكن اللي نحكيه فيه احنا كما كل ويكاند مهم جدا خطر نتناوله مواضيع حياتية مواضيع يومية ومواضيع الواحد ينجم يعيش دي سيتواسيون منهم. ما ناش نحكيه على جرائم أو قضايا
2: بالضبط
1: كبيرة ولكن برفوا حاجات يعني تعرضنا أو نعيشها أو قريب لنا يعيشها. دونك مهم جدا أنه ناخذ فكرة القانون شنو هو يقول. واليوم موضوعنا مهم ياسر دونك توا 48 دقيقة إن شاء الله ربع ساعة
2: إن شاء الله
1: تكفينا متر باش نحكيه على الأكرية الكراء باش نحكيه على زوز جوانب الكراء متاع
2: السكني
1: باش نحكيه على التجاري
2: كراء التجاري
1: أما فاش باش نحكيه بالضبط باش نحكيه على إن لم يدفع
2: الخروج إن لم يدفع
1: فالزوز أحوال هل القانون يغطيهم الزوز بنفس الشكل وبنفس الصيغة أو فما فرق في الكراء أو في الأكرية الخروج إن لم يدفع؟ شو يقول القانون أستاذ ناصر؟
2: أكيد الشروج. شكرا لك على المقدمة أمين. هو الحقيقة عندنا زوز جوانب، الجانب الأول للكراء السكني ثم الجانب الثاني هو الكراء التجاري. وكي نقصد الكراء التجاري نقصد أكل المحلات التي يستغل فيها ما اصطلح على تسميته بالملك التجاري أو ما الناس تعرف الفوند كوميرس. يبدأ هو كون فوند كوميرس مدة عامين متتاليين يستغلك الفوند كوميرس وليت أنا نعرفه أنت تعرفه عنده حرفة عنده مقر عنده معاملات عنده صنع عنده كذا. وفما الكراء السكني الإشكاليات التي طرحت في المحاكم هل أنه فما فرق عند عدم الخلاص بين الأكرية السكنية والتسويق السكني أو التسويق التجاري؟ أولا بالنسبة للتسويق السكني العادي اللي تقريبا احنا توا تقريبا فما إحصائيات في المعهد الوطني الإحصاء تقول تقريبا 80% من العائلات تكسب الديار. لكن كيفاش تكسبك الديار؟ فما شكون اللي كسبها بقروض بنكية فما شكون كسبها بأمواله الخاصة. لكن هال 20% لم يكسبوش الديار وهالتسويق هذا وهالكراء السكني يندرى المشرع منظمه بطريقة اللي تضمن حقوق الأطراف ولا أمين. نقول لك أنه المشرع التنظيم تاع الكراء السكني يرجع ل 120 سنة التالي. علاش يرجع ل 120 سنة؟ مجلة الالتزامات والعقود اللي هي احنا نقولوا لها قانون عام اللي يحكم العلاقات الكرائية بين المتسوغين اللي هما الكراي وبين المالكين

0: نتاع المحلات هذه ترجع ل 1906 بنيت على بروجي تسمى وقتها بروجي سانتيانا ولا تزال إلى حد الآن سارية المفعول. والفصل 727 أمين ما يفرض الشكلية معينة في عقد الكراء. وهذا الإشكال أنه وقت اللي يكون ما فماش كونترا ما بين الكاري وما بين المالك العملية تتعقد حتى قدام المحاكم في إثبات بداية ونهاية العلاقة الكرائية. لكن هذا ما يهمناش
1: المشرع
0: لتتعقد للطرفين للكاري باش يثبت حقوقه واضح. يلزم يثبت بداية ونهاية العلاقة الكرائية ومعين الكراء قديش. وللمالك وقت اللي بجي باش يخرج يلزم يمشي للقباضة يعمل تصريح بعقد شفاهي وبعتالي يجي الكاري ينكره في بداية العلاقة الكرائية وينكروا حتى في معينات كراء حتى في المعلوم يقولوا لا مش هذا المعلوم راه المعلوم أقل وراني قاعد ندفع بحوالات بريدية ولا عن طريق تحويلات بنكية. وبالتالي تتعقد الأمور. وذاك علاش ديما ننصحوا المتعاملين مع هذا المجال أنك اكتب عقد كتابي صحيح المشرع ما يفرضش عليك في الفصل 727 لأن الفصل 727 من مجلة التزامات العقود يقول اتفاق طرفين وفريقين أصلا كلمة تقول فريقين. لكن الإشكال وقتاش يطرح عند عدم خلاص معينات الكراء. وين الإشكال أنه أنت عطيتك غلة شو غلة مش اللي ناكلوها هو لزيفروي متاعك العقار هذاك أنك أنت باش تستغله وأنت رو عندك صفة الحائز لكن أنا عندي صفة المالك. أنت ما يزمكش تتعسف في استعمال الحق متاع التسويغ متاعك باش ما تخلصنيش في الكراء لأنه إرادة الطرفين نحو أنك أنت تستغل محل وأنا ننتفع بمعين كراء. عند عدم الخلاص والخروج إن لم يدفع العملية سهلة للآخر. المدين وقتاش يعتبر مماطل يا أمين وقت اللي تسألوا والسؤال يكون بصفة رسمية فصل 268 من مجلة الالتزامات والعقود أنك تبعث له عدل منفذ تقول له يا فلان راه العلاقة الكرائية انطلقت بيناتنا في الوقت الفلاني إذا كان فما عقد تحط العقد وموجبات العقد ومعين الكراء وراك لم تقم بخلاص معينات الكراء اللي جاري به العمل أنك تعطيه 5 أيام انذار بالدفع. في ظرف 5 أيام تقول له راك إن لم تدفع لي هالمعينات الكراء هذية في الأجل هذاك راك باش تخرج. اللي يصير انه الكاري يخلي الاجل يفوت المالك يمشي يلجا الى القضاء الاستعجالي وراه القضاء الاستعجالي امين من اخطر انواع الدعاوى. علاش؟ لانه المفعول نتاعو فوري راه وقت اللي انت تمشي تقدم قضيه استعجاليه ومش كل القضايا تتقدم استعجاليا. النص شي يقول لك الفصل 201 يقول لك التاكد وعدم المساس بالاصل. شوف الخروج ان لم يدفع ربما الحاجه اللي فيها
1: اي نقطه مهمه فضل. ينطبق على السكني والتجاري؟
0: لا هو باش نرجع لك للتجاري لانه هنا المحاكم اختلفت تو مثلا بين محكمه مستير ومحكمه سوسه فما اراء مختلفه. نعطي مثال وبرا مجرد مثال وباش نرجع لك بعجاله للاكري التجاري. بالنسبه للكراء السكني راهو يبقى العقد قائما بين الطرفين وقت اللي تقول الخروج ان لم يدفع. نعطيك مثال انا كريت دار العقد ينتهي في جانفي 2027 خويا مريت بظروف ما خلصتش مشى المالك متاع المحل قدم بي قضية استعجالية في الخروج ان لم يدفع. اذا القضية تقدمت وانا ندفع معينات الكراء القضية تعتبر لاغية ولا عمل عليها. أكثر من ذلك السادة القضاة اللي يشرفوا على الدوائر الاستعجالية وقت اللي يصدروا حكم أمين كيفاش يصدروه؟ ابتدائيا استعجاليا بإلزام فلان الفلاني بالخروج من المكرة إن لم يدفع معينات الكراء وقدرها 4800 دينار جودينا مبورتكوا 4800 دينار. أنا وقت اللي صدر الحكم القاضي الاستعجالي في بعض الحالات يربطني في ظرف 15 يوما من تاريخي يا أما صدور ذلك الحكم أو إعلامي بذلك الحكم. وتنرجع للإعلام بالنسبة للقضايا الاستعجالية وقت اللي أنا ندفع وقت اللي يصدر الحكم وندفع في ظرف 15 يوما أعطاهم للقاضي ولا في ظرف شهر بعد الإعلام القضية تعتبر أكلاسي. علاش؟ لأنه أنا الخطأ اللي ارتكبته في عدم دفع معينة كراء صلحته إما بعد صدور الحكم لأنه إن لم يدفع خروج إن لم وبالتالي ندفع معينة كراء ونبقى بالمحل إلى جانفي 2027 بشرطي أن أواظب على دفع معينة الكراء. النيونس وين سمحوني في الكلمة؟ أنه في بعض الحالات يقع إعلام الكاري بالحكم الاستعجالي، وكل حكم الاستعجالي يعتقد الكاري أنه حكم عادي فيه استئناف، والاستئناف راهو عنده مفعول توقيفي للتنفيذ وفما مماطلة وفما كذا وتو يربح الوقت والكل. سادتي الكرام، الحكم الاستعجالي ينفذ في ظرف 24 ساعة، بمعنى حتى لا فيه استئناف لكن فيه نوع من توقيف التنفيذ قدام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تطبيقا الفصل 209 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 209 يقول يمكن للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم الاستعجالي مدة شهر بشرط وأنه يثبت حاجة، مثلا يثبت أنه راهو مش صحيح، راهو عنده حوالات بريدية وعنده ديفيرمون وعنده تحويلات بنكية أنه خالص. وقتها السيد الرئيس الأول يوقف التنفيذ لمدة شهر بشرط أنه القضية الاستعجالية عندما نستأنفها تتعين في ظرف شهر ويقع البت فيها في ظرف شهر. وفي بعض الحالات السيد الرئيس الأول يقول إلى حين البت نهائيا في الاستئناف المرفوع. الاستئناف لا يوقف التنفيذ بالنسبة للقضايا الاستعجالية، ينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف. أكثر من ذلك، فما شكون يقول لك مثلا نهار الاثنين صدر لي حكم، العشية جاني العدل المنفذ علمني بحاجة قال لي راك باش تخرج. هذاك يسمى الإذن بالتنفيذ على المسودة. شنو هالمسودة هذه؟ هو نسخة قانونية ناخذوها من المحكمة من محضر الجلسة نغطيه فيها إمضاء السيد القاضي وإمضاء السيد الكاتب، ويقع التنصيص من طرف كتابة المحكمة على أنه هذه نسخة تنفيذية على المسودة. على المسودة معناتها ما نقعدوش نستناو أكد تلخيص متاع الحكم اللي يعملوا القاضي وحيث أصدرت باسم الشعب التونسي أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير ولا بسوسة ولا بقفصة الحكم الآتي بانه في المادة الاستعجيلة برئاسة السيد فلان فلان وبمساعدة قاضي فردي خاطره بمساعدة كذا كذا المدعي الناصر شهلول المدعى عليه أمين الميلادي كذا كذا الناصر شهلول كرا الأمين الميلادي وأمين الميلادي مر بظروف صعبة وما خلصش الكراء عملت له انذار.
1: هذه ماهيش المسودة، هذه النسخة النهائية.
0: النسخة النهائية. المسودة تاخذ نسخة من محضر الجلسة اللي صار فيه الحكم وتمشي تنفذه في ظرف 24 ساعة.
1: التنفيذ مش المالك باش ينفذه، يعني
0: المالك كيفاش
1: المقصود يعني فعليا
0: المقصود هو فعليا هو الورقة العدل المنفذ
1: هذيك العدل المنفذ أو إلى القوة العامة.
0: لا مش مباشرة القوة العامة. القوة العامة راهو إذا امتنع والقوة العامة خليني نوضح ما عادش تحتاج توا نحات إلى إذن من النيابة العمومية. العدل المنفذ يمشي للسيد رئيس المركز فما مقابل معين ياخذوا هذاك لفايت العوانة لنسخرهم باعتبار أنه سخرناهم ويقع الاستعانة بالقوى العامة للتنفيذ عند محاولة التنفيذ وتلكؤ المالك عن الخروج. قلت لي بكري في الأوف اي وشكون يضمن لي انا باش خلص لي 4800 ولا كذا كذا
1: انا نسالو برشا فلوس.
0: ينجم العدل المنفذ او المالك يعمل اذن على عريضه للسيد رئيس المحكمه او السيد حاكم الناحيه انت والمبلغ. اذا المبلغ اقل من 7 ملايين راهو حاكم الناحيه، اذا المبلغ اكثر من 7 ملايين في اجراء عقله تحفظيه. معناتها نحط يدي على المنقولات متاع الشخص هذاك بقدر ما يفي بخلاص الدين أو سيارة أو كذا كذا. الفرق ما بين الأكرية التجارية والأكرية السكنية وهنا بربي ننتبه.
1: أي ولا نمشي الأكرية التجارية ننتبه. خطر ما عادش عنا برشا
0: مساش قدرة ربي أن نكمله. شوف أمين، الأكرية التجارية مش كل الأكرية السكنية. الأكرية السكنية أنت حائز ولك وانت أصل تجاري ولا عندك صنع ولا كذا. الأكرية التجارية محمية بالقانون وهنا وين صار الخلاف والاختلاف بين المحاكم. محكمة سوسة الابتدائية مثلا سوسة واحد قالت راهو ما نجموش نقدموا قضية استعجالية في الخروج إن لم يدفع في قضاء في محلات يستقل فيها ملك تجاري. يلزمنا نحترموا مقتضيات القانون متاع 25 ماي 1977 اللي يربط اللي ينظم العلاقات بين الكراي بين المالكين نتاع الجدران مالك المحل وبين الكراي اللي يستغلوا في المحل هذاك اصل تجاري وملك تجاري بعد عامين متتاليين. قالت المحكمة أنه لا بد من احترام الفصل 23 من قانون الأكرة التجارية. أش يقول الفصل ضيقة 23؟ يقول لك وقت اللي أنت ما تدفعش الكراء كصاحب أصل تجاري نعطيك أنا كمالك 3 شهور والشهره في القانون 30 يوم مهوش 28 و29 ما تحسبوش كفيفري ساعات مرة 28 ومرة 29 مرة سنة كبيسة ومرة سنة مش كبيسة. الشهر في القانون راهو 30 جور 30 يوم في 3 شهور هذا مقلية أمين إذا ما تخلصش يعتبر الفسخ حتميا. قل قايل فما ناس توا تجي لبعض المحامين السادة المحامين قل والله هاوني حضرت له فلوس هاو حضرت له فلوس وبش ندفع لا فاتك الوقت حتى وكان تدفع فلوس بعد فواتك 3 شهور ذاك باش تخرج تخرج راهو يقدم بيه قضية
1: ولو في 3 شهور يخلص مونطون صغير هو
0: لا لا
1: هو عنده ما
0: خلي 10,000 دينار
1: 10,000 دينار كري 3 شهور جا رماله 2000 دينار قال له زيد اصبر عليا قال شنو باش يوخر شوية الإجراءات.
0: هو فما ساعات مالكين البعض منهم عن سوء نية يقبل منه يقول له ان شاء الله وبعد وبعد نشوفه كذا وبعد يتفاجأ صاحب الأصل التجاري بقضية أصلية في معاينة الانفساخ متاع العلاقة الكرائية. علاش نقول معاينة؟ المحكمة تصرح بالفسخ في حالات معينة وتعاين الانفساخ في حالة عدم الخلاص. علاش أمين؟ لأنه نص القانون وقت اللي تقرأوا الفصل 23 من قانون الأكرة التجارية متاع عام 77 يقول لك ويكون الفسخ حتميا بعد فوات ذلك الأجل. معناتها الإنسان الكاري وعنده أصل تجاري يخرج سامحوني في الكلمة بيديه على راسه كما يقولوا أخواننا المصريين من المولد بلا حمص. معناتها يخسر أكل المجهود متاعه يخسر تجارته العمال متاعه يخرجوا وينجموا يقدموا به قضية في طرد التعسفي. أنا كنت نقضي ما عنده ونولي نمشي للمئة متر القدام باش نقضي من العطار الفلاني ولا نقضي من بقعة أخرى. معناتها يخسر كونه في ظرف عامين وأكثر من عامين يخسروا لأنه فما خطأ فادح ارتكبه وهو عدم خلاص معينة كراء. وبالتالي فإنه إذا تحب تخرج إنسان من أصل تجاري من محل يستغل فيها أصل تجاري لابد من احترام مقتضيات الفصل 23 من قانون الأكرة التجارية. في كلمة أخيرة كلمة أخيرة بربي وقت اللي يجيكم عاد المنفذ ما تخليوش التنبيه في القجورة متاعكم متاع الكونتوار متاعكم. راهو التنبيه هذيك اختيرة ياسر. النجم أنا ما نحبش نخرجك ونبعث لك تنبيه آخر على مقتضى الفصل 27 من قانون الأكرة التجارية وانت ما تلتجيش للمحكمة باش تعمل خبير باش يعدل الكراء. أنا نقول لك راهو كان الكراء 1000 ولا 5000 راهو إذا يفوتك أجل 3 شهور يتطبق عليك 5000 وإلا تخرج من غير ما تاخو أكلهبوط اللي متاع الأصل التجاري اللي كونته. وبالتالي انتبهوا إخواني التجار خاصة الأكرة التجارية الأكرة السكنية ما تطرحش إشكال كبير أما الأكرة التجارية هي اللي تطرح إشكال كبير. انتبهوا وقت اللي يجيكم عد المنفذ ويقولكم هذا تنبيه تجاري راهو تجريوا للمحامي متاعكم باش يعملكم قضية إما في أنك تخلص معينتك غير خالصة أو أنك تطلب في على الفصل 27

0: خبير في الأكرية التجارية يتولى تقدير قيمة الكراء العادل، وهنا تلتجأ إلى المحكمة في ظرف 3 شهور. فاتك 3 شهور راك كيما ونرجع ونقول راك تطلع بيديك على راسك الفوند كوميرس يضمحل.
1: شكرا لك متر ناصر شهلول، الموضوع مهم جدا، الفونت كوميرس، الأكرية السكنية، وإن لم تدفع الخروج بالقانون.
0: شكرا.
1: تفاصيل الكل حكينا عليها ونجم ترجعوا لها على الباج بتاعنا جوهر FM على فيسبوك. شكرا للإكيب الكل، سمية، نرجس، جمال، أمين الميلادي معكم وقدام الميكرو. وصلنا لآخر موعدنا في صبحية اليوم من الماتينال ويكاند، من الجبالة بعد شوية في موجز أخبار 9، وقيت برامجنا متواصلة معكم حتى للسهرية. إن شاء الله نهاركم زين. نسكول تشاو تشاو باي باي.
2: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: Publicité.

0: جلم العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: بابا كيفاش
4: الفواياج
3: ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر. هزوا كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: Publicité.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبلها.
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية العلمية الممثلة لأطباء الطب العام وطب العائلة المجتمعة بالحمامات تدعو الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والمؤسسات ذات العلاقة إلى فتح حوار بناء ومسؤول حول التراخيص وتوزيع الأدوية، وذلك على ضوء القرار الأخير الخاص بتنظيم وصف دواء سيماغلوتيد بما يمكن المرضى من الولوج إلى أدوية تحسن تنظيم الرعاية الصحية. هذا ويعتبر أطباء الطب العام وطب العائلة وطب الشيخوخة الذين يتعهدون يوميا ب80% من الأمراض ويعالجون المرضى في الخط الأول للصحة في المناطق العمرانية والداخلية ويخففون بذلك من الاكتظاظ في المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، أن حصر وصف الدواء في 5 اختصاصات طبية سيحد التواصل والتعاون بين الاختصاصات العلاجية ومن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وخاصة مرضى السكرية. دوليا سمع دوي 3 انفجارات اليوم في العاصمة العراقية بغداد دون صدور توضيحات رسمية فورية بشأن طبيعتها وأسبابها وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تشهد الأجهزة الأمنية العراقية حالة استنفار لمتابعة التطورات وكشف ملابسات الانفجارات. دوليا أيضا، وبينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف أطلاق النار في لبنان 45 يوما، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها وغاراتها في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 33 عملية نوعية استهدفت تجمعات وآليات لجيش الاحتلال جنوب لبنان. ختاما، الكرملين يعلن اليوم في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في زيارة رسمية إلى الصين تمتد يومي 19 و20 من مايو الحالي، مشيرا إلى أنه تم اختيار توقيت زيارة بوتين لتتزامن مع الذكرى السنوية 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون والتي تعتبر وثيقة أساسية للعلاقات بين الدولتين. وتأتي هذه الزيارة غدا اختتام الرئيس الأمريكي زيارة دولة إلى الصين استغرقت 3 أيام وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الصيني.

0: تلك المجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي انا ام الشاب تونسي، ولدي عمل فورماسيون ونحب نصدق على الدبلوم نتاعو، ما حبتش الوزاره الوكاله التنسيق للتكوين والتشغيل والتكوين المهني، ما حبوش صدقولي، قال لك الا ما تجيب ما يثبت على شنو باش تصدق، على شنو تصدق؟ انا من حقي باش نصدق على الدبلوم نتاع ولدي باش نعمل بحث عن شغل بالخارج. قال لك لا ما نقلكش عليه الا ما تجيب لي ما يثبت على شنو تصدق عليه، علاش بادلو بحالي طلعت لتونس رجعوني هيك عملوا لي هيك نهار كله اني حالتي حين انا عندي 3 ايام واني مانيش ناخذ منظور من بلاصه لبلاصه باش نصدق، ما حبوش يصدقوا لي.
2: بالله نحن 172 خدام تعرضنا للمظلمة كبيرة ياسر من المعمل، زينا هبوطنا عطونا خرجونا من المعمل ما نعرفش علاش وكيفاش، وقالوا خرجتوا في وضع اقتصادي، ما حلوا الناس دوسي في التفقدية على أساس أنه وضع اقتصادي، قالوا نعطيناكم كامل مستحقاتكم، واحد خدم 25 سنة واحد خدم 20 سنة كل واحد وكيفاش، لكن انتي قسمت علينا الدولة أخذت علينا 45%، أخذتها لنا الدولة الفيشة نتاعنا، عطونا فيشة على أساس أنه مو مدخول سنوي.
3: بربي نحب نبلغ صوتي فيما يخص الدواء مشي حنان ريقنا اللي كلهم يقولوا باش نعملوا معرض من المنتج الى المستهلك في شارع دور كيبه ولا شنو، انا ما نكذبش عليك نهاري نمشي نجري نعمل شارع بورقيبه من فوق وطبعا نوقع خاطر في العاده نسلسي نعملوا في وسط شارع بورقيبه نص غادي قاعد وين عطيتي بولي سمعتني حاسين لو ما نطولش عليكم في تركينه ما لا يوريك تاكلوا سخ اللي فيها بحذاها وتهكا كي نو بي با دو مين ما لقيتش كلمه بالعربي كيفاش نقولها، خالد خليت فرهبت ويدي على قلبي لي جزري لي شنقي، دخلت على اساس باش نلقى كلي حاجات هكايا شوازيخ مما نجي وما الناس ودائما ما نخشيوش نبالغ راني والله بس ما شي حاجه تاهل باش ياخذ تلعب عليك بحدا الكل، جيد كيف تجي باش تهز مثلا خضره تجي باش تحط لا لا ما تختارش انا نعطيك نعطيك شنو هالحاله هذي، ونشوف العباد البارح كان بدا يشكر ويقول والله وينو خرق العاد، اذا كانوا هما ما بالهمش يمشوا يعملوا نظره ونشوفوا لونتخي بحدا مني مش ندخلوا هيك الحالة اللي فيها ولو صح شي حشم.
4: أنا مواطن من القرى المعتمدة حفيظ، بربي إحنا تو فهمنا شيء، الناقة تو فهمنا بيت في الشارع يخدم للثمانية وللسبعة وفهمش، والماء ما عندناش ماء وكامل في الطرقات، هاي جمعية وهاو ما نعرفش فيها وهاو معتمد بها وتمشي يجيبها في الورقة وهاو ما نفهمش عندنا لا ضوء لا ماء لا شيء، سرتوا الماء راني في حاجة في حاجة للماء، فهمني برا جيبك الورقة وما نعرفش فهمني ما فهمش.
5: أنا مواطنة مش ربي مش وقت يحكي الواحد على العدو مش ولا على قراية ولا على طلاعة ولا على حبالة ولا على أولاد، أجماعة راهي الدنيا متربة بلا فارق، راهي معدية، راهي الدنيا معدية، راهم متهاجمين، راهم يضربوا، راهم يكسروا، راهم يعاركوا، راهو راهم سيء علينا، راهو عام آخر، أقسم بالله لا عاتر، ما هو متبات، يلزم العباد الكل تتكلم، العباد الكل لازم تقول، لازم تتكلم.
6: بربي نحبوا نبلغوا على كون يلقى الطوش اكحل دس الخمزه بريك فيه اوراق وراه تكسيس، بربي قعد بطل بربي يلقاه يقول له مثال فيه فلوس هو مثال شد فلوس وجيب لنا طوش برحمه والديكم، اللي يلقاه يرجع لنا الاوراقات اكاها وجسره وتكسيس قعد بطل.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
2: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
1: مهرجان كان السينمائي
2: برعاية
1: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Chalika Al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je rate au lycée Nahou Al-Alamiya ou à Kaliban, Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.quizconfection.com.
3: Zawara FM.
4: Et bingo et
5: Zawara FM.
6: Zawara FM.

0: جوهرة اف ام. كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: بينك اند جراي. من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شوفوا فينا زادة على صفحاتنا الرسمية فيسبوك لايف، كيف كيف الصفحة الرسمية جوهرة فام. خليني نقول لكم يا مرحبا الناس الكل. اليوم نهاير سبت، اليوم نهاير راحة برشا ناس، لكن الناس زادة اللي تخدم ان شاء الله نكونوا مونسين ومحنا عبر موجاتنا، موجات الدنيا وما فيها. مرحبا بسمية الصغير في الاخراج التقني، نرجس قلالة في الاخراج الرقمي، انا احلام غير لان مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. عنا الاعداد والتقديم لليلة البيا اليوم. ليلة البيا اليوم هي استثناء كيف العادة، ديما انسانة عنا، نقول امرأة ونص، زوج نساء وثلاثة نساء الحقيقة، ما شاء الله تلقى في امرأة واحدة. دونك اليوم باش نشوفوا شكون ضيفتنا زعمة شوية اخرى مع البيا.
0: مع البيا
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم سعيد. خلينا نفرحوا برشا، خلينا نقولوا قديش ديما المراه التونسيه رايده في المجالات الكل، خلينا نقولوا قديش اشعاع المراه التونسيه كسوا داخل تونس خارجها بين المدن. نحكيه على امراه تخلي البصمه متاعها في كل شيء، تخلي البصمه متاعها موجوده عندنا في مختلف المجالات العلميه الصحية الثقافية الاجتماعية التربوية. خليني قلها يا مرحبا، هي البيا اليوم معايا هي الأستاذة والدكتورة منيا الشواري. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا على الاستضافة سيدة أحلام.
2: مرحبا بيك. خليني نقول اللي هي أصيلة القلعة الكبرى. خليني أقول لك راكم هوني في الراديو اليوم عنا انحياز كبير للقلعة راوة وخينا كل أغلبيتهم زادة الحقيقة من القلعة، ونحبوهم برشا ونحبوا القلعة زادة راوة الحقيقة. دونك بنت الزيتون، بنت شبوبية المكان، بنت الحومة، بنت الجار اللي يسأل على الجار، بنت الجامعة القريب، الأذان، بنت الثقافة اللي بديناها من الدار وبديناها على مراجع موجودين عنا، تربينا عليهم، تكعبرنا شفناهم وتربينا على حسهم زادة في المجال الثقافي التربوي التعليمي. كما كنت نحكي نتوا العديد الحقيقة من الرموز ورجالات زادة كانوا موجودين ونساء بالقلعة. خليني أمر سريعا ونحكي على الأستاذة الجامعية، الأستاذة المتخصصة في الأداب الإنجليزية والجندر. والجندر إيه، حبيت اليوم نركز عليها والجندر هذه. الحقيقة كنت قبيلة أنا ومتر شهلول في الأوف نحكيه شنية هذه الأداب الإنجليزية والجندر، خلينا نفهموها شوية ساعة. فضل.
3: شكرا. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وشكرا على طرح مثل هذا الموضوع اللي هو شائك قابل للنقاش، ومن أكثر المواضيع اللي حتى التمويلات الدولية في المنظمة الأوروبية منذ سنوات صارت تحط المعطى الجندري من بين المعايير لقبول الملفات. الجندر هي بالإنجليزية جندر، ولا هي جي بعد النظريات النسوية، النظريات النسوية، واللي هي تمشي أكثر بعيدة على ما يعبر عنه بالمعطى البيولوجي، البيولوجي الفيزيونومي، يعني الفيزيونومي دو لا بيرسون، إلى المعطى الثقافي والحضاري، بمعنى نقول أنثى وذكر معطى بيولوجي، لكن نقول رجل وامرأة معطى ثقافي. وأن نسمي فلانا رجلا فذاك لا يعني أنه ذكرا، وإنما يعني أن سلوكياته، علاقته بالمجتمع، بالمحيط، بالعطاء، بالعمل الجدي، بالاستعداد للتقدم بالمجتمع، نظرا لما يعبر عنه بالقيم الكونية التي تنظر إلى المرأة مثل الرجل ككائن بشري وليس كذكر أو أنثى يجب أن ننظر إليها من العلي.
2: باش يشدونا اليوم على كلمة توت قالت هي تعديت الرجل ليس ذكرا معناها باش نفهموا
3: الذكر ليس دوما رجلا والأنثى ليس دوما امرأة.
2: خلينا نفهم اللي احنا حابين دعابة الحقيقة وضحكة كيت. لكن في المفهوم الكبير اليوم للتفسير هذية الجندر ما معنى الجندر مو ثم فكرة ومعطى جديد خاطر جينيرالمون احنا ديما نقولوا اش معناتها غراند اش معناها تلم الناس الكل او كل ام فام دونك اليوم عرفنا الجندر هذية وعرفنا الاداب الانجليزية فيها تخصص
3: أكيد هي فيها تخصص وتخصص هذايا صار تبنيه في السياسة نقول سياسة الجندر بمعنى التشريعات التي تنص على المساواة والتشريعات التي تعطي حق المرأة مثل الرجل لا كأنثى وذكر وإنما كإنسان له من التكوين ما يكفي ليقدم للمجتمع الذي هو حوله ما يستقيم من الناحية الاقتصادية التعليمية التربوية الإدارية وحتى السياسية وبالتالي نخرج عن منظومة هذا عمل خاص بالرجل وهذا عمل خاص بالمرأة ونخرج عن منظومة التفرقة والجنس الثاني كما عبرت عنه سيمون دي بوفوار. لكن أود أن أقول رغم ذلك ورغم ادعائنا أو ادعاء العديد من المفكرين بأنهم يسعون إلى هذه المساواة في عديد المناسبات الرسمية ويتبجحون بالمساواة التفت فأرى كفتهم رجال ويتحدثون عن المساواة
2: تلقك عيبتين
3: هو مجرد ذر الرمادي على العيون لأن ما نعتبره مساواة هو فعل على أرض الواقع والأسوأ من ذلك أنه ما يعبر عنه التبني هذا المشروع الذكوري تتبناه النساء أكثر من الرجال لاكتساب رضا الرجال
2: لا هكا وصلنا لمتاهات أخرى نوية
3: أكيد لذلك
2: ما يكفينيش ساعة وما يكفينيش لكن خليني أقول لك لكن في البلاد التونسية في الجمهورية التونسية تلقى النساء تتقلد من مناصب سياسية عن الوزيرة عن رئيس المديرة العامة عن العديد معناها
3: أكيد
2: نحكي وزادة بمقارنة بدول عربية أخرى أو حتى أوروبية معناها إحنا في المجال هذا رائدات
3: أقول الحقيقة يعني من هذا المنبر متفائلة جدا لأننا نتحدث عن النسبة من ناحية التقدم هناك تقدم وتعتبر تونس من الدول الرائدة من ضمن الدول العربية والإفريقية من ناحية مكاسب المرأة
2: خبية.
3: وهذا مدعوم بشهاءة تاريخية ومدعوم بالعمل الذي نقوم به داخل الجامعات وخارجها بالمجتمع الأكاديمي مثل المجتمع المدني ونحن إن كنا نرتقي إلى رقيا أكبر بمعنى نبحث على النسب
2: أي.
3: نسبة هناك تقدم لكن النسبة لازالت قليلة
2: ليسالش اسمع
3: طبعا نحن إيجابيات
2: نمشيو بالوحدة واحدة نأخذ الحق
3: أكيد نحن إيجابيات وإيجابيون ونتعامل مع هذا الموضوع بأريحية لأننا ننظر إلى الكأس الممتلئ وليس إلى ما هو فارغ أو ما لا أدري كيف أعبر عنه يعني
2: نشوفوا الكأس الممتلئ خير ما نغزروا الشطر الفارغ
3: وهناك إيجابية يعني
2: معناه نشوفوا الشطر المليان وخليه الشطر الفارغ
3: بالضبط
2: ولكن بوزيتيف
3: ولكن في الأثناء يعني فما فكرة أو فما تصرف لازم الناس كل تعرف ما عاد شكل إحساس بال نسميها فيكتيميزاسيون
2: أي زيما الضحية ولا سوميسيون وما عندناش هذا ما فماش
3: طيب
2: راهو انت وكيفاش تحط مكانتك زاد اليوم باش نروحوا نطالبوا بحقوقنا اليوم الكلنا وتطلب فيها في حقها توا سمية تقولي حق البيوت توا يا أحلام يلا تفضل فاصل شهري ورا جايين
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
4: توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
7: جوهرة
1: publicité.
0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلاد.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. خلينا نقول لكم اللي هي ضيفتنا اليوم ليلى البيا الاستاذه والدكتوره منيا شويري استاذه جامعيه في الاداب الانجليزيه والجندر. خليني نقول هي زاده صاحبه مشروع معهد كونفوشيوس للسياحه بشراكه مع الصين الشعبيه وجامعه سوسه. كي نحكي جامعه سوسه نحكي نقول رموز، كي نحكي نقول سوزون دي ريفيرونس الحقيقه على غرار السيده ألفا. حقيقة خليني نوجه لها تحية كبيرة برشا. سيدة ألفا توحشنا يا برشا زيدة. نحكي الحقيقة سي لطفي بالقاسم اللي قاعد ياسر ماشي بمسار حلو برشا لجامعة سوسة. نحكي كي نلقى سيدة كيفكم انتوما نلقى نلقى اليونسكو معناها حاطين احنا الكرسي متاعنا كيما نقولوا كرسي باستحقاق ولا ذولي زوزة
3: زوزة كريسي
2: زوزة كريسي تو تشيز. دونك هذوما شيء يفرحنا برشا. كي باش نحكي مع الأستاذة والدكتورة منيا شويري نحكي على مشاريع، نحكي على فيزيون رؤية. خرجت من معاك من التقليدي في تقديم للبيع الأكاديمي واضح من خلال كلامك سيدتي، ما جست حبيت فما مقارنة صغيرة بتتغنى نسمح روحي بها أن نكونوا فرانكوفون نكونوا مثلا في الأداب الفرنسية يغلب علينا في الطبع متاعنا كي نحكيه حتى في الحوارات ثم الجانب الفرنسي اللغة الفرنسية طاغية أكثر. أنت في سيادتك في الأداب الإنجليزية اللغة الإنجليزية دونك تتكلم العربية الفصحى معنا اليوم.
3: أكيد
2: جاء بخيسي ماني أرى سيدتي عجبني برشا. شنو رأيكم لبنات الحوار ماني ما فيش كلمة حبيت الإنجليش شوية أنا اليوم بصباح حبيت كنفرش شوية. دونك خلينا نمشي معاك مباشرة. دونك بيان سور نحكيو على جامعة سوسة من خلالك سيدتي. دونك نحكيو على المشروع معهد كونفوشيوس للسياحة. كونفوشيوس أنا نذكر روحي قريت له مرة حاجة حكيم وصيني
3: حكيم
2: أريني غناء أمة أريك مدى حضارتها. هذه نذكرها بالقدي وين صغيرة قريتها. دوك قاعد رسخة هونية. دوك كونفوشيوس علاش للسياحة
3: بالضبط؟ شكرا على السؤال. أولا مدام دخلنا لجامعة سوسة نحب نقول شكرنا لسيد رئيس الجامعة سي لطفي بالقاسم والسيدة ألفة والسيد وجدي كرباعة رئيس الجامعة وكافة أطراف الجامعة. صراحة هم ديما داعمين لكل ما نعبر عنه بخلايا داخل خلايا بحثية داخل جامعة سوسة. وللتذكير فقط يعني جامعة سوسة تسمية متاحة اللي اختارها لسعلم تيراوي A Socially Responsible University.
2: yes.
3: بمعنى هي جامعة يعني مسؤولة اجتماعيا وتدخل في يعني نفس السياق مع برامج وزارة التعليم العالي اللي دخلت في مناهجها في إطار تأهيل الإجازات والماجستير والبحوث في الأكاديمية هذا المنهج المهني، بمعنى نخرج من أسوار الجامعة وداخل القسم إلى المجتمع كما نقوله هما the SWAF بمعنى Science with and for Society، العلم من وإلى المجتمع. أنا زاد نجم نقول الوافس بمعنى الأدب من وإلى المجتمع. يعني إذا لا نجد هذا التوثيق أو هذا الترابط يعني يبقى حبر على الورق. ومن أهم ميزات الجامعة هي أنها تمشي في تشريك كافة المؤسسات، احنا 17 مؤسسة، تشريك الانتر ديسيبلينارتي يعني الاختصاصات تخصصات يعني في تجذبها مع بعضها من خلال الخلايا داخل جامعة سوسة، منهم خلية الكوميونيكاسيون اللي بدلنا بها اللوغو متاع الجامعة وكانت إنوغوراسيون متميزة، ومنها خلية البروجيكت مانجمنت أوفيس بعث المشاريع اللي هي متواصلة واللي هي لحد الآن تعمل على تطوير الانتربرونوريال سكيلز، واللي هي دخلت
2: كمهارات
3: مهنية طبعا. أنا لهنا باش نرجع لك بعد للكونفوشيوس انستيتيوت اوف توريزم،
2: مش بعد برشا معناها بدا بين نستغل الوقت
3: عادي جدا نحن نجم ناخذ الوقت، لكن نحب نعمل الربط ما بين الجامعة من ناحية وهذا المشروع من ناحية أخرى. نحب نقول اللي الكونفوشيوس انستيتيوت في ذاته يكون مرة واحدة في كل دولة في العالم، الاستثناء لأنه موجود في تونس هو
2: أي.
3: الاستثناء مع المعهد هذا أنه يكون للمرة الثانية لأنه التوجه متاعه هو السياحة وتم الدعم متاعه من طرف الوزارة طبعا، لأنه هي ميزة سوسة جوهرة الساحل
2: أي.
3: جوهرة المتوسط هي السياحة، وعنا معناها أمل أنه نجددوا ونطوروا السياحة بكافة الاختصاصات داخل الأكاديمية كما الأركيولوجيا، الباتريموان، دراسات تاريخية والتدريب داخل النزل لوتيلري. دونك هذا المشروع طبعا هو بالأساس تدريس اللغة الصينية، لكنه لدعم التشاركية والتوجه الثقافي، وسيكون تبادل ثقافي سياحي بامتياز في هذه الوجهة داخل مدينة سوسة.
2: طيبين بي برشا الإنسان يحكي على المحيط الساعة القريب له أنه يغذيه بما يلزم
3: إن شاء الله.
2: ثم ينجم يتجه إلى المحيط آخر اللي بعيد عليه شوية. دونك هذا كله ما ينجم كان يهزنا لثنية واحدة هي ثنية الانتماء كسوة للمدينة أو للبلاد ككل. دونك كي نحكيو على المشروع هذا نحكيو اليوم السبت ده اللي كان
3: نهار 14 مايو هو كان الافتتاحية،
2: مش السبت كان
3: الجمعة،
2: الخميس
3: عفوا كان يوم الخميس 14 مايو، ودام ساعة ونص بحضور السفير وبحضور سيكوشلاف ممثل العلاقات الدولية، ويعني كان في حضور كافة المؤسسات وممثليها وطلبة وتعدى بسلام، يعني لأنه المغزى منه في النهاية هو الثقافة، التواصل، الانفتاح وربط هذا التواصل ما بين الصين وجامعة التونسية.
2: شيء فرحنا برشا. احنا اعطينا أهم التظاهرات المستقبلية اللي باش تكون نابعة من عندكم وخاصة بجامعة سوسة.
3: أولا احنا في إطار جامعة سوسة كما تفضلت وقلت قبل عنا، يعني تحصلت سوسة هذه السنة استثنائيا على كرسي اليونسكو مرتين لكلية الطب تحت إشراف الأستاذة ألفا بوعلاق، والكرسي الثاني تحت إشراف الأستاذة ليليا شنيتي، وإن شاء الله يوم 18 سنستضيف عديد من الكينوت سبيكرز
2: ميسيلش فوتها
3: في داخل هذا اليوم، وسيكون فيها تشارك دولي. وأهم نقطة في هذا الكرسي للابتكار البيداغوجي والرقمي هو عملية يعني الانفتاح على كافة المجالات البحثية الأكاديمية الدولية داخل تونس وخارجها، لأنه يفتح آفاق ليس فقط خاصة بعد ما حصلنا على الإيمالات بيداغوجيك فسنة الفارتة، ونحن الآن مع الانستيتيو فرونسي سور البلاتفورم دو لاجونس يونيفرسيتي دو لا فرانكوفوني. دونك هذا التدريس عن بعد في إطار هذا التطوير، يعني تتوسع الشراكة وتصير ضامة، معناتها تحتوي على ديز اسوسياسيون كما جمعية الجندر الجمعية التأهيل المهني الانتربرونارية يعني تعمل على الجانبين الأكاديمي البحثي والمهني الحرفي.
2: تري بيان. دونك انا كي نحكي هوني جامعه سوسه نحكي من من منبر الحقيقه نور الدنيا كلها. علاش؟ على خاطر زاد نلقاو حتى وخيالنا فاقدي البصر لقاو المنحه نتاعهم ولقاو ثنيه زاد موجوده في جامعه سوسه. برايدك
3: يعطيك الصحه. انت كنت حاضر نهارتها
2: وبالدموع احنا كنا نهارتها.
3: كان يوم ممتاز نهاره الافتتاحيه لهذا المركز الذي ابتداه السنه السنة ما قبل الفارتة العميد كمال جرفال وتم تطويره مع العميد الحالي. وكان برنامجا متميزا لأنه يعطي أحقية المساواة بين كافة الطلبة بكافة ذوي الهمم. ذوي الهمم. وهذا يعني رابط المحبة والتفكير في كل طالب حتى نعطيه حقه في التعلم والتعليمية.
2: أنا فخورة برشا بك سيدتي وبالسيدات اللي كيف كنتي. أكيد نساء تونس خلينا نقولها نساء بلادي نساء ونصف وأكثر الحقيقة. أنا ديما ما نحبش النص سنة حب ديما كامل برا نساء بلادي نساء.
3: يعطيك الصحة العالم. من موقع الجندري نساء بلادي نساء نقطة
2: نقطة فقط. يعطيك الصحة الأستاذة والدكتورة مونيا شويري. حبيتك تقول لي شنو تحب مود لافان بالنسبة لليوم.
3: مرة أخرى نحب نجدد شكري. يعطيكم الصحة للبية ديما عينها على جامعة سوسة عينها على المرأة في سوسة وفي جامعة سوسة عينها على كل تطور يهم المؤسسة الأكاديمية المؤسسة العلمية البحثية والمجتمع المدني. وفي هذه التشاركية والشراكة نجد موقعنا وصوتنا. وشكرا لكم على أعطائنا هذه الفرصة.
2: يعطيك الصحة الأستاذة والدكتورة مونيا شويري أستاذة جامعية في الأدب الإنجليزية والجندر. خليني أقول لك خليني نبارك الجامعة سوسة بيك وكيف وخياتنا الكل الحقيقة. ديما نحكي الجامعة نحكي والنخبة نحكي وزادة الفخوي الثمرة اللي بشي تجي من بعد وليداتنا طلبة طالبات اللي موجودين معاكم الكل كما قلنا دون استثناء الكلهم عندهم الأحقية في التعليم والتعلم وعندهم الحق زادة أنهم يكونوا رائدين ورائدات في مجالات اللي يختاروهم.
3: صحيح.
2: شكرا.
3: جيس بعد إذنك يعني حبيت نقول كلمة وانت تحكي أثرت انتباهي فيك. حبيت نقول اللي مهما كان ما يملكه الأستاذ داخل الجامعة في سوسة أو أي جامعة لا تكون له قيمة فعلية إذا لم نرى أثره لدى المتعلمين الطلاب.
2: يعطيك الصحة
3: وشكرا.
2: يعطيك الصحة. شكرا لك سيدتي. مرحبا بك وإن شاء الله نكونوا في لقاء آخر. والدغدغة هذيك اللي بينك وما بين المتر شهلول هذيك مانيش مسيبتكم فيها لازمنا قاعدة حلوة. المقاربة هذية ما بين الجندر وما بين القانون مهم جدا.
3: هي
2: نورمالمو هذا في باش نعملوه في ندوة ولا حاجة في الجامعة
3: إن شاء الله.
2: دعوة هذية. شكرا لك سيدتي. نمر مباشرة شوية أخرى شوية نغم هكا مش ياسر باش نمشيو مع الطبيبة البيطرية أروى الخياري. خلينا نفهموا بسم الله عليكم بسم الله عليكم هالأفاعي هذوما موجودين مش موجودين كيفاش نمشيو لهم احنا يجونا هما لقدر الله. هذا شوية أخرى يكون مع الطبيبة البيطرية أروى خياري مزابي.

0: Allô vétérinaire.
1: Allô vétérinaire.
2: مرحبا بكم من جديد, اهلا وسهلا, ان شاء الله نهاركم مبروك, ان شاء الله بالفرحه. خليني اقول زاده, اما لازم نردوا بالنا, والشيء اللي نحكيه البرا واللي يكون على الفيسبوك واللي يكون بالشهادات عبيد اللي يكون بتصور معناتها دي فوتو الابوي, يقول لك ليه موجود هذايا وغيرك يقول لك ليه. خلينا نقعد نمشيو احنا للعنوان بيدو واللي نجم يقول لنا اللي هذا صحيح ولا مش صحيح. أهلا وسهلا, مرحبا بالدكتورة البيطرية أروى خياري مزابي, مرحبا بيك.
3: نحويكم لبيك,
2: الحمد لله, قصينا لك على القراية,
3: قصيتوي على القراية والله.
2: اليوم اللي في تغنية كلهم عندهم قراية, يقرأوا على رويحهم دروسهم جديدة. دوك خلينا نمشي مباشرة للموضوع اللي يهمنا اليوم. اسم الله عليكم الناس الكل, الافاعي هذية والشيء اللي قاعدين نشوفه فيه ونسمعه فيه. البارح بركة عدينا زميلنا حاتم بن عمارة, بنية توفيت من جراء لدغة افعى حشاكم, قاعدين نشوفه في صور الحقيقة تخوف برشا. اعطينا الصحيح من الغالط.
3: الحقيقة هو الأفاعي موجودين ومتكاثرين وموجودين في كل بلدان العالم, مش معناها سبيسيالمون في تونس, ما الحقيقة ما همش حاجة متواجدة ياسر ولا ديما نراو فيهم ولا نشوفوا فيهم ولا تبدلت حاجة بارابور للأعوام السابقة ولا مش شو اللي تبدل. اللي تبدل إنه احنا ولينا نراو فيهم ونشوفوهم, خاطر نمشيوا للمناطق متاعهم, نمشيوا للزون اللي موجودين فيهم الافاعي هذوما. نحن كي يوليوا لي جون يعملوا بوكو دو كومبينغ, كي يتقدم العمران يولي يخرج من مناطق عمرانيه ويقدموا الناس ويسكنوا في بقايا اخرين, فما برشا ايفولوسيون من التطور ان نمشينا للاماكن نتاع الحيوانات هذه والزواحف هذه. نحن في تونس عندنا ما بين 18 و20 فصيله من الانواع هذه من الزواحف, وهي ما تبدلتش, موجوده الفينيموز والنون فينيموز, السامه والغير سامه. الحقيقه السامه موجوده في مناطق صحراويه شويه, في مناطق اللي فيها مناطق فيها برشا حجر باغ اكزومبل, مي ماهيش اللي كل يوم قاعدين نشوفوا في اون فيبر في دي فيبر يسميو فيبر دو سارا ولا فيبر كورنو ولا فما زيد معناها دي كوب, فما كوبرا ديجيب, فما مش ما فماش, اما ماهوش اللي كل يوم نحنا واحد يحاول يلقى باش يعرضوا هذيا.

0: نقول معناها توا اللي قالته الدكتورة أنه منعرفش في الاستماع الدكتورة ولا لا. دونك اللي قالته الدكتورة باش نرجعوا لها شوية أخرى، اللي ردوا بالنا اللي راو حسب ما فهمنا اللي العبد هو اللي يمشي لها للمكان متاعه، مش هي اللي تجيه. العبد هو اللي يبربش على بلاصتها، مش هي اللي تجيه. لكن خليني نقول زادة، إن شاء الله تكون هي في الاستماع معايا توا، خليني نقول زادة اللي راهو باش تلبس انتي صبات ولا باش تحضر روحك، نحكيو جينيرالمون شكون هم اللي يتمسوا بالافاعي هذوما حشاكم وباللدغه نتاعهم، هم الناس اللي يسكنوا في الاماكن هذيا واللي يكونوا متواجدين فيها بحكم السكن نتاعهم، بحكم ينجم يكونوا يسكنوا في دار ما فيها شيء سقف، ينجم يكونوا في بلاصه بعيده برشا يلزمهم يكونوا موجودين فيها، ما همش في مناطق نقولوا في المدينة، في مناطق في ريف بعيد ياسر، في شيرة جبل ولا شيرة الأماكن المهجورة. على ما يبدو لي هكا حسب ما يظهر لي أنا اللي فهمته واستنتجته هذا. دونك خليني نتواصل معها دكتورة أروى خياري مزابية. دكتورة كنت نقول إذا كان عبيد ملزمين باش يسكنوا البرة في الأماكن ذيك، ملزمين باش يكونوا يسكنوا، تفضل دكتورة وضح لنا أكثر، خلينا نفهم.
1: لازم الإنسان يرد باله يعرف هو وين يسكن، كيف ما نسكنوا في الجنوب، كيف ما نسكنوا في الشمال، كيف ما نسكنوا في كل مقع شنو فيها أنواع الزواحف هذه. ونحن في تونس توا وقتهم وقت الخروج متاعهم السخانة هذه والطقس هذا، فنحن ديما عنا الكولافغ هذوما نوع متاع حنوشة يخرجوا في النهار يخوفوا طويل هكا ولونهم مستخدم، هما ما همش سامين، والناس ديما بالنسبة لهم أي حنش أي أفعى بالنسبة لي حاجة تخوف وسامة وإكسترا. دونك يلزم نعرفوا كيفاش نتصرفوا في حالة كونتاكت ولا قدمة أي حيوان من الحيوانات هذوما، يلزم الإنسان زادا يعرف يتصرف، مش هكيكة معناه أي قدمة معناه بشي الإنسان بشي يموت. لا، أول حاجة أول ما يتقدم لازم ما يحاول أنه ما يستريسيش، يوقف ما يحركش العضو هذاك اللي تقدم منه على إكزامبل في ساق، ويحاول أنه الموبيليز لمنبغ هذاك اللي تقدم فيه ديريكت، بيحاول أول حاجة أنه ما يقومش بالعادة المعروفة أنه يمشيوا ديريكت، يحاولوا أنهم يمتصوا السم هذاك وبالفم نتاعهم. لا غلط، اخشيفو يفو با فيغ كوم تاع، ما لازمش، ونمشيو ديريكت لاقرب سنتر استعجالي باش نداويو. نعرف كان ليديال انه يصور الحاجه اللي قدمته باش نجم يعاون الاطباء في المركز الاستعجالي، ويكون هذاك اسهل حاجه وفي اسرع وقت. والحقيقة ما لازمش فما هكا بانيك كبيرة اللي فما حنوشة وفيعي والدنيا كلها معبية بالزواحف هذية. لا، هذه حاجة عادية وحاجة موجودة دبلي توجور، من احنا قدمنا ومشينا للأماكن بتاع الحيوانات هذية ولينا نراو فيهم أكثر. بدأ الصيد العشوائي وقت اللي نصطادوا حلوب دو ترافير ونصطادوا حاجات ونهلكوا السيكل البيئي اللي موجود اللي فما حيوانات أكلة للحيوانات هذوما. دونك نحن كي نقصوا في التوازن نتاع البيئه ونفقوا في الشين اليمونتير الموجوده، نجيو نحيو باغ اكزومبل واحد منهم، ماشي نورمال حاجه اخرى باش تتكاثر. فما نظام يلزم، فما كونترول من البيئه، فما كونترول من الوحدات نتاع الصيد، فما برشا حاجات. بس انا باش ما لازمش فريمون اون غروس بانيك، سا بو اريفي سو جون داكسيدون، ولازم العبد يكون متريف ويعرف كيفاش يتصرف خاصه كي يتقدم حاجه من نوع هذا.
0: دونك سيدتي خلينا نقولوا السكور الاوليه معناها هون في السيكوريتي نتاع الانسان باش ينجم يضمن العيش القدام. دونك ما نمصوش البلاصه نتاع المتص ذاك البلاصه وين تقدم، وكي تقول لي موبيليزي معناها لازمك تقف، كيفاش باش يمشي
1: فيها يفرك فيها توجع فيه يبدا يمس فيها يحك فيها باش الدم باش السم يزيد يقدم اكثر يمشي ديريكت. لا، مثلا في يده يقعد شادد يده هكاكا ديريكت يحاول ما يتحركش، كي ما يتحركش الدم ما يدورش اكثر، دونك السم ما يدخلش اكثر في البدن، دونك في اسرع وقت يمشي للسنتر التعجيلي الاقرب للمكان اللي صار فيه. كيف ما لازمش يبدا يفرك البقعه خاطر شو يعملوا العباد؟ يبداوا يفركوا يعملوا ليغاتور يحاولوا انهم يمسوا الزون هذه بريفيرونس. لا، هو بقد هي توا سامحني معناها سي دي سموم نجم تكون

0: توش لو كوغ، ال توش لو سيستيم نيرفو، ال توش العروق، كل فم وشنو التروبيزم نتاعو كل فم، وهو شنو ماشي انا عضو وشنو اللي يالك اكثر. ما فماش معلومات، الناس هذوما ما عندهمش المعلومه، انهم ما يتحركوش.
1: معليش دكتوره راهو حتى احنا راهو المعلومات هذية في مختلف أنواع حشاك السموم ما نعرفوهش كل واحد وين يمشي راهو دكتورة. دونك هذية معلومات خذيناهم اليوم من عندك أنت ما نعرفوهمش.
0: هو الحقيقة مش واحد ما ما عندناش بوكو دو سيربون اي دو معناها انفاعي هذوما السامين كيف ما في بلدان اخرين برشا. عندنا كيف ما اي منطقة صحراوية عندنا الصخرة، عندنا الجبال، عندنا الحجارة معناها الجبال حجرية كبيرة. عندنا كل في بلادنا عندنا برشا اختلاف كبير ياسر في التضاريس، اي سي توتا في نورمال باش تكون عندنا اون فون معناها حيوانات زادة مختلفة وديفيرس كبيرة برشا. والعبد لازم يكون واعي انه هو مشي يحوس هز ساكو قال اي انا تو باش نبات في الصحراء باش نعمل كامبين في تلقى ولا باش نمشي للجبل الفلاني ولا باش نمشي، معناها لازم يعرف اللي هو معرض لحاجة كذوما ويكون محضر روحه ويبدا فاهم روحه. فصوم بعض الجان انكونسيون الحقيقة وقتاش يولي عبد انكونسيون وقت اللي هو يمشي لا ولابس لا يعرف وين حاط الساقية لابس شلاكة يعطت في سامحوني معناها حقيقة وزن غيث يعطت في حشيشة طويل يمشي في بقايا بغاغر بقايا اللي ما لازموش يكون هكيكة ديريكت ماشي هكيكة مثل نغمال تبقى أغيبي دي زاكسيدان الحقيقة. الحمد لله
1: ان شاء الله الناس كلها بتكون بخير دكتوره، وان شاء الله ايدك مع ايدينا احنا ونحكيو مع الناس كلهم فيقوم. لكن خليني نقول اللي ماشي يعرف في كامبينغ راهو شاري صبات سبيسيال. احنا نحكيو عن الناس اللي ماهيش قادره والناس اللي مسيكنا تلزت باش تكون موجوده ومتواجده وتسكن غادي. دونك من التوعيه نفيقوهم ماذا بينا الناس تمشي على عين المكان يشوفوا الناس غادي يفيقوهم كيفاش ينجموا يمشيو في الاماكن اللي هما يردوا بالهم منهم. هذا دور البلاد توا خاطر احنا راو بلاد سياحي وبامتياز. دونك المناظر هذية والحاجات هذية ما تنجمش تعاوننا برشا. خلينا نمشيو للعباد نفيقوهم رام حاجات هذوما يصيروا مينوريتي لكن يهمونا برشا البشر ونخاف عليهم برشا كلهم وكل تونسي عزيز علينا. يا دكتورة شكرا ليك وبركة ملقرة على روحك توا ونخليك تمشي تكمل تغرى. دونك شوية أخرى باش نمشيو مع بينك اند جريز زيدا ونمشيو مع ريم الشغرة في حظك ثلاثة أسبوع.
2: جوهرة FM.
3: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM.

0: تسمعوا كل نهار سبت لليل بيا من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كي نحكيو بينك أند غري نحكيو على ناس مغرومة بجديد، على ناس مغرومة بالموضة، على ناس تجيب لكم الموضة الجديدة تعطيكم اللي تحبوا عليه. دونك ثم كرياسيون هالأيامات كبيرة برشا قاعدة تستنى فيكم من بينك أند غري. ديما نقول لكم هنا ادخلوا على السيت بينك أند غري .in، هذاك السيت تلقاو فيه ما تحبوا الكل الحقيقة، باش تلقاو كوليكسيون جديدة متاع العيد. نخليكم ادخلوا وشوفوها، عند كم ديما 10% اللي يقولها بينك اند غري للا البيا. دونك هذيك الهاشتاج بينك اند غري للا البيا عندكم 10%. خليني نقول لكم زيدا راهي كوليكسيون مزيانه ياسر متاع العيد، ما تنسيوش بينك اند غري .in تدخلوا وتشوفوا الحقيقه حاجه ياسر مزيانه وشابه برشا. نقول لكم زيدا راكم تنجموا كيف كيف مع بينك اند غري تنجموا تلقاو اللي تحبوا لي للصيف للعيد لاي وقت تحبوا عليه انتوما. دونك المجال ليكم جست تدخلوا وتشوفونا الموديلات اللي موجوده. نحكي بينك اند غري، نحكي شوروم، نحكي انك تنجم تاخذ الحاجه اللي قلبك يشتيها واللي يحبها. نجم تلقى زيدا نقولوا احنا السيت اللي انت تحب عليه بنوتك شهية حاجه تلقاها عند بينك اند غري. نحكي ديما اسوام ديما تلقاو 50% زيدا تلقاوها في الاسوام، ينجموا يخرجوا ديما لي بروموسيون. عسوا ديما في السيت لانفو لاين نتاعهم 98 632 359. مدام مونيت تسلم عليكم تقول لكم راني قاعده نحضر لكم في كوليكسيون شابة برشا للعيد أو للصيف. يلا ادخلوا pinkandgray.in السيت، سينو كما قلت لكم لانفو لاين 98 632 359 ديريكتومون. نمشي ومع حظك ماري مشاقرة.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: ملا انت مع ريما. ديما موعدنا موعد نهار السبت للبيا. اليوم ريما جاتنا وجابت معاها الفيل البيه وجابت معاها برشا خير. بونجور ريما.
3: بونجور.
2: سافا؟
3: الحمد لله جبت لكم الطاقه الايجابيه.
2: ايه
3: الطاقه المنوره.
2: ريما قاعده، ريما قاعده تقرا من ورانا، بتذاكر من ورانا. ريما
3: قصدك نضعاف؟
2: ضعفت ضعفت صح.
3: نجم تكون اما خير هيك اخي، الواحد يكون خفيف
2: هكا هو احسن حاجه. لا أضعفنا في كل شيء إلا لهوني.
3: ما شاء الله الحمد
2: لله. في جونا وفي الفيل متاعنا وكي الطاقة اللي تعطي هنا ريما شاقلة.
3: هذا
2: ريما.
3: نبدأ برج الحمل وطاقة برج الحمل. أنت متفائل وتحب الدنيا والدنيا هذه مش تعطيك، خاصة الوقت هذية، فما مفتاح الفراج على قريب بعد 3 أوقات. برج الثور، برج الثور أمنية مش تتحقق لك، والأمنية هذه عندك مديدة تستنى فيها مش تجي. قل يا ربي سبحانه، عندك حاجة مش تتفائل بها وعندك نجاح في البال وعندك حاجة مبيع بيع وشري. برج الجوزاء تقول ديما أني مغدور وعندي شكون ورايا، معناه برشا حديث وبرشا طاقة سلبية. نقول لك لي هذيك ربي سبحانه ألا مش يوريك الدنيا هذية ومش يكشفك البار شعبيت. عندك ورقة مش تضيع بالحق من بعد مش تلقاها. قل إن شاء الله خير. برج السرطان، برج السرطان وإن شاء الله تكون بالوعد متاعك، يزمك تكون بوعدك وبكلمتك والكلمة هذه مش تواصل بارشة حاجات وتنجم تنفعك الوقت هذا. يا برج السرطان عندك تبديل عتبة إن شاء الله وبإذن الله، أما عندك شكون مش يوخر بالتوالي وإن شاء الله لباس. برج الأسد عندك ورقة واخذيتها سيبون برج الأسد، وإن شاء الله حاجة هذه متواصلة فيها. يا برج الأسد رد بالك من العين ومن الحسد، العينين خط في جرتك برشا عينين ويلقلكوا في جرتك، ما يهمك في حتى حد ووقف على ساقيك. بعد وقتين عندك سفرة، عندك غربة، عندك حاجة مش توصلها إن شاء الله وبإذن الله. الغربة هذه مش متواصلة برج الأسد ده، إن شاء الله فما خير. برج العذراء ومتفائل برج العذراء إن شاء الله، عندك إنسان واقف معك برشا أما مهوش متاع مكتوبة، عندك رجوع حاجة قديمة، عندك رجوع حبيب إن شاء الله. يا برج العذراء وإن شاء الله نكونوا في الواقع، عندك حاجة مش تشريها مش تصححها وعندك مش تفرح بها، عندكم مولود جديد إن شاء الله وبإذن الله.
2: أي
3: برج الميزان صحيح تقول تعبة ومريضة ومتفائلة بالحاجات هيك مقلقتك، لي ما تكونش في الوهم، خليك في الحاضر والحاجة هذه اللي أنت متفائل بها والمستقبل متاعك إن شاء الله وبإذن الله. والناس اللي وراك يتكلموا من وراك إن شاء الله كل واحد مش ياخو حقه وكل إنسان يجي في وقته. برج العقرب إن شاء الله فما حق مش تاخذه يا برج العقرب، وعلى قريب إن شاء الله، إن شاء الله فما نجاح، فما قرار مش تاخذه في الصحيح، فما كونكور مش تنجح فيه، فما ترسيم إن شاء الله وبإذن الله. أما إن شاء الله ماذا بيه ما تحكيش بروحك برشا يا برج العقرب. برج القوس إن شاء الله وبإذن الله، عندك شكون متغش عليك برج القوس أما ميهمكش، اللي يتغش خليه يتغش، المهم تكون أنت مقتنعة بالحاجة اللي أنت تحب توصل لها من سالش، فما فلوس جايتك وعلى قريب الفلوس هذه مش تحلك بارشة بيبان إن شاء الله وبإذن الله. عندك فرحتين بفرحة أما فما شكون مش تتقلق عليه ومتوتر عليه. برج القوس. برج الجدي إن شاء الله تقول غيار متغيرة برشا ومتحيرة برشا على الناس اللي دايرين بيها، كل حاجة تجي في وقته، أما الفلوس مش تبدلك كل شيء. برج الجدي الفلوس هذوما مش تبدلك من ناحيتك، ما تخليكش تبدل على والديك وصحابك وصغيراتك ومش تواصل في الحاجة اللي أنت حاجتك بها وعندك بروجي. برج الدلو ما تبكيش وما تتقهرش، فما حاجة مش تعبك صحيح أما فما حاجة اللي أنت مش توصل لها وتوصل الحاجة للقرار الصحيح ما بين الثاني والثالث، وين يقول لك الثاني هذا هو القرار الصحيح إن شاء الله. كل شيء بالقدر والمكتوب، فما فلوس جايتك برج الدلو ومتبديل عتبة كرهبة الله أعلم. برج الحوت، برج الحوت متواصل في كل شيء، في قسمك في رزقك، أما رد بالك على روحك، ماذا بيك رد بالك على روحك بالناس اللي دايرين بيك اللي أنت مكش عملت لهم اهتمام أصل، فما خير صحيح أما فما حاجة مش تتعبك برشا. وفما حاجة مش تحبها وعندك تواصل عندك محبة وعندك مكتوب إن شاء الله وبإذن الله وكل شيء بالقدرة والمكتوب.
2: شكرا لك ريما الشقرات، تلقوا ريما الشقرات على الباج سرك في حظك،
3: سرك في حظك ريما الشقرات، تدخل الانستغرام متاعي ريما الشقرات، على الواتساب 94 400 423 260. يحب عليك شكون يتصل بيا مرحبا بي.
2: شكرا لك. دونك خليني نخدم هنا في ساحفيسة اللي هو القدوة إن شاء الله اليوم العالمي للوقاية من أمراض الدم وضغط الدم HTA. نحكي مستشفى سهلول كان عمل نهار الجمعة يوم تحسيسي في المجال هذايا، إن شاء الله غدوة زادة في مول فسوس باش تلقاو يوم كامل خاص بالتحسيس لفائدة الناس اللي تلقاو مرض الدم وضغط الدم. دكتورة يسرى قدري بمستشفى سهلول الحقيقة بالمستشفى تقول لنا اللي راه مهم جدا غدوة التغطية هذايا بالنسبة لكم انتوما وللمواطنين في سوسة وتونس الكل. يلا مرحبا بكم يا كل. شكرا سمية صغير في الإخراج التقني، إخراج الرقمي نرجس قلالة، أنا أحلام غيرين كنت معاكم، ما نخليكم مع منال بجبالة، غدوة تلقوني في موسيقى جينا من 10 لل 11. باي باي. جوهرة
0: بيبليسيتي. قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقي عندك اورانج.
5: الفرنسي لغتك الثانيه وتلوش في خدمه نجم تحقق بها اهدافك من الكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وانستغرام باش ما تفلتش حتى فرصه. تي بي خدمه تحكي لغتي. خدمه تحكي لغتي.
0: جوهره اف ام بوبليسيتي.
6: بزنس نيوز. بزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نمو بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلث الأول لسنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 حسب تقديرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أما بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالثلث الرابع من 2025 فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلث الأول لسنة 2026 تراجع بنسبة 0.3%. المعبر الحدود النموذجي بملولة من ولاية جندوبة احتل سنة 2025 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية حسب معطيات صادرة عن وزارة النقل. وبلغ عدد المسافرين الإجمالي عبر المعبر 2,660,358 مسافر سنة 2025 وحقق نسبة نمو تقدر ب 16% مقارنة بنفس الفترة من 2023 و 1% مقارنة بنفس الفترة من 2024. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أعلن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفئة الإطارة الفنية بالمندوبات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وأكد التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماد الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى مع دعم وحدات إكثار الدعسوق المكسيكي وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. وزارة البيئة تعلم في بلاغ أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. وأفادت الوزارة بأنه يمكن الدخول على موقع الوزارة لمزيد الاستفسار. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أعلنت عن إطلاق دعوة لتقديم الترشحات موجهة إلى شركات الناشئة أو المؤسسات المجددة والفاعلين التكنولوجيين التونسيين للمشاركة في اللقاءات الدولية الثنائية المنظمة على هامش معرض أبيفا تكنولوجي 2026 المزمع تنظيمه من 17 إلى 20 جوان المقبل في باريس. وستشارك بعثة تونسية في هذا الحدث العالمي المخصص للابتكار والشركات الناشئة والتكنولوجيات الناشئة من خلال جناح وطني تونسي يشرف على تأطير مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتونس للأقطاب التكنولوجية الذكية. وتهدف هذه المشاركة لتمكين المؤسسات التونسية من تطوير شراكات تكنولوجية وتجارية على المستوى الدولي. البنك التونسي للتضامن قرر توزيع أرباح بعنوان سنة 2025 بقيمة 6 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل دينار واحد لكل سهم. وأوضح البنك في بلاغ أنه صرف هذه الأرباح سيتم عبر الوسطاء في البورصة أو أمناء حفظ الأسهم ابتداء من 30 جويلية المقبل. وسجل البنك التضامن التونسي أرباح صافية بقيمة 10.5 مليون دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة ب 10% حسب المعطيات اللي نشرها البنك إثر انعقاد جلسته العامة العادية. ومول البنك أكثر من 19 ألف مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار، كما ساهم في تمويل 80 شركة أهلية بكلفة تناهز 22.1 مليون دينار. المنحة التفاؤلي سيطر على بورصة تونس خلال الأسبوع الممتد من 11 ماي إلى 15 ماي، وطور تونانديكس بنسبة 5.2% وأدرك مستوى 17383.37 نقطة. وقدر تطور الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2026 ب 29%، وتميز الأسبوع بسرعة نسق المعاملات اللي بلغ 96.8 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 14 ماي انخفض إلى حدود 2537 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 13 ماي في حدود 2646 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 ماي فانخفضت إلى حدود 25679 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 14 ماي في حدود 25927 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 106 أيام. دولياً ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مسجلة مكاسب أسبوعية يوم الجمعة بعد ما قال الرئيس الأمريكي أنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران مع استمرار المخاوف من مهاجمة السفن واحتجازها، رغم إعلان طهران أنه نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت لشهر جويلية ب 3.54 دولار أو 3.35% عند التسوية إلى حدود 109.26 دولار للبرميل. سعر الذهب انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع وتكبد خسارة أسبوعية، حيث أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي إلى تراجع جاذبيته، في حين عزز ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التوقعات برفع أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.46% إلى حدود 4538.02 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار بنحو 3.7% خلال الأسبوع. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و404 مليمات، الدولار الأمريكي دينارين و889 ملي، الدينار الليبي 461 ملي، و100 دينار جزائرية دينارين و199 ملي.
6: بزنس نيوز
8: جوهر اف تندنس
9: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
10: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جديد اللي يهم شركتي الأبل والإنتل، واللي لسنين توصلوا إلى أن بري أكور وإلا أن أكور دو برانسيب وإلا اتفاق مبدئي يقضي بقيام إنتل بتصنيع بعض الشرائح الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الأبل بحسب ما كشفت صحيفة الوول ستريت جورنال. يقول التقرير اللي كانوا المفاوضات بين زوج شركات تواصلت الأكثر من عام قبل ما يتوصلوا إلى اتفاق رسمي خلال الأشهر الأخيرة. جوست الإعلان على الحكاية هذه أدى إلى ارتفاع سهم إنتل بنسبة 15% وسهم أبل ارتفع بنسبة 1.7%. المراقبين يقولوا ليكون حصول إنتل على أن كونترا مع أبل باش يعطيها مصدر طلب مستقر من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا والإلكترونيات التي الشراكية في العالم، شيء اللي بيشعاون الشركة الأمريكية على تعزيز المكانة متاحة في سوق تصنيع الرقائق بعد ما تراجعت قدام شركة تي اس ام سي التايوانية خلال السنوات الماضية. التقرير يقول زادا لكون الحكومة الأمريكية لعبت دور مهم في تقريب وجهات النظر بين زوز أطراف ضمن جهود الإدارة الأمريكية لدعم صناعة أشباه الموصلات في وسط الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي. أبل من جهتها زادا باش تستفيد من الاتفاق عبر تنويع مصادر تصنيع الشرائح الإلكترونية متاحة، خاصة وقت اللي نعرفوا الكون فما ضغط كبير برشا على خطوط الإنتاج لشركة تي اس ام سي نتيجة الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي كما انفيديا والام دي. الاتفاق زادا كيف كيف ولا البروتوكول داكار ينجم يجيب وراه تعاون جديد بين أبل وإنتال بعد سنوات من تخلي أبل على معالجات إنتال في أجهزة الماك واتجاهها إلى تطوير معالجاتها الخاصة. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في الأمان.
12: تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
13: عسل منس الكل، معكم الفنانة أميرة القلعي. استنوني إن شاء الله على جوهرة إفي من نهار السبت 6-8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل. بش نعلو برشا جو وبرشا طرب وبرشا نوستالجي. استنيكم.
14: استناوني شهر نهار السبت ان شاء الله بشكون موجود 6-8 مع الاعلامي القدير غازي خليل. برشا جو برشا ربوخ وبش تسمعوا جديدي لاول مره. حبكم برشا، فنانكم عمر برمضان.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسمع واتمتع
1: واتمتع
2: برعاية
0: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
3: 14 دقيقة على موجة جوهرة FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان، فوتر بروميي غيد دو بون زافير ان تونيزي. كالعادة اليوم الربح موجود، النصيحة موجودة، اي لي بون بلان انتربرونيال زادة موجودين. فما مجموعة من خلينا نقولوا لي زابيل كانديداتور، فما مجموعة من خطوط التمويل الجديدة اليوم باش نحكيو عليها في بون بلان. دونك اللي بيان سور وزادة سورتو على مشروع رائدات اللي يخص كل امرأة عندها مشروع تحب تقدم فيه. دونك تسمعنا اليوم حتى للاخر، وبيان سور زيد باش تلقاو معنا الربح. دونك اليوم باش تربحوا معنا كالعاده فطور والعشاء من اداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانت ايطاليانو اللي موجود في شارع 14 جانفي بحذانا لهنا في جوهرة FM. دونك ما عليكم كان تدخلوا بعد الغنايه، دونك تدخلوا ديريكتومون لللايف تلقاو نوتر ديغوستاسيون. دخلنا مشينا سور بلاس، عملنا طله، ذقنا الماكله، وبيان سور سيتي اون كريتيك تري اوبجيكتيف. دونك تدخلوا تحطوا اساميكم، تاجيو صحابكم وتبارتاجيو الماكسيموم باش تربحوا معنا فطور والعشاء بور دو بيرسون من اهداء نوفيتشينتو. اليوم زاد في بون بلان انتربرونيال نحكيو على لو كوميسير او كونت. الكوميسير او كونت هذه كلمه تخوف شويه دونك نسمعوها، ولكن وكانه ولا ضروره بالنسبه للمؤسسات، خاصه المؤسسات الكبيره. دونك شنو نفهموا اليوم؟ شكون الكوميسير او كونت؟ شنو المهام نتاعو؟ وقتاش حضوره ضروري؟ وفكره زاد على الاتعاب نتاعو مع سي احمد العيادي رئيس هيئة الخبراء والخبراء المحاسبين بالوسط. اليوم المنيو متاعنا تخيغيش، دونك خليكم معنا. اغنية وكالعادة نرجع لكم بالليزونت بوزيتيف، ونرجع لكم زادة بالفيتير نوفيتشينتو. خليكم مع جوهرة FM مع بون بلان.
4: لا

0: مرحبا بكم في ان نوفو بون بلان بيان سور دي ماجيكوم من نوفيتشينتو كافيه ريستوران ايطاليان الموجود في شارع 14 جانفي في سوسا لا زون توريستيك بيان سور تدخلوا تلقاو لو كادر تري اغريابل ان اسباس بور انفان وبالخاص الماكله البنينه لا سبيسياليتي ايطاليان على قواعدها افيك دي شيف ايطاليان جايين سبيسيالمون من ايطاليا باش يطيبوا لكم ليكم انتوما لهنا دونك ما غير ما نطول عليكم باش نتعداو ديريكتومون للديغستاسيون وحلقتنا اليوم سبيسيال بور لي فيجيتاريان خليكم معنا ديو نوفيتشينتو باش يجيو بحدا سي فيصل فرحاني لو بروبريتير دو نوفيتشينتو اللي ديما باش يدللكم واكيد سورتو باش يستقبلكم افيك ان غران سورير سي فيصل اهلا وسهلا
1: عايشك مرحبا مدام اسماء ولا
0: اليوم باش ندوقوا حاجه بارتيكولير ونحب نقول لك ميرسي على خاطرك خممت في لي فيجيتاريان في لي فيغان دونك مش ديما باش نلقاو حاجه سبيسياليزي بور او دونك في لي
1: صحيح خاطر بالحق تمشي برشا ديال ريستوران ما عندهمش ديجا دي بلا فيغان فيجيتاريان يعني خممنا احنا في كل شيء لا ذوق الكل معناها يعني نبداو من الاول نقول لكم الاسم شنو هو
0: بيان سور خلينا لا بون سوربريز خلي يجيب لنا الشيف البلان تاعنا ونبداو لا ديغوستاسيون تو سويت نوتر بروميير بلا اجوردي سي فيردورا على غريل هكا ولا donc c'est un plat végétarien 100% donc un plat avec une grillade de légumes yesser raffiné yesser mziana et la composition تاع البلا في حبيتها تشهي يعني نقولوا احنا c'est un plat estival زاد 100% شنو هو الكومبوزيسيون تاعو
1: يعني كي تشوف اول بيرسون تاع شي معنى على بال ديال ايطاليان هو علم ايطاليا هو الفير لو روج لو بلون
0: وي
1: و سي دي ليغوم سيزون معنا نعمل كورجيت اوبرجين voilà tomate oignon يعني حتى البوفرون المهم ليغوم دي سيزون نعملوها غريي وماريني بالزيت زيتون وبالاوريغان شويه ثوم على المعالجو وخلها ماريني معناها الغست معناها ان جورني تاع اليوم بور دوما يعني باش تاخذ الماريناد لازمها تقعد ليله باش تاخذ القوم تاع زيت الزيتون والاوريغان والبازيليك ودوما اون سير معناها سي ان بلا ولا فوا
0: دونك باش تجي لهنا كاين انك تاكل في داركم يعني لي ليغوم مختارين بالكعبه الزيت الزيتون ديالي نتاعنا زاد كيف كيف يعني فريمون يعطيك الصحه بور لو شوا دو كاليتي بريميوم
1: يعطيك
0: الصحه
1: ذوق
0: ذوقنا ولا ذوق
1: لا ذوق انت يعني انا نعرف
0: عاوش نذوق ونعطيكم رايي

0: هذا لو دوزيام بلا نتاعنا سي فيصل اللي هو سلاد كابريزي. قلتها صحيحه ولا
1: سي
0: وي؟ ايطاليان ايطاليان دون لو غو ايطاليان زاد في البرونونسياسيون. دونك نشوف في ان ميلونج دو كولور اكسيبسيونيل عندنا لو فير لو بلون اي لو روج كيما قلت انت قبيله نتاع لو درابو ايطاليان مي اوسي ايطاليان دون لو غو.
1: هي تجي من سلاد فريش جي اوريجين دو نابولي اي اكزاكتومون اي دو كابري هكا جات الاسم كابريزي.
0: شكون ما يعرفش لي دو كابري؟
1: هي تجي ولا ديما معناها تومات يا تومات سيغيز تومات تومات فريش كوبي اون روندال تومات سيغيز ومعاها بازيليك وسويس بيستو وموزاريلا. نورمالمون تعمل موزاريلا دي بوفالا لكن احنا في تونس
0: مالوغوزمون
1: مالوغوزمون ولا
0: دونك كالعاده حاجه فريش حاجه حلوه سامبل. دونك لا سامبليسيتي دو لا كوزين ايطاليان مع لا فريشور دي زانغريزيون عطات حاجه اكسبسيونيل. برافو ذوقك العاده ولا ذوق انت المراه؟
1: لا
0: انا ذوق. اليزي دونك نيرلو ديكوفير نتاعنا. دونك كومبوزيسيون اول حاجه الي مانيفيك لي بول دو موتزاريلا ياسر مزيانين ويشهيو. دونك هذه دونك ناخذ اي سوفي الموتزاريلا مع الطومات هكا ولا
1: سي تو
0: فوالا سي تو وندوق. برافو اكسبسيونيل. تو سويتش نتعداو نوتخ تخوازيام بلا اللي هو ميلانزانا بارميجانا اللي هو حاجه تعمل 66 كيف فوزالي ادوغي سيرتو اللي يحبوا اللازاني باش يشوفوا لازاني اكسبسيونيل. وهذم الكل بيان سور باش تلقاهم سو لا روبريك اللي موجوده في المنيو
1: هي لي زانتيباسي.
0: احنا
1: نتاعنا لي زونتري
0: داكور
1: يعني كاين المقدمات ولا
0: داكور. دونك اون ايطاليان سي
1: لونتيباسي وي لي زونتري.
0: دونك تحل المنيو باش تلقى انتيباسي باش تلقى فيه لي فاريتي اللي حكينا عليهم الكل اي انكور بلوس زاد بيان سور وديما فما تجديد نتاع المنيو كيما نتاع السيد.

0: كما قلت لكم اللي مغرومين باللازانيا باش يلقاو ان لازانيا فيجيتاريان موجوده في نوفيتشينتو، اون سبيسياليتي ما تلقاوها في حتى بلاصه. على ذاك سي فايصل اليوم باش يفسر لنا شنو هو هال فريمون لو غو اكسيبسيونيل، وشنو هو الحاجه التراديسيونيل اللي تتحط في وسطها باش تعطي البنه هذه.
1: سي فري مدام اسماء هذايا سالون دي تانيا لازانيا بحرج الجامع.
0: Vraiment,
1: au bichon fawah.
0: Donc, c'est
1: un plat du sud de l'Italie, Genova Italia. Il y a surtout une sauce tomate napolitaine.
0: D'accord.
1: Il y a une mozzarella de bouffe, c'est un mal. Ou le parmesan.
0: دونك بيان سور باش تربح الكادر اغريابل، باش تربح راحتك، ولكن باش تاكل لو غو ايطاليان 100%. خلينا نعملو ديغوستاسيون تاعنا كي نعرفو. Notre melanzana à la parmigiana, معمولة à ce qu'il paraît avec l'aubergine.
1: Ouais, aubergine, friture
0: de l'aubergine. Je suis grillée. Donc avec Alias, le goût, ouais, donc mal mozzarella. Ouais. Ouais. عجبتكم الاكسبيريونس نتاعنا اليوم في نوفيتشينتو كافيه ريستورون ايطاليان اللي تلقاو فيه توت لي بيل سبيسياليتي ايطاليان اوتر بيان سور، وبيان سور اللي يسال فينا زاد على البلاصه وين دونك تلقاو لهنا المابس بيان سور توصلكم اون توت سيكوريتي، وتبدا متعدي في زون توريستيك باش تلقى لونسين نوفيتشينتو موجوده، والاهم من هذاك الكل البنه باش ترجعك لهنا. ميرسي بوكو ونستناو بيان سور ان نوفو بون بلان مع نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي ايطاليان.

من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن، الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا 3W.

0: الفعاليات مهرجان كان السينمائي مباشرة معنا هيبة لوسيك من كان. هيبة أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور أسمى، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وفيها كالعادة الغضب اليومي اللي من خلاله رافقكم في يوميات مهرجان كان السينمائي الدولي. دونك اليوم خلينا نقوله نوصلوا لختام متابعتنا للمهرجان. أكيد المهرجان يتواصل إلى غاية 23 ماي، لكن متابعة جوهرة فيم كانت على بكري، كانت في الجزء الأول للمهرجان وين الفعاليات كانت أكثر، وأكيد زاد البروغرام يعني مازال غيش لآخر نهار. دونك نحكيو على فعاليات مش تكون فقط في البالي دي فيستيفال، لكن تكون حتى في البحر. اي نعم، وانا علاش البيت على البحر، لما اليوم شميسه تعمل 66 كيف على امتداد الايامات هذوما. الحمد لله الطقس كان جميل رغم انه الميتيو هكا في بعض الاوقات تكون فما غيوم وبعض الامطار، لكن الحمد لله شميسه تعمل كيف الطقس يقرب لتونس، واجواء خلينا نقولوا ربيعيه على الصيفيه تشجع محبي الافلام والسينما باش يتابعوا الافلام. مع الكونسيبت اللي لانسيه معناه فيستيفال كان هو سينما لا بلاج، معناها الناس اللي مغرومين بالافلام ينجموا يتابعوا الافلام كل يوم 9:30 نتاع الليل على البحر. دونك يلقاو اكرون كبيره يتفرجوا في الافلام ويتابعوا الاجواء السينمائيه في جو خلينا نقولوا احتفالي بامتياز. احنا نتابعوا بيان سور في الليل والا زاد في النهار، لانه الحضور التونسي كان لاحظتوا من اول متابعتنا ركزوا ديما على الحضور التونسي اللي يكون فيه معناها كوسوا دي بروديكتور ولا دي رياليزاتور، حتى زاد لي تكنيسيان اللي عندهم دور كبير في مهرجان كان السينمائي الدولي. كان لي حوار البارح في الجناح التونسي اللي اكيد مشبه الفعاليات نتاعو قريبا، نحكيو على البرمجه الخاصه بايام قرطاج السينمائيه، نحكيو على فعاليات اخرى تحتفي بستينيه ايام قرطاج السينمائيه. دونك كان اللقاء مع مدام لميا جيجا اللي حكيت على اهميه مهرجان كان بالنسبه لي هي كاستاذه سينما كيف كناقده سينمائيه كقريبه للمهرجانات وتبعها في المهرجانات الكل. حكيت كما قلنا على اهميه مهرجان كان وكيف كيف حكيت لنا على ايام قرطاج السينمائيه. اليوم وقتين يقولوا انه ايام قرطاج السينمائيه تكون في اخر العام، دونك منافسه كونكورونس على الافلام شكون اللي ياخذ الاكسكلوزيفيتي نتاع العروض الاولى. مهرجان على الجونه، على مهرجان البحر الاحمر، على كيف مهرجان القاهره، يعني مهرجان مراكش. خاتمة المهرجان تكون ايام قرطاج السينمائيه. عندها راي مخالف فيما يخص الافلام اللي تم انتقائها في ايام قرطاج السينمائيه، وكيف كيف بدا كان اللقاء مع نجيب اللي هو واحد من التكنيكيان اللي يكون عنده الفيديوناج الاخير من الافلام اللي تعرض سوغ ايكرون في مهرجان كان السينمائي الدولي.
2: حضوري في كان مش من تقريبا عندي تقريبا 30 سنه نتابع في المهرجان، ومن دوره لدوره حسب الانتماءات وحسب الواحد. دونك نتفرج اكثر حاجه اني نتفرج في برشا افلام، واهم حاجه هي اللقاءات معناتها نتاع الصناعه اللي تخليك تكون مواكب المهرجان بكافه التفاصيل نتاعو. ثم حضور قليل شويه مقارنه مثلا بالسنوات الفارطه والسنه الفات خاصه عمناو معناتها نذكروا اللي ثم برشا افلام اثناء قليل عن المغرب عن السودان وعن مصر بلتو. دونك أقلية الأفلام، حتى الأفارقة موجودين ولكن أقلية. ما نعرفش يمكن في علاقة بالوضع العام في العالم، الصراعات اللي نشوف فيها والحروب، ربما وضع سياسي، خاطر حتى في رئيس لجنة التحكيم جبد اللي أنه السينما والسياسة والفن بصفة عامة والسياسة ما هوش منفصلين 100% على بعضهم. ونعرفوا مهرجان كان ديما عنده توجه سياسي ما نجموش نخبيوه هذية، وبالتالي يمكن هذية معناتها تقليص من العدد نتاع الافلام العربيه والحضور حتى خلينا نقول العربي بصفه عامه، يمكن قليل في علاقه بهالوضع العام اللي يمكن نحسوه هكا متعب شويه.
3: ما تعدى فيلم في كان كان ما يكون الى ديجا باسي، تعدى على انظار لي تكنيسيان تاع سي اس تي، معناها نو اون فاليد لو فيلم، معناها احنا خدمتنا اون فاليد لو فيلم في اللي تفرجوا فيهم في فيستيفال دو كان، اللي يجي من فيلم من امريكا، من فيلم فرنساوي، فيلم تونسي، فيلم من الدول الدول كل ما يتعدى في كان كان نو اون فاليد سا تكنيسيتي.
0: نرجع لك هيبة لمزيد تفاصيل ومتابعة لمهرجان كان الدولي.
1: دونك هذه كما قلنا الحضور التونسي مش بعيد على الفيلاج انترناسيونال. دونك نحكيو على دي بافيون، كنا تبعنا الجناح المصري، كنا تبعنا الجناح السعودي، هيك نعملوا طله وفيزيت للجناح الفلسطيني وين يكون مشارك المره الثالثه على التوالي في مهرجان كان السينمائي الدولي. انا والحمد لله كانت الفرصه انه في دوره من الدورات حضرت على اول مبدا يعني الجناح الفلسطيني والارصه اللي كانت فيه. فما جديد اليوم السبت مش كون فما وقفه معناها تضامنيه هذه ساعه باش نعملوا جوله. خليكم تتابعوها تسويت على جوهره فيلم وعلى جوهره فيلم تي في وكيف على الديجيتال بتاعنا. ومش فقط القضيه الفلسطينيه اللي تكون هاجس صناع السينما, ولكن زاد حتى من قلب نيس امبارح تبعت اكشن ياسر مزيانه فيها تويسه والتفاصيل تكتشفوها معنا.
4: احنا هاي ثالث سنه نكون في مهرجان كان نعمل البافيون زي ما انتم شايفين, والسنه هاي عملنا مع اللبنانيه والعراقيه رح نعمل ايفنتس مع بعض عشان نوضح الدور العربي في السينما. رايوم السبت في عنا ايفنت مع اللبنانيه وعنا ايفنت مع العراقيه برضه كمان.
5: On est l'association Amis de la Palestine 06. On a été créé en 2023, octobre 2023. Chez Rictin, fait les rassemblements, fait où les rassemblements, où les manifestations, les amanéhom pour dénoncer le génocide à Gaza. نمشي ونشاركوا في لي مانيفيستاسيون. بعد قلنا لازمنا نعملوا حاجه بلو كونكريت, ولينا نعملوا نجيبوا طاوله, وسيتي طاوله معناها بسيطه على الاخر. كنا نعملوا دي كريب في الدار ونعملوا دي بانكيك ونجيبوهم نبيعوهم, والتبرعات اللي نجمعوهم اللي هما 100 يورو ولا 200 يورو كنا نبعثوهم للعائلات كنا نعرفوهم في غزه. وبعد بشويه ولينا نشريو حاجات سور انترنت, ولينا نشريو زيت زيتونه نتاع جنين نتاع فلسطين, نشريو الزعتر, نشريو بوكو دو برودوي باليستينيان, ولا عنا دي بينيفول زيدا يصنعوا لنا حاجات في ما. دونك ولينا نبيعوهم ولينا بلوز اورغانيزي, وليت عنا اون ايدنتيتي معناها امي دو باليستين وليت معروفه اكثر. ولينا نجيو كل جمعه برسك دو فوا بار سيمين باش نعملوا لو ستاند دو سانسيبيليزاسيون بور سانسيبيليزي على كوز باليستينيان, بور سانسيبيليزي او بويكوت. زيدا كانوا فما لي درابو اسرائيليان سور لا ميري دو نيس اللي هو علقهم كريستيان استروزي, وقال ما نحيهم لي درابو كانشي ما نربحو كونت اون اورا غاني لا غير اللي هي لا غير بور لوي كونتر لي باليستينيان. دونك اون ا في دي راسامبلمون اون ا ديبوزي اون بلانت كونتر لوي او تريبونال ادمينستراتيف اي اون ا غاني لو او تريبونال لي درابو ايز اون ايتي ريتيري. اون ا في بوكو دو شوز الحمد لله الحمد لله جي بيان الحمد لله, اي اون فا كونتينيو اون فا با لاشي لافير. On va toujours et encore sensibiliser à la cause palestinienne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Nakba. Ça fait 78 ans que la Palestine est occupée, que le peuple palestinien مهاجر يتقتل يتعذب. Donc la moindre des choses, من واجبنا احنا كناس كناس كاتر humain et كمسلمين انه ندافعوا على القضية الفلسطينية وانه ننصروا الحق.
0: شكرا ليك هيبة, متابعة ممتازة
1: من مهرجان كان لبلاس مسيناها. شفتوا توينسا ما شاء الله معناها بختو يحملوا القضية معناها الحقيقة حاجة تفرح برشا. دونك حاولنا هكا من خلال المتابعة ننسوا كل شيء نحكيه على أهم الفعاليات, لأنه مهرجان كان يعني نفق فيه خلينا نقول متسارع في كل دقيقة في كل سجوندة فما حاجة معناها تكون للسينما ولمحبي السينما, كل سواء في الفالي دي فيستيفال وإلا جدا ليزيفينمون اللي تكون على هامش المهرجان. تألق تونسي حاجة بتنجم كان تفرحنا وقت اللي نشوفوا عادة سليماني عرض كارت اللي تكون على هامش المهرجان كي نشوفوا. دونك هكا توينسا باختو الصحافة نتاعنا الإعلام نتاعنا فرحانين برشا انه جوهره فيلم مش للمره الاولى تكون في مهرجان كان السينمائي, وهما اللي كيف حاورناهم يكونوا هكا يحبوا انهم يكونوا على موجات الدنيا وما فيها. دونك انا نقول للكيب الكل يعطيكم الصحه يعطيني الصحه نتقابلوا نهار الاثنين بقدره ربي ان شاء الله في الريتم بتاعنا العادي. وشكرا لك اسماء نرجس كيف ديدا جيهان نهله ليكيب ديجيتال الكل وكويس كونفكشن اللي امنت باهميه الثقافه. وكي نقول توينسا ما شاء الله عليهم باختو نحكي ورانا على مارك ميد ان تونيزيا في قلب كان وفي العالم الكل. يعطيكم الصحه.
0: شكرا لك هبه لوسيف زميلتنا اللي اكيد عايشتنا معها اجواء كان, وديما عندكم متابعه اكيد مع هبه في كان. غنايه ونرجع لكم تسويت.
6: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعار تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.

0: على موجات جوهر اف ام بون بلون انتربرونيريا. تدسوي تحديثنا كالعاده على المفاهيم الماليه، نحاولوا نبسطوها نسهلوها عليكم واكيد نسهلوها زاده على مشروعكم. حديثنا اليوم على لو كوميسير كونت. اي نعم، نعرف الجمله هذه والا الاسم هذا يخوف شويه، ولكن في 2026 وكانه ولا ضروره بالنسبه لجميع المؤسسات. باش نفهموا اكثر شكون لو كوميسير كونت، شنو الوظائف نتاعو، شنو يعمل بالضبط، مع سي احمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط كالعادة، اللي ينورنا أكيد في المفاهيم المالية. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: يعيشك يعطيك الصحة ونشكرك على الاستضافة.
0: Avec grand plaisir. كي نقولوا كوميسير كونت بالعربي شنو هو كوميسير كونت؟
1: هو مراقب الحسابات ولا مدقق الحسابات.
0: اي الاسم يخوف شوية هكا، ولا عند برشا ناس وكأنه يحس روحه اللي هو وصل للأزمة، إذا كان وصل لمدقق حسابات يعني فما أزمة. ظهر لي مش هذا هو المفهوم الصحيح.
1: والله احنا اليوم باش نحاولوا نوضحوا شكون مراقب الحسابات، شنو هو يخدم بالضبط، كيفاش نختاروه، قداش يخلص، اسكو الاعتماد نتاعو اوبليغاتوار ولا لا. دونك هذا باش نحاول نوضحوا المفاهيم، خاطر الحقيقه مش 100% يخوف كما تحكي انت، بالعكس.
0: باهي، شكون دونك لو كوميسير كونت بور كومونسي؟
1: باهي، هو الكوميسير كونت قبل باش نوضح مو الشخص، هي اون تاش، معناتها اون فونكسيون. دونك ينجم يخدمها الخبير المحاسب اللي هو مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، لوغ دو زيكسبير كونتابل دو تونيزي. ولهنا ساهل باش نفهموا اسكو ليكسبير كونتابل موجود ولا مش موجود في اللوغ. ندخلوا للسيت تاع لوغ دو زيكسبير كونتابل، فما انوير، تكتب الاسم، اللقب، نمرو التليفون، لادريس ايميل، الزون، يعطيك بالتصاور شكون من العباد اللي هما خبراء محاسبين.
0: ممتاز،
1: معناتها باش تتاكد معناتها شكون الشخص اللي تعامل معاه.
0: ممتاز، هذه ديجا نقطه مهمه برشا.
1: بالضبط. دونك مراقب الحسابات ينجم يكون كما قلت خبير محاسب مسجل بالهيئه هذه، وفي بعض الحالات ينجم زاد يكون تكنيسيان كونتابيليتي مسجل بالمجمع، مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه.
0: واضح.
1: دونك لهنا باش الكوميسير كونت هذا ولا المراقب الحسابات نتاعو نتاعنا شو باش يعمل؟
0: اي جوستومون،
1: جينيرالمون هو باش يدقق في حسابات الشركه. كي نقولوا حسابات الشركه مش معناتها بنك، حسابات هو القوائم الماليه ولا متعارف بها معناتها في بالعامه هو البيلان.
0: البيلان
1: نتاعنا ولا القوائم الماليه ولا ليزيتا فينونسيي اللي احنا باش نقدموهم في اخر العام، وسور لا باز نتاع القوائم الماليه دي باش نحسبوا لي زيتا فينونسيي نتاع لي ديكلاراسيون فيسكال نتاعنا ونجموا نقدموهم للبنك. هذوما يكونوا سيرتيفي اوديتي، صارت المراقبه نتاعهم من طرف الكوميسير كونت دي، ويعطي بعد تقرير تاع مراقبه حسابات، ويعطي رايه في مدى احترام القوائم الماليه دي لكل ما هو قوانين جاري بها العمل في تونس. قوانين نحكيو بصفة عامة، معناتها قوانين جبائية محاسبية، تشريعات المالية، تشريعات البيئية، تشريعات التصورة في بالك كل خطر. لهنا الحكاية محلولة، معناتها هو لهنا هذاك علاش يطلب أنه المراقب الحسابات يكون عنده المؤهلات العلمية الكافية اللي تنجم تخليه نجم يتمكن من القوانين هذه كل.
0: دونك لي بوليفالون خلينا نقول.
1: هذاك علاش ما ينجمش أي واحد يكون كوميسير كونت، اوبليغاتوارمون لازم يكون تابع الهيئة الأولى اللي قلنا عليها، هيئة الخبراء المحاسبين، وفي بعض الحالات المجمع المحاسبين.
0: واضح.
1: اوكي، ما ينجم يعمل حتى واحد آخر المهنة هذه.
0: واضح. باهي، المهم نتاعو دونك قلنا باش يدقق في الحسابات. هكا ولا
1: لا؟ مش كان تدقيق. برانسيبالمون. المهام نتاعو كبيره تنزيد نحكيو عليهم، مي احنا خلينا نشوفوا الساعه شكون كونسيرني بالكوميسير كونت، مراقب حسابات. خاطر احنا نحكيو فما برشا عباد يقول لك ايه مراقب حسابات، شركات كبيره، شركات تعمل في برشا رقم معاملات، شيف دافير. هو راهو لهنا يمكن فما برشا يسمعوا فينا باش يفهموا انه راهو فما حتى شركات صغيره كونسيرني. معناتها توا احنا لهنا فما اغيتي اللي هو متى 29 أفريل 2022 من وزارة المالية وزارة التجارة، هو اللي حدد قداش يخلصوا هالي كوميسير كونت. وفما ليز ارتيكل الفصول 13 و13 بيس و تيرس، هذوما الكل من الكودي سوسيتي كوميرسيال، اللي يقول لك كيفاش نحددوا، كيفاش نعينوا الكوميسير كونت، ووقتاش يولي اوبليغاتوار نوميناسيون تاعو.
0: واضح.
1: اوكي، دونك وقتاش يولي اوبليغاتوار؟ فعندنا ثلاثة مقاييس ولا تخوا كريتير. المقياس الأول اللي هو مجموع الموازنة التوتال بيلون، بصفة أسهل أنت كان عندك الشيفر دافير متاعك.

0: بلوتو سامحوني الستوك نتاعك في اخر العام معاه اش عندك ماكينات الفالور نتاعهم القيمه نتاعهم معاه اش عندك في البنكه فلوس اش عندك تال الكليونات واش عندك زاده في البنكه الحساب التوتال نتاعهم هذا يفوق 100,000 دينار عندك كريتير ديجا موجود
1: واضح باهي.
0: كريتير الثاني مجموع الايرادات ما تعتقدش عندك فلوس شيفر دافير دخل لا ريفينو كان تفوت 300,000 دينار في العام راح كيف في العام
1: ديما نحكيوا على العام
0: 300,000 في العام بالنسبه للشركه راهو ماهوش مبلغ كبير برشا مبلغ مهم ماهوش كبير برشا 300,000 دينار ولا اكثر الكريتير الثاني ولا موجود تخدم في اكثر من 10 من الناس معاك الكريتير الثالث موجود
1: أيوة.
0: الثلاثة هذوما يعني عندك زوز منهم موجودين اوبليغاتوارمون لازم تكون عندك كوميسير او كونت
1: تقول يكون عندك ستادير انت اراديا باش تمشي تكلم كوميسير او كونت يكون موجود والا فما شكون يعينه لك في الشركه نتاعك
0: سؤال مهم برشا يعطيك الصحه أيوة. اللي يعين هو لاسومبلي جينيرال دي اكسيونير ولا دي اسوسي معناتها الجمعيه العامه للشركاء هما اللي يعينوا شكون المراقب الحسابات اللي باش تعاملوا معاه والتعامل باش يكون على مده نتاع 3 سنين وينجموا يعاودوا يجدوا المهام نتاعو لمده اخرى نتاع 3 سنين ثانيه ومده ثالثه كانوا بيرسون فيزيك وكانوا سوسيتي ديكسبرتيز كونتابل مسجله بهيئه الخبراء المحاسبين وفيها اكثر من 3 شركاء خبراء محاسبين نجموا نوصلوا ل 5 موندا معناتها 5 مرات في 3 الأقصى تقدير
1: يعني لهنا اختيار إرادي للمدقق الحسابات متاعك
0: اكزاكتومون وهذاك علاش لهنا الأتعاب متاعهم معناتها فيها قانون ينظمها باش يخليك أنت تختار المراقب الحسابات مش شكون يعطيك أرخص
1: بالضبط سي با لو مون ديزون
0: مي بلوتو حسب الاختيار الكومبيتونس نتاع الكوميسير كونت نتاعك واش تمشي انت عندك ليستا كما قلنا في هيئه الخبراء المحاسبين وباش نشوفوا زاده في بعض الاحيان مع الكومباني دي كونتاب تختار شكون اللي يساعدك اكثر اللي اقرب لك في الجهه اللي تعرفه كومبيتون بلوتو اللي ترتاح له اكثر هذا هو
1: هذاك هو دونك واضح
0: اوكي بالنسبه للي كريتير قلنا عندنا لي تروا كريتير هذوما توتال بيلون 100,000 دينار ولا اكثر 300,000 دينار ريفينو ولا اكثر 10 خدام ديكو وصلت الزوز من الثلاثه هذوما موجودين يلزم كوميسير كونت
1: واضح
0: ينجم يكون من الكومباني دي كونتابل ولا من لورد اكسبير كونتابل لكن اذا وصلنا للتوتال بيلون فات 1500 دينار 1500 مليار و500 واذا فات التوتال ريفينو زوز مليارات 2 مليون دينار واكثر من 30 امبلوي لي كريتير هذوما زوز منهم موجودين تولي اوبليغاتوارمون ما تنجم تخدم كان مع ان كوميسير او كونت اكسبير كونتابل
1: داكوغ
0: ما تنجمش من كومباني
1: واضح
0: ولهنا نحكيو على اون سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي شركه معناتها اللي هي جينيرالمون موجودين برشا في تونس لي ساغل ولا سوسيتي اون نون كوليكتيف لكن في حاله الشركه الخفيه الاسم ولا سوسيتي انونيم راهي اوبليغاتوارمون يلزمها مراقب حسابات خبير محاسب مسجل بالهيئة الخبراء المحاسبين
1: من البداية نتاعها
0: ما عندهاش الشواء انديبوندامون من الكريتير فماشي كريتير ابليكابل من نهار الاول يلزمها كوميسار كونت
1: واضح
0: الجمعيات كيف كونسيرني
1: مهم جدا هذا
0: الجمعيات اذا هما يعملوا في مداخيل فوق ال 100,000 دينار يلزمهم كوميسار كونت واذا فاتوا المليون دينار الكوميسار كونت يولي اوبليغاتوارمون انسكري في اللورد دي اكسبير كونتابل
1: اوكي
0: باه الكوميسار كونت شنو باش يعمل في الاخر بكل
1: هذا هو انا سؤالي لهنا قبل ما نتعدى شنو باش يعمل سؤالي دونك الشركه هذه عندها لو كونتابل نتاعها اللي قاعد يخدم في القوائم الماليه وفما شكون يدقق عليه هكا ولا يعني هو مش باش ياخذ بلاست لو كونتابل دو لا سوسيتي
0: هو لا ما ينجمش هو الشركه عندها الكونتابل سواء انترن في الشركه اللي يخدم سالاريي ولا كابينيه تخدم معاه معناتها كابينيه دي كونتابل ولا اكسبير كونتابل والمراقب الحسابات يجي انسان اخر هذا اللي باش يراقب الخدمه نتاع الكونتابيليتي بالعكس هو ممنوع عليه يخدم الكونتابيليتي في نفس الوقت بنفس نفس الحريف انه يعمل
1: الاوديت عنده الرقابه دونك لازم يكون اكسترن
0: ديجا لازم يكون اكسترن لازم يكون محايد
1: اكيد
0: وهذاك علاش القيمه نتاع الرابور نتاعو راهو كبيره برشا على خاطر احنا لهنا راهو يتسمى الكوميسار كونت تيير دو كونفيونس على خاطر البنك كي تعطيه انت رابور تاع كوميسير كونت راه نتصور المتعاملين الاقتصاديين الكل قاعدين يلاحظوا ان البنوك ولات تطلب اكثر في البريود هذه في رابور كوميسير كونت. كيقولوا رابور كوميسير كونت مش معناتها قوائم ماليه فيها كشي، لا معناتها رابور، معناتها رابور فيه معناتها المتطلبات الكل. دونك لهنا هذاك يعطي قيمه اكثر لل وثيقة أكثر من المتعاملين الاقتصاديين في الرابور هذاك وفي ليزتا فينونسي نتاعك. دونك وهذا نعطيك على سبيل الذكر، بالقانون شركة تابعة للشركات الكبرى في تونس معناتها فوق تعمل في شيف دافير أكثر من 20 مليار، الشركات هذوما تابعين اونتيتي في البيرو دو كونترول فيسكال اسمها دي جي ديريكسيون دي غراند انتربريز. إذا أنت عندك شركة من النوع هذا وعندك ان كريدي دو تي في ا معناتها تسال الدوله تي في ا ولا تسال الدوله امبو،
1: وي
0: راك تنجم بتقرير نتاع الخبير المحاسب سبيسيال على الريستيتيوشن باش طالب باش الاموال نتاعك هذوما يرجعوا لك المبالغ الكل ديريكتومون من غير ما يراقبوك مبدئيا، يعطيوك المونطون الكل من بعد يصير معناتها مراقبه شوريك انه فما ثقه كبيره في الكوميسار كونت هذا.
1: واضح جدا دونك الوجود نتاعو انديسبونسابل في لي سوسيتي. باهي مازال عندنا تقريبا اقل من 4 دقائق نحاولوا نحكيوا فيها توا على الحضور نتاعو والوظائف نتاعو جينيرالمون اي سورتو نتعداو زاد الاتعاب نتاعو اللي هي اكيد مهمه برشا دونك باش يعرفوا العباد الاتعاب هذيا اسكو قد ليفور اللي قاعد يعمل فيه بلوز او مون.
0: هي الأتعاب محدده باللاغيتي اللي قلنا عليه معناتها القرار وزارة الماليه تاع 2022 يبدا من 2000 دينار في العام. وكل ما تخدم الشركه اكثر كل ما لي كريتير اللي كنا نحكيوا عليهم تاع شيفر دافير تاع طول البيلون نومبر دومبلوي يكبر كل ما الفاتوره تغلى. مي تبدا ب 2000 دينار دونك يوسفي اللي يحب يفهم قداش يدخل اريتي تاع المينستير دو فينانس تاع 29 افريل 2022 طايره تابلو والكوميسار كونتراو obligatoirement عليه يزم يخدم بك التابلو هذاك لا يزيد لا ينقص.
1: واضح
0: اوكي لهنا في بعض الحالات نجم نوليو انا حتى دو كوميسار كونت الشركات الكبيره برشا ما عندناش وقت باش نحكيوا فيه الموضوع هذا يمكن مي خلينا نعطيك شنو يعمل الكوميسار كونت هو تو الكوميسار كونت هذا الساعه باش يكون ضمان لرئيس الشركه اول حاجه ولا للجيرون. علاش؟ خاطر الجيرون راهو في الانفيرونمون هذا اللي فيه برشا قوانين معناتها فيسكال جوريديك سوسيال ديوان انفيرونمون ما ينجمش يكون معناتها يعرف قوانين هذه
1: كلها تصير لها ميزاجور على طول زاد
0: اكزاكتومون. دونك الكوميسار كونت هو باش يكون باش يعاونوا مع ليكيب اللي يخدم معاها انه باش يكونترولي لي ستا فينونسي وباش يفيقوا راهو احنا معناتها في الخدمه نتاعنا ككوميسار كونت قداش مره نفيقوا الشركه عندها افونتاج فيسكال كبير ماهيش قاعده تستنفع به دونك ربحوا برشا فلوس. نلقاو سادة ساعات الشركة قاعدة تغلط في الكالكول نتاعها دو فاسون تخلص أكثر أمبو في بعض الحالات راهو نلقاو هكا. نلقاو زادة كيف كيف عندها حاجات تعمل فيهم اللي هم يمثلوا خطر فيسكال كبير معناتها جي فاتورات ما همش كونفورم تقبل فيهم نفيقوها تعمل في انتريتمون كونتابل اللي هو غلط كيف كيف نصلحوها. إن أكد لك معناتها المبلغ اللي نحكيو عليه هذا ما يجيش حتى 1% من الربح اللي تجم تربحه الشركة وراء الكنترول اللي نجم يكون الكوميسار كونت اللي يعمل الكوميسار كونت. الكوميسار كونت راهو خلينا نوضحها نحكي بصراحة راهو انديبندون راهو له قبض له سينسيس وله تبع الشركة هو انديبندون والمصلحة متاعه في المصلحة انه الشركة تكون معناتها تحترم القوانين وتربح زادا كيف كيف ويفايقها ودايوغ ماهوش كان لي كونت يتبعهم يتبع حتى زادا لي بروسيدور مطالب انه يعطي معناتها ان رابور على الكونترول انترن على البروسيدور باش يعاون الغوفرنونس تاع الشركه باش تحسن البروسيدور اللي في وسطها باش نقص الريسك.
1: سي تري امبورطون
0: هذاك علاش معناتها راهو كوميسار كونت حاجه مهمه برشا.
1: ومازال عندنا الفكره نتاع كوميسار كونت كيما راوها في الافلام كليزمو يقعد سيغ بلاس لمده شهر شهرين ثلاثه والا الخدمه تصير ديستانس.
0: انت والكبر نتاع الشركه بيان سور في بنك باش تنجم تقعد شهرين ثلاثه عادي
1: دونك سي بوسيبل مازال منها موجود.
0: شركه صغيره معناتها نجم يقعد جمعه نجم يقعد جمعتين معناتها متوسطه
1: دونك ما يزم يكون سيغ بلاس
0: يختار هو والكليون. من المستحسن الحقيقه راه انه فيو انه باش يقعد يتثبت في لي بروسيدور من المستحسن يكون سيغ بلاس باش يعطي الاضافه نتاعو اكثر.
1: باهي سيدي احمد تحبك تقول لهم توا اللي يسمع فينا واللي عنده شركه دونك شركه صغيره خلينا نقولوا مازال قدامي علاش اروحوا الشيف دافير باش يعملوا قداش اسكو سي اوبليغاتوار ان يكون ديجا انيسيي ويعرف ديجا حات شكون في مخه باش معناتها يلفا لو كونتاكتي ان كاد بوزوان اسكو ياخذ راي وزاد كيف كيف سي تري امبورطون معناتها كيفاش يعمل بالضبط
0: طبعا يعني بالنسبه لي من نهار من قبل النهار الاول لازم يكون عنده الكونسي نتاعو النجم يكون معناتها اكسبير كونتابل هنا نحكيو على مراقب حسابات مش نحكيو على كونسي علاش الخطر راه فما غلط يصيروا راه ساعات في عندك افونتاج فيسكال تخسروا على خاطر في الكرياسيون نتاعك لازم تتعدى تعمل ديكلاراسيون ابي وما تعملهاش واذا ما عملتهاش معش فيها دوي تخسر افونتاج معناتها هذاك من الاول لازمك ديما تختار شكون الخبير محاسب اللي باش تخدم معاه باش يعاونك وباش ينصحك وباش يربحك فلوس خاطر في الاخر بكل بالقانون المراقب الحسابات حاجه اخرى مراقب حسابات كيف كيف باش يعطيك اكثر كونفيونس للليزيتا فينونسي نتاعك باش يعطي للليزيتيزاتور الكل كبنوك كقباضه كاس ان اس اس كلهم باش يعطيهم الرابور مهم برشا واذا هذا كل اللي حكيناه وباقي فما عباد ماهمش مقتنعين راهو لازم يفهموا انه كيما اي قانون فما عقوبات مالوغوزمون شنو هما العقوبات بالنسبه للسوسيتي انونيم راهو الارتيكل 128 من الكود دي سوسيتي كوميرسيال اذا انت ما تعينش معناتها مراقب حسابات راهو كل لما اللي عملتها نتا لاسومبلي وقلت باش نفرق لي ديفيدوند كذا وكذا كلها نول
1: ايوا
0: كلها نول وفما خطايا من 2000 دينار حتى كل 20000 دينار على كل عام
1: واضح
0: والجيران وحده هذاك تلاقوا بيه عنده أمانت توصل حتى 5 ملايين على كل عام
1: وحده هذاك
0: اي على كل عام بخلاف نيولتي راه النيولتي الامباكت نتاعها كبير برشا
1: بيان سور
0: دونك وبالنسبه للسوسيتي انونيم نفس الشيء ساغلي اذا انت الجيرون مش هو اللي عين راهو الكوميسير كونت كما قلنا لاسومبلي اذا لاسومبلي ما عينتش راهو فما شركاء يوصلوا 10% من الكابيتال ينجموا يطالبوا بتعيين خبير معناتها مراقب حسابات.
1: دونك ردوا بالكم يا جماعه يلزم فما لي كريتير لحداش بالضبط وقت الاخبار سيد احمد نرجعوا لها ميساج هذايا اون مره اخرى. شكرا ليك سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط سي تري امبورتون اللي كنا نحكوا فيه ارجعوا الفيديو تلقاو فيها لي ديتاي الكل ومازلنا اكيد مكملين في لي ديتاي هذوما جوست باش نعلن على اسم الفائز باش ناخذ 30 سكوند دونك خليني جوست اللي ربح معنا فطور وإلا عشاء من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليانو عنا راضية الرزقاني راضية الرزقاني ألف ألف مبروك

0: شكرا لكم تابعتونا الى في بون بلان. غدا موعدنا في ارشيماغ 9:10. خليكم معنا.
1: من 10 ل 11 في بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
1: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
3: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: Jawara
5: FM. Publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سواق سيارات الأجرة اللواج بالخطوط الرابطة بين نابل وغرومبليا منزل بوزلفة بن خلاد لمهذبة وسليمان من ولاية نابل ينفذون إضرابا عن العمل بسبب الضيق الشديد للمحطة الحالية، خاصة في ظل وجود الشركة الأهلية التي تولت استغلال المحطة دون القيام بالتهيئة المطلوبة، وفق ما صرح به أحد المحتجين لمراسلتنا روضة العلاكية.
8: احنا عاملين اضراب الوقفه على الراكب، كنقص علينا برشا وعلى ذات المحط، محط ذيق علينا برشا، ولينا في عرك ومعروك مع الجماعي، ما عندناش كيفاش ندخلوا، ما عندناش كيفاش نتصرفوا. بكل انا كنبه واحد من الناس مرتين زبط لي مرضي استغل اللوكال الصغير اللي عمله هو باش يحط فيه 130 كهرباء، وما زالت عندنا كهرباء باش تجينا اقل شيء 60 كهرباء قريب. معناها مستير لنا كيف بصراحه. المحطه نابل غرامبيليا منزل بوزلفه بن خلاد وسليمان، طالبوا باحلى اول حاجه هي المحطه، طالبوا المحطه ونقاو حل باش نسمع بعضنا مريقلين، ما طالبوا حق شيء اخر. هي الشركه هي المتسببه في الامور هذه. شكون عمل الشركه الاهليه؟ احنا نتعاون معاهم، بالعكس احنا نشوف معاهم الحل. المهم نخدموا مريقلين، صدقني عارك ومعروف ولا الناس كلها على اعصابها ولا.
7: المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30 و2000 نحو 12 مليون و160 مليون نسمة، مقابل 11 مليون و970 نسمة سنة 24 و2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط، وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54 و2000. وبينا معهد الإحصاء أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحها التنازل خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. دوليا، صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي. صحيفة فاينانشال تايمز تفيد نقلا عن مصادر بأن الشركات الأمريكية لم تؤمن أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز على الرغم من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وختاما، جيش الاحتلال يصدر اليوم تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان قبل هجمات جوية تستهدف حزب الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث SMS في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المسج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: سيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو جاء في وقته.
0: جوهره بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبل.
5: مرحبا واهلا بكم الى نشره منتصف النهار والبدايه بالعناوين. وفق تقديرات جديده توقعات بنمو سكاني ضعيف في تونس خلال السنوات القادمه. تحرك احتجاجي بالقصبه للمطالبه بترحيل المهاجرين غير النظاميين. وتاكيد اغتيال القائد العام للقسام الحداد وتشييع جثمانه في غزه. وفي تفاصيل أخبارنا، المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30 و2000 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 24 و2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد، موضحا أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54 و2000. هذا وبين المعهد الوطني للإحصاء أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحها التنازل خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. كما أظهرت التقديرات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان، موضحا المعهد أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94 و900 ألف إلى 0.54 لكل امرأة سنة 24 و2000. وأكد المعهد أن هذه التقديرات الجديدة استندت إلى معطيات الحالة المدنية ونتائج التعددات السكانية، واعتمدت مقاربة احتمالية تتماشى مع معايير الأمم المتحدة لرسم السيناريو السكاني الأكثر ترجيحا في تونس إلى حدود سنة 54 و2000. تحرك احتجاجي نظمه اليوم بالقصبة عدد من الناشطين في المجتمع المدني للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين والذين دخلوا إلى البلاد بطرق غير قانونية، وفق ما صرح به لمراسلنا ماهر الصغير الناشط في المجتمع المدني طلال الخميرية.
6: ميساج نحب نوصله إلى مؤسسة الدولة، الأمر راهو فاق الاحتمال والشعب التونسي لم يعد يحتمل. احنا نحكوا لهنا على الناس اللي دخلوا بطرق غير شرعية، ما نحكيوش عن الناس تدخل بطرق شرعية اللي تقرأ واللي تستثمر. احنا نحكوا على أفارقة جنوب الصحراء اللي دخلوا بطرق غير شرعية اللي أصبحت شيء ما هو. عنا 17,600 مولود بدون أب، وهذايا يدق نقص الخطر للجمهورية التونسية وعلى الشعب التونسي. احنا مطلبنا كان اليوم واضح وصريح، لا للتوطين نعم للترحيل. هو داخل بطريقة غير شرعية، كيفاش انت باش تجي تخرجه بطريقة بتوعية؟
5: مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس يفيد اليوم باستشهاد قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة مساء الجمعة. وشيع فلسطينيون اليوم جثمان الحداد الذي استشهد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بناية سكنية في حي الرمال غرب المدينة. أسفرت أيضا عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات آخرين. هذا وكان أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في بيان مشترك أمس اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. الناجية أعلنت اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 و2000 إلى 72,757 شهيدا. ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط الشهداء والجرحى، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 عبر القصف وإطلاق النار، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا جدد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اليوم 3 بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها، رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، لافتا إلى تمسك طهران بالدبلوماسية والحلول السلمية، قائلا في رسالة إلى البابا ليو 14 إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي. ختاماً، جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل 80 حالة وفاة شرق البلاد نتيجة تفشٍ جديد لفيروس إيبولا، وفق ما أعلنته السلطات، مؤكدة تسجيل 246 حالة اشتباه في إصابة حتى الآن. والمراكز الإفريقية تعلن أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

0: نص نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوني.
1: مع خالد التوني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: نص نهار وسبعة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. تحياتنا لكم لما كنتوا تتبعوا فينا. السبت 16 مايو 2026، 29 ذو القعدة 1447 للهجرة. يظل اليوم نعرفوا بعد غروب الشمس وقتاش يكون عيد الأضحى. دونك أيامات ولا بلوتو سويعات، أيامات تفصلنا على العيد وسويعات تفصلنا على تحديد وعلى معرفة يوم العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله حاج مبرور وذنب مغفور لحجيجنا الميمين، فلا يرجعوا غانمين سالمين. أنت وحتى الماضي ساعتين بالقافية كلها نستقبلكم انتوما. اذا كان عندكم اي اسئله بالطبيعه مرحبا في الوضعيات العقاريه، اذا كنت تحبوا تعديوا ديزانونس تبيعوا تشريوا تكريوا، هذا الكل المجال مفتوح لكم انتوما. 73 75 836 300 الف. لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف موجودين على ذمتكم كذلك. دونك مرحبا بكافه المستمعين والمشاهدين. رحبوا بنرجس قلاله في الاخراج التلفزي والديجيتال، جانا الحومه في الاخراج الاذاعي، جمال بوقديده في استقبال تليفوناتكم، و في المشاغبة سي فرج الأحمر. مرحبا.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا جيان، مرحبا نرجس، مرحبا الناس كل.
2: خليت له البلاصة واسعة عريضة الجمعة اللي فاتت، خلنا نعمل فيه شوية اليوم.
3: قول مثالش عادي، مستنسي بيه المستمعين يعرفوا اللي هو قول كلمة مشاغب وما تركبش على الأصل بتاع اللي يقول عليه.
2: يودي يزي. أي كل شيء موثق راه.
3: تي مش مشكلة، التوثيق خارج عن نطاق الإذاعة مش مشكلة، لك احنا نحكيو إذاعيين وتلفزيين موش مشاغب.
2: موش مشاغب، لا موش مشاغب،
3: لا لا
2: الناحية هذه موش مشاغب.
3: كان العيد الثلاثة ولا الأربعة نهار سبت نخدمه.
2: لا السبت اللي بعده ما تخدمش. علاه؟ باش تعمل القديد.
3: اه وي.
2: أما أنت يلزمك تعمل القديد مش سمية تعمل القديد.
3: اه تاني ما ناكلو الجبنة.
2: ما يهمنيش عملوا هاتوا.
3: لا لا لا لا لا لا يا اخي احنا ما ناكلوش جمله كريمه.
2: شو مقرونه بالقديد،
3: اي اخي
2: كسكسي بالقديد،
3: اي لا ما نحترم
2: الناس اللي الفول بتاكلو. موجود
3: اي بيان سور. لا يا لا مش الفول هذاك يعملوه
2: الزروس الله اعلم موجود ولا لا.
3: الفول الاخر ديما موجود، اما انا ما ناكلوش
2: موجود الفول.
3: لا لا مش بيجيش بالفول الاخضر على القديد.
2: كيفاش؟
3: بالحق
2: كسكسي بالقديد يجي بالفول الاخضر.
3: لا هكا نرجس
2: بالفول والحمص والقرع الاحمر والفول الاخضر.
3: جيان بالفول الاخضر ولا بالفول الاخضر شايح؟ ولا اخي هكا
2: ما ناخذوش شايحو. شو المشكله كي القديد؟
3: لا لا لا لا صحة وبشفاء للناس كل. ان شاء الله عيدكم مبروك ساعة بالحق، ان شاء الله عيد على الامه الاسلاميه مبروك. ان شاء الله ربي يرخص علينا شويه العلال الشامين يا ربي، يخلي واحد ينجم
2: حتى اللحم يصير
3: كمان معناتها، خلي رخص لنا في العلوش.
2: متى يحكيو على 24 دينار؟
3: لا شنو ولا 24
2: كيلو حي؟
3: كيلو حي 24 دينار هي عاملين 26.
2: اي اسنا فما بعض الاماكن جيت مساعدين قالوا ب 24 دينار ويجي اختار وحدك
3: والله يشوف سي خالد.
2: كيما تنجم تكون ضربات بيبليسيتي على الفيسبوك، كيما تنجم تكون بالحق معناها.
3: شوف اذا كان نحكيو على علوش بزوج ملايين مليون 800 ماش نحكيو على علوش واضحيره، ولينا تجاوزنا الحد الاقصى بصراحه. يعني اذا كان انت تستغلني خاطر مش نعمل واجبي الديني جيت تبيع لي علوش بزوز ملايين وكل، يعني
2: هو من جهه اخرى سي فرج يقول لك لا راهو انا زاد بيدي متكلف عليه وراهو ما يربحنيش، اذا كان مش نبيع اقل انا نستنى في الميسره هذه مره في العام باش نجم على الاقل نرجع شويه من المصروف اللي صرفته، مانيش حاجتي باش نربح برشا.
3: لا لا مش
2: على الاقل كل واحد
3: حتى حسابيا اوزع حتى حسابيا كنت تحسبها ما ينجمش يتكلف له العلوش بزوز ملايين، راه مستحيل راه حتى حسابين بدك تحب انت تجيب اي فلاح يحسبها لك بالورقه وستيلو ما يوصلش للسوم هذاك. لكن شنو هو كيما قلنا ولات عمليه استغلال، يعني اني وقت اللي تجيني فرصه باش نستغلك نستغلك. هذا هو يعني ما نسيبكش، لكن الاستغلال في الظروف الدينيه ماهوش به.
2: هو في الظروف العاديه زاد ماهوش به
3: خاصه، يعني خاصه
2: خاطر صبعه تحت الزر
3: خاطر تو كي نحكيو على حاجه ثانويه نجم الانسان يتجاوزها ما ياخذهاش، لكن اذا كان نحكيو على علوش معناتها اب لعائله اللي باش يجيب علوش باش يفرح وليداته ويوصل يتكلف له مليون 800 وزوج ملايين يتنحلوا من الحمراء كمان.
2: وي
3: دونك راعي الناس ميسالش، راعي الناس ما خاف فيهم ربي ميسالش، ما تربحش برشا حتى كان لازم ما تربحش جمله، اصل اربح مع ربي تاجر مع ربي تطلع رابح بالحق برشا فلوس وبرشا
2: خير
3: برشا اكيد
2: يعوض لك من جهه اخرى
3: ان شاء الله كلامنا يوصل لك اهو.
2: عن طريق الموزع الصوتي 29 100 100 عندنا بعض الاسئله، فما تقييم لوضعيه عقار في القلعه من بعد نعطيو بالضبط المكان وين. زاد كيف فما اسئله اخرى تنحاولوا نجاوبوا عليها تباعا. في وسط البرنامج. دونك نعاود نذكركم 73 275 800 36 300 ألف لي دو باج.
3: انا ملاحظه اخرى بربي والله قبل ما نفوتوا.
2: تفضل.
3: البارح في اللوتوروت وقت اللي صابت المطر
2: اي
3: المنطقه الجديده اللي تعملت الكيس الجديد اللي تعمل ابارمون يخرج في الزيت.
2: كيس يخرج في الزيت
3: اي اي سي فري بالحق نحكي لك علاش مش نقول لك علاش الملاحظه اللي صارت
2: انا
3: لا لا لا لا البارتي الجديده اللي تقريبا على مستوى الحمامات
2: اي
3: صار برشا اكسيدونات يعني الناس وقت اللي صابت المطر ولات الكلها بتزلق يعني نجم تضحكوا انتم على فاس الزيت نجم يكون
2: لا لا مش تضحكوا
3: زيت ولا حاجه فقط. اي لا لا موجود فما ماتير تخرج كي الزيت بالسخانه وتصب عليها الماء تولي تزلق يعني البارح يوصلوا الكرهب يمشوا في الخمسين والباقي يحس بالكرهبة موجبي دونك صارت ما يقارب
2: في الوضعية متاع الطقس الرؤية ماهيش واضحة والا
3: لا لا نحكي على تزليق الكياس مش على الرؤية
2: والا فما مطر سيرتوك البخناس
3: اي بالضبط هذا هو
2: هذاك يزلق على الاخر وسيرتو الاخطر من ذلك هو روزمون احنا ما عندناش برشا منه في تونس شويه في مناطق الشمال الغربي الفيرغلا جليده
3: جليده
2: اللي هي من اخطر ما فما تولي الكهرباء ما عادش عندها حتى اديرونس بالكياس دونك ديما توخي الحذر مسافه الامان نزيدوا فيها اكثر
3: اكيد
2: وننقصوا برشا
3: كلزمتك على جنب كان ما جنبش بقيت روحك بالحق
2: غير واضحه صحيح على جنب
3: صحيح
2: نجم تكون زاده مخطره
3: اي بيان سور خاطر المخده اللي جاي اللي جاي اللي جاي مو حد
2: حتحط 4 كلينيوتون ماذا بينا كلينيوتون ماذا بينا لي زونتي برويار يشعلوا ونقفوا بعيد زاد كمام اقصى ما يمكن على حرف ال ال ال
3: لو كان فما شكون يفسر لنا الفينومين هذا نتاع نسالش ما فيها باس عاد شبيه خلي خاطر اللي صار غير عادي
2: باهي شو الموزيكا
3: نمشيو
2: يلا سيدي تفضل
0: باش تشارك اشي اللي تربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: نصنا روزينا 20 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نستقبلوا خونا شكري وخونا مصطفى، فما سؤال كانت خليته مستمعة الأسبوع اللي فات على الباج نتاعنا على الفيسبوك، على جوهرة فام ولا على جوهرة تي في. دونك مرحبا بالمستمعة والمشاهدة مدام زهرة ولا زهرة، تحكي على عندها أرض مكتنفة، معناها انكلافي، ان لو انكلافي، هي الارض المحاطه بملك الغير من كل جانب، يعني اربع جهات نتاع الارض، ولا نجم يكونوا خمسه ولا سته جهات، انت والفورما نتاع الارض.
1: انت انكلافي ما يدخل لحد،
0: ما عندهاش حتى طريق منين باش نجم تدخل الارض. هاو راهو بين قوسين، راهي الارض هذه المكتنفه تنجم تكون، ولا لونكلافي لو انكلافي نجم يكون اوبجي دانتيتر فونسي، راهو نجم يكون في شيء ملكي.
1: موجود، تعديت معنا.
0: دونك ردوا بالكم،
1: تنذكرك
0: كي تشريو ان لو سورتو مواطنين بالخارج، مواطنين بالخارج يروحوا لهنا على جمع، والا يجي ساعات في نهارين، يجي نهار الاثنين ويحب يروح نهار الاربعاء ويحب يشري الارض، سورتو اغريكول
1: يبدا مزروب،
0: مزروب يمشي العدل شاهد مثلا ولا يمشي المحامي ويقول له بربي يكتب لي. راه محرري العقود صحيح يطلعوا على الوضعيه القانونيه للعقار، معناها انت كي تمشي العدل شاهد مثلا بور نو سيتي كو عدل شاهد، تحيه العدول الشاهد اللي قاعدين يتبعوا فينا، يثبت لك في الوضعيه القانونيه نتاع العقار، اسكو عليه قيد ما يتباعش، اسكو عليه امتياز، اسكو مرهون، اسكو ماهوش مرهون، اسكو فيه شهاده ملكيه ما فيهش شهاده ملكيه، يقول لك بالضبط ها شنو الوضعيه القانونيه للعقار، اسكو فما مانع من تحرير العقد ولا لا يوجد مانع من تحرير العقد، ويكتب لك وقد اطلعت الطرفين على انه لا يوجد مانع لتحرير هذا العقد
1: وتم
0: الاتفاق وكذا كذا كذا كذا. هذه الديباجه نتاعهم معروفه، وتحيه مره اخرى ليه. راهو فما بعض من محرري العقود يزيد يجتهد اكثر، واللي هو يمشي عين الوضعيه الماديه للعقار، وين الارض اللي باش تشريها، يجي نمشيو نشوفوها خويا
1: بالضبط،
0: يمشي سور بلاس يشوفها
1: يدخل لك تكنيك مزيد،
0: والا يمشي لديوان قيس الاراضي ويخرج البلان كاداستر ويتبع ويشوف،
1: ويمشي سيرفيس تكنيك البلديه
0: بالضبط، يشوف عندك كياس ما عندكش كياس، من بعد يمشي للبلديه ويشوف يقول لك هذه عندك الحق تباع بثواب، وراه عندكم الحق تاخذوا اجرتكم كامله،
1: يخدم له في خدمه كامله،
0: تخدم في خدمه اكسترا، دونك عندك الحق تاخذ عليه،
1: كان نجم يحرر ويروح
0: صحيت نكتب لك وتروح،
1: ولا مانع،
0: ونجيب لك شهاده الملكيه
1: ولا مانع فيها،
0: ما عنديش حتى رباك. دونك هو كي كمل يثبت في الوضعيه الماديه للعقار، يجي يقول له راهو لو انكلافي اللي انت باش تشري، اسكو عارف روحك على شنو قادم ولا لا، راهو ما عندكش منين تتعدل، وراك باش تهبط بالهليكوبتر باش تقف هليكوبتر قدام الارض فوق الارض نتاعك وتهبط بها
1: اونغيل، تاخذ الهليكوبتر قبل الالواني
0: صحيح، تيجي نشري لك الهليكوبتر قبل والا بالمنجنيق. دونك هذه راهي حاجات اللي العباد توحل فيها، مي المشرع التونسي القى الحل ولا عطى الحل القانوني، اسهل حل واحسن حل هو الاتفاق الودي، دونك تمشي تتفاهم مباشره مع الجار وتقول له ها نحب نعمل حق ارتفاق وحق مرور، نعملوا عقد مكتوب نرسموه نسجلوه، وبالطبيعه بالفلوس، راهو مش جراتويتمون باش يعطيك من نرضو، يديكم يصلح رايكم، اذا كان حب يعطيك باساج دروات باساج جراتويتمون بارك الله فيه وربي يكثر من امثال الناس،
1: حق مرور،
0: ما حبش راهو من حقه باش ياخذ فلوس، ما حبش قال لك لا شوف غيري، اش بك جيتني كان لي انا،
1: اي ما ضربتيناش،
0: شوف غيري، دونك تنجم تمشي للقضاء اذا كان ما لقيت حتى حد قال لك داكورد ونخليك تتعدى، دونك تنجم ترفع دعوه قدام المحكمه الابتدائيه لطلب تمكين ممر. من الحاجات اللي نصت عليهم مجلة الحقوق العينية في الفصل 177 178 179، حاجة باهية معناها في القانون هذا اللي كونه الممر هذا يكون أقصر مسافة أخف ضرر وتعويض عادل، هذوما حاجات باهين
1: بين تجي معناتها
0: أقصر مسافة، ما نجيش أنا للجار اللي أبعد واحد باش نجي ناكله من أرضه 300 متر، ولا كان نجم نتعدى ب 50 متر من الأرض الأخرى
1: بالضبط،
0: دونك المحكمة لهنا تحكم باش تتعدى على 50 متر، وحتى اللي كنتي كصاحب ارض مكتنفه عندك الحق باش تخلص اقل فلوس
1: اكيد،
0: مش كيما باش تعوض على 50 متر
1: كيما تعوض على 300
0: ولا
1: 500
0: ولا 500 متر، دونك لهنا عندك حل. تقعد حويجه اخيره معناها نوضحوها، اذا كان الاكتناف هذايا والا لولو اونكلافي جاء عن طريق قسمه ارض واحده ميراث مثلا وإلا بيع جزئي الممر يتخذ إجباريا من الأجزاء الأخرى المتبقية من نفس الأرض الأصلية مش من عند الجيران.
1: أي بتبيع هذا الأوبليغاسيون تاعو باش يكمل له عملية الممر.
0: دونك
1: انت ما كنت عارف
0: ولا وقسمتها وخليته له انكلافي دونك ناخذ من عندك انت ما ناخذش من عند الجار.
1: اي مادام انت ما بعت له دونك تمكنه حق الدخول.
0: إيه لا انا مش بكون بعتها الكل ما عادش مالك.
1: اي حق الدخول يرجع له.
0: فوالا دونك ناخذ من نفس القطعه اللي تم التقسيم نتاعها. دونك يفضلكم ما تشريوش ارض انكلافي قبل ما تثبتوا مع الجيران اسكو عندك دروات باساج والا لا. لو بروبليم لهنا يل سوبوز اكثر برشا في الاراضي الفلاحيه كو في الاراضي الصالحه للبناء. علاش؟ على خاطر ديريكتومون واحد باش يشري ارض يقول لك اعطيني الفاتشات قداش باش يبنيها باش يعرف الارشيتيك باش يعمل له كراج باش يعمل له زوز باش يبني
1: لا ويشوفها سورتو ويدخل لها وكل
0: الارض الفلاحيه هي اللي نجم يسهى اللي كونه ما عندوش منين باش يتعد باش تدخل تراكتور باش تسقي والا باش تحرث والا باش تجمع والا باش تعمل اي حاجه تلقى روحك متعدي في وسط ارض الجيران.
1: اللي يقول لك ما تعدليش
0: ويقول لك يا معلم هلكت لي الزرعه نتاعي
1: وين ماشي
0: هذا كيخلي لك بلاصه
1: نتاعك وين متعدي.
0: صحيح
1: تعديت معنا قلت لك كمان كانت ذكرى
0: نسيتها
1: ولا دار شباب.
0: اي اي اي اي اي
1: اللي اللي مدوره جايه في وسط بالضبط هذيك
0: اي فيها بارتي اون كلافي.
1: اي فيها بارتي اون كلافي برشا لتو ولا دار شباب والوتيل والكل.
0: دونك مشكلة هذيك وسورتو إذا كان فما بناءات قائمة
1: موجودة.
0: إيماجين أنت عندك أرض محاطة بعمارات
1: موجودة
0: منين باش تتعدى يا معلم؟
1: إذا نزل من حتة دار شباب بعد
0: فكرة. دونك مازالت بعض الأسئلة فونت كوميرس مثلا تو نجاوبوا المعارضة المعاوضة بين زوز وراثات ونحاولوا نجاوبوا عليهم بشوية بشوية. باهي خونا شكري موجود معنا في
1: الأسئلة. ما نخليوش يستنى برشا.
0: سي
1: شكري مرحبا.
0: مرحبا يا خويا لاباس؟ الحمد لله.
2: انا دوا قهوه كاس المقنين تفوت لك نار معناتها فيه لو معناتها تقريبا 180 متر
0: اي
2: وفيه كاف ملوطه فيه 150 متر
0: مقابل القهوه.
2: لا القهوه قهوه فوق 100 معناتها باش نبيعها فوق 100
1: قهوه قبيدها مش يبيعها فوق 100.
0: انت باش تحب تبيع القهوه اللي بعد الكنام
1: اللي بعد الكنام اي
2: ولا بعد الكنام كلاسيكو كلاسيكو
0: عندها في
2: تربيه كلاسيكو ايه بلس 5 راه مقتو
1: معناتها 5000 اي انت باش تبيع العماره الكل؟
2: لا باش نبيع معناتها القهوه معناتها العاب شاف ومعناتها عندو الحق اير بلس 5
1: دخلنا في الاير بلس 5 خلينا نحكيو على القهوه الساعه. القهوه قداش فيها؟
0: الساكنين نتاع الاير بلس 5 يعرفوا
2: شنو فيها 180 متر
1: يرجع فيك قداش فيها البني؟
2: بني فيها 180 متر وفيها تاف ملوطه 150 متر
1: يعني 180 بلس 150 هكا؟
2: ايوا واش بلس 150
1: اي الار دي سي 180 والكاف 150
2: ايوا واش
1: باه و لان محمد رسول الله مكريه بعقد ولا انت تشتغل فيها كملاك وبرا؟
2: لا مكريه بعقد لا محال عندي كراهه الواحد لا محال مش نبيعها معناتها كل فوميو
1: واضح معناتها لهنا عندنا عقد كراء قداش عنده العقد الكراء هذا برشا؟
2: لا عنده 6 شهور
1: وكيفاش فوند كوميرس؟
0: مازال ما عملش فوند كوميرس
1: اه
2: فون طياني ولا معانا
1: يا سي شكري
0: فون طوع على ملك شكون الفون؟
2: ملكياني هو ملكياني
1: انت ملكك الحيوت
2: الحيوت والفون وكل شيء.
1: سامحني انت عندك كريهيل وتو عنده 6 شهور انت كنت تستعمل فيها قهوه قبل؟
2: كنت تستعمل فيها قهوه قهوه ميكستي.
1: قداش كنت تستعمل فيها عندك من عام؟
0: عندها
2: عنده تقريبا شي 15 عام.
1: باهي وبعت له فونت كوميرس اللي هو السيد هذايا؟
2: لا بعتهالوش كريته هو برك جيرون
1: ليبس. جيرون ليبس باهي واضح إذا كان نحكيو على مستوى الكراء قداش الكراء نتاعها؟
2: مستوى الكراء نتاعها مليون و500
1: مليون و500 واضح.
2: نعم.
1: وإذا كان نحكيو على فونت كوميرس قداش ناوي باش تبيعها؟
2: لا مش نبيعها مش نبيعها معناتها فون ومير معناتها معناتها
0: تحب تبيع الكل.
1: أنت عامل حسابك الفون وحده ولا الفون والمير مع بعضه قداش؟
2: مع بعضه مع بعضه مع بعضه
1: مع بعضه قداش؟
2: 600 مليون
1: 600 مليون؟
2: إي نعم
1: 600 مليون هذه فون ومير.
2: إي واش
0: قداش عطاوك يا شكري؟
2: والله مازال ما عطاونيش.
1: على
0: ربي. عرفت ننتظر لك كاينه كاسحه شويه يا شكري 600
2: هي قهوه مقهوه برشا
0: نعرف نعرفها
1: هي بلاصتها باهيه هي بلاصتها باهيه احنا نحكيو على 300 متر تقريبا 320 متر معناتها بني
0: الكاف شنو اللي باش تستغلها؟ الكاف جوست باش تحط فيها دب نتاعك باش تنجم تاخذ 180 كامل وعندك تروتوار صغيرون هذاك اللي قدامه والكراسي موجودين البارك
1: الكاف تستغل فيه انت ولا هاتوا كي تدبوا؟
2: لا اسخل فيه هو ولا محل.
1: كيفاش اسخل فيه ما تاعك وفزت عباد فما تواول وكل ولا جست
2: لا لا لا لا ديجا ما تسوي كذا ما تسوي كذا ما
0: يعني قلت لك نعرفها
1: لان نحكيو على 180 متر وهذاك الكاف
0: هذاك علاش انا ضرت لي كاني غاليه شوي
1: حتى كي نحكيو على مستوى فلوس 150 مليون و 300
2: الكل تقريبا
0: 240 متر أيه. أيه. اما المشكله شكري لكونه حتى الكياس هذاك صحيح كياس كبيره ولكن معبي برشا في برشا امبوتياج غادي دونك معناها حتى تقول انت باش تعملها مثلا تقلبها كوميرس اخر احسن كوميرس يمشي فيها هو القهوه غادي صالون دو تي كيما عاملها انت تو ولا تنجم تعمل فيها
1: حاجه صغيره صغيره باش تقلبها
0: صحيت ما تنجمش تقلبها حتى الكياس اللي قدامها زاد ما تلقاش وين
1: هي الكل
0: كيف الشجرات اللي قدامها ومن بعد عندك
1: هي مش دونيه لا محاله اوزل اعمل ريفيزيون دو بري سي شكري وشوف وخلي
0: اسمع من الناس معناها
1: نحي حق الفون واخذها مع الميور هكا ومن بعد الحاجه اللي تربحك مشي فيها هكا
0: نمبر التليفون شكري
2: 55
0: ايوه
2: 428
0: ايوه
2: 450
0: شكرا على الاتصال خويا شكرا ان شاء الله قسم زهرة الربيع مازلنا كيجاوبناك على السؤال نتاعك نتاع الارض المكتنفه كسوا فلاحيه والا سكنيه سي مصطفى
3: الو
0: مرحبا يا سيدي
3: السلام مرحبا بكم
0: لاباس خويا
3: الحمد لله لاباس
0: هاي سي مصطفى شعني
3: بربي حبيت نقول لك عندي ارض فلاحيه في ودلاية ما تمديت قلعة الصغرى المساحة متاعها معناتها 4840 متر مربع اشترى هي مسقة واشترى فيها زيتون زيتون فيه معناتها تم 200 زيتونة
1: 200 على 4800 على اشترى ديجا على 2200 زيتونة
3: ايه اشترى عاملينه مسقة احنا مقبل هو زيتون هذا شمالي قديم
1: فهمت
3: واشتر معناتها مسقه واشتر مزروع زيتون
1: تدخل لها على النقر هذه
3: تدخل على النقر
1: تفوت النقر تدور على اليسار وتدخل ود العيا كانك ماشي الكلوسيا والكل
3: اكزاكتوم هذاك هي هي بحذا السباله نتاع الماء
1: سبت زقره
3: لا هي السباله اللي تفوت في ود العيا
1: في ود العيا هذيك هي سبل زقره هذيك هذيك عملتها الدولة قبل بلاش بعطي له يبيعوا فيها في الفلوس لعبيت
0: يا عبي ويبيع
1: يقف غاديك وشد عساس واللي يبيع لا لا لا مش مشكلة باش مصطفى فيها شهادة ملكية ذي
3: شهادة ملكية معناتها موجودة ولبس عليها
0: وبوها قداش طال فيها سي مصطفى
3: طال فيها 350
0: 350 مليون
3: إذا كان ممكن.
0: بيه. نمبر تليفون سيدي.
3: 98.
0: أيوة.
3: 403.
0: أيوة.
3: 780.
0: 780. شكرا على الاتصال سي مصطفى إن شاء الله ربي يجيب لك القسم أنا يظهر لي. معناها 200 زيتونة حتى على زوز ملايين.
1: علاش بالك غالط في المساحة؟
0: علاش؟
1: خاطر 4800
0: معناها يقول انت على زوز ملايين على مليون الزيتونه باش تجي في 200 مليون
1: سي خالد سي خالد اللي راه عندك اول حاجه عندك 2000 متر مسقه اللي هو قال اشتر 2000 متر مسقه نتاع ماء تجري ماء فيها الماء ما تزرعش فيها كان الحوايج صغيره ما تنجمش تزرع فيها اشجار مثمره و200 زيتونه في 2400 بصراحه اني مخي مازال ما استوعبهاش هذه حاجه دوتر بار يعني 350 مليون في نص اكتار معناتها الاكتار ب 700 مليون في ودلاية بعد النقر تدخل على اليسار ما ثماش كياسات وما حتى شيء 300 يعني 700 مليون يعني
0: ينجم يكون غلط في المساحه ينجم يكون 8000 متر موجوده مثلا
1: حتى 8000 كيف ما تنجمش تكون راه ما تنجمش نقبل
0: اني معناها 4800 فيهم ال 200 زيتون 4800 المسقه
1: نمشي معاك اكثر منك يعني حتى لو كان
0: 10000 متر معناها 9000
1: وشو حتى لو كان اكتار ب 350 مليون في ودلايه برشا
0: مزيد ال 200 زيتون
1: لا لا لا لا سي خالد مهما كان انا نحسب على الكتار مانيش نحسب لك على الزيتونه كي نقولوا هكتار بما فيه مانيش نحكي على ارض بيضاء ارض في هكتار كيما نقولوا احنا تو هكتار في سيدي بوعلي من اروع ما فما تقريبا في ولاد علي من احسن الاماكن فيها الكتار 250 مليون 300 مليون الكتار معناتها مانيش نحكي على معناتها 350 مليون في ودلايه بصراحه ما نعرفش اني مبدئيا ما فهمتهاش معلش اذا كان فما توضيح اكثر منك ولا كان فما ناس تفهم اكثر مني في الموضوع هذا ما يصيرش يقولوا لنا.
0: مرحبا بالاسر الكل. نرجعوا للموسيقى، نمشيو لمريم فارس. انا راجعين.

0: الماضي ساعتين تطلبون على 73 75 800 36 300 ألف، وإلا تخلونا لي كومنتير على لي دو باج جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. يسرى بن سعيد تسأل تقول هل يمكن الاعتراض على أو الاستئناف على حكم مسلك لأرض أنكلافي؟ هل يمكن الاعتراض على المبلغ المحكوم به بما أن المسلك اقتطع من أرضي؟ ينجم تنجم تعترض، تنجم تستينف الحكم بالطبيعة. الأجل هي 30 يوم، الأجل القانوني العادي لتقديم مطلب الاستئناف. ونبدأ نحسب الأجل من تاريخ تبليغ الحكم رسميا بواسطة عقد التنفيذ، مش من تاريخ النطق بالحكم في المحكمة. دونك عندك زوز حاجات تنجم تستينف عليهم، تنجم تستينف على الممر مكانه طوله عرضه وغيره، وتنجم زادة كيف تستينف على المبلغ اللي حكمت لك به المحكمة. تنجم تطلب تعيين خبير ثاني، تنجم تستظهر ببعض العقود إذا أن وجدت، معناها المسجلة دي ما نحكيه على المسجلة في القبضة، خطر عقد ما هوش مسجل في القبضة ما عنده حتى قيمة قانونية. دونك تنجم تستظهر بالعقود اللي موجودين غادي في الحومة نتاعك انت بحث الأرض
1: مؤيدات
0: نتاعك، باش تقول لا هاو قديش يمشي الميترو غادي. زادة كيف تنجم تثبت عن طريق خبير فلاحي إذا كان الأرض فلاحية، تقول راهو الممر هذا اللي تعدى مثلا راهو استوجب تقليع 20 شجرة، هكا 20 شجرة زادة كيف يدخلوا في التعويض اللي عندك الحق باش تاخذه. بالطبيعة ديما ننصحوا في المعاملات القانونية أمام المحاكم تكون مصحوب بمحامي ويتم تكليف محامي أهل الاختصاص، الناس قريتها الكل في القانون، خدمتها الكلها في المحاكم وفي القانون.
1: ثم مبدأ به برشا اللي يستعملوا راه يمنع، واسألوا أهل الذكر إن كنتم
0: لا تعلمون. لا وكلفوا لهنا أهل الذكر،
1: إيه أسألوا كلفوا بالطبيعة،
0: كلفوا باش يقوم بالقضية،
1: مادامش يسألوا باش ما تنجمش تعمل وحدك باش ينجم هو يخدم
0: وتبع معه طبعا عن طريق الإعلامية، واللي تتنجم تتبع القضية وقتاش الجلسة نتاعها، شنية تصريح بالحكم وإلا تأجيل وإلا شنو اللي صار في القضية. دونك تنجم عن طريق الإعلامية ولا تمشي المكتب الإرشادات في المحكمة اللي ترجع لها بالنظر الأرض نتاعك، مش أنت وين موجود، مش أنت وين تسكن. نجم أنا نسكن في تونس والأرض نتاعي في صفاقس، دونك النزاع يكون في المحاكم المختصة ترابيا اللي تتبع الأرض محل النزاع ولا محل قضية الاستئناف. نسرين عرفزين، يا نسرين
1: عسلامة.
0: نسرين
2: ألو
0: نسمعوا فيك يا نسرين، مرحبا.
2: مرحبا بيك.
0: هاي نسرين شعنا
2: عنا سؤال برب
0: تفضل.
2: ألو
0: معاك يا نسرين، نسمعوا فيك تفضل.
2: قلت لك عندي سؤال يا عايشك.
0: أي
2: تحية ليك وللضيفة نتاعك.
0: عايشك مرحبا.
2: أنا عندي سؤال، أنا إحنا ثلاثة مكروفين
0: اي
2: نحبوا ناخذوا باينا من عندي باي ماما من عند خالي
0: اي
2: مع اخوي
0: اي
2: اخي ما حبوش قالونا لا
0: اي
2: انا ماما راهي مسجله معاهم واختهم
0: اي
2: بالني على الطريقه الصحيحه يرحم والديك سي خالد واللي معاك.
0: كيف ما حبش يبيع لك؟ كيفاش تاخذ بالسيف؟
2: ما حبش هو باي ماما قال لك لا ما تنجميش تاخذيه.
1: امك حيه؟
2: لا الله يرحمها.
1: وارثه معاهم؟
2: اي يختم من رمال ما اختم.
1: اي لكن بالك هما مثلا شارين، مثلا نجم يكون خالك شاري من عند بوه ولا حاجه مين
2: متولي او كلها ورثه
1: وتملك
2: كلها ورثه.
1: اي لهنا انت ممكن ارث مش باش يبيع لك، علاش باش يبيع لك؟ باش يملك لك من الارث نتاعك.
2: ما حبش يعطيني باي ماما، احنا ثلاثه مكروفين ما حبش يعطينا باي ماما، جيناه بالحسن قال لي
0: جيناه
2: بجميع الطرق قال لك لي.
1: فاش يتمشى الدار هي ولا شنو؟
2: في كل شيء عنده
1: برشا، يعني عنده برشا إرث معناته.
2: عنده برشا.
0: إيه لا عملوا قسمة هما أخوالك، قسموا ما بينات بعضهم وطفوا باي أمك.
2: إيه هما يتصرفوا فيها.
0: لا تصرف قسموا بي. وألا يتصرفوا فقط.
1: مش
2: يتصرفوا فقط وما حبوش. لا يرحموا
0: إيه مش يعمل قضية في القسمة.
1: ما عندوش الحق يا نسرين، ما عندوش الحق يمنعك من الارث نتاعك، راهو خلينا نحكيو قانونيين صح. ما عندوش الحق يمنعك من الارث نتاعك، الحاجه الوحيده اللي تلزم تلتجئ لها هو القضاء. القضاء كيفاش تمشي له؟ تمشي المحامي. شو المؤيدات اللي عندك؟ هز حجة الوفاة.
2: ولكن يا سي خالد سامح.

0: تفضل.
1: احنا ثلاثة موقفين وما عندناش حتى باش نعملوا معين.
0: لكن يلزمك ما تنجمش تتعدى هذا، كان بالمحامي راه ما تنجمش.
2: انت تعرف شنو باش تعمل يا نسرينا؟ انت باش تمشي المحامي باش تهز له حجة الوفاة نتاع جدك، باش تهز له حجة الوفاة نتاع والدتك، وباش تهز مضامين الولادة نتاعكم انتوما
0: اللي انتوما ورثة على امكم،
2: اللي انتوما ورثة، وتنجم تطلب فريضة على ما خلاه جدك اللي هي ورثته وعندها باي بالطبيعة امك، باش تقدم الوثائق هذوما الكل. نسرين تبعني تبعني، باش تعطي الوثائق هذوما الكل للمحامي، والمحامي باش يعمل لك قضية في القسمة، على خاطر هو ما حبش يعمل مقاسمة رضائية، معناها الورثاء الكل ما حبوش يعملوا مقاسمة رضائية. بخلاف هذايا تنجم تكلف عد المنفذ وتعمل له محضر في كف شغب.
0: المشكلة برامو
2: ما معادش
0: ما عنديش فلوس برامو، هي مشكلته مشكلة مادية،
2: ما عندكش فلوس يا نسرين، هذيك مشكلة أخرى، معناها ماهيش مجال البرنامج.
1: احنا ظروفنا ما تسمحش، تو بابا 77 سنة واحنا ثلاثة مكفوفين.
0: فأنا منطقة أنتوما، فأنا منطقة
1: سيسب
0: والله اذا كاين هاك انت عديت باساج نتاعك حتى امور انسانيه، خاطر انا مش حق ندخله لهنا. كان فما محامي يسمع فينا في منطقه سيسب او حاجه، نجم ياخذكم اون شارج هتو يتصلوا بينا، وانت تخلي نمرو تليفون نتاعك، انت تو يتصلوا بيك وان شاء الله ربي
1: يسمعني. حتى انا مشيت غادي
0: اي
1: مشيت مره غادي، قالت مرت خالي كان عندك حق تاخذيه.
0: اي هو اغزر هذاك امور قانونيه ذي، ماش نحكيو على
2: راهو البرنامج نجاوبوك على الاسئله، مش احنا نتعاول. باش نحاولوا نلقاو لك فلوس مثلا باش تخلص المحامي، ماهوش
1: الكونسيبت.
0: لا مثال انا سمعناك اغزر نسري، اغزر خلينا نبداو نحكيو عاطفيا شويه مثال وانسانيا. سمعناك كان فما محامي يسمع فينا في المنطقه نتاعكم انتم، يحب ياخذكم اون شارج مثال شتو يتصل بينا.
1: احنا مازلنا رانا نحاولوا معاه بالسياسه.
0: اي مثال شي حاول اي حاول
2: المحاولة هذا لا يمنع ذلك، معناها حتى لو كان صبيت القضية وهو قالك باه يجي نقسمه، اطرح القضية نتاعك، اسحب القضية نتاعك واقسموا ركحوا امورك. واضح يا نسرينا؟
0: ربي يسهلك. انا نمرك عنا كان تصلوا بينا تو نعطيو نمرك ونتصلوا بك ان شاء الله. مرحبا بك.
2: نمشيو لمنيا. مرحبا يا منيا.
3: عسلامة.
2: لاباس لالا؟
3: لاباس عايشك عشويه.
2: يا منيا اش عندنا؟
3: عندنا ايتاج دو فيلا للبيع
2: خويا. وين هذايا؟
3: شارع فرعي على طريق الشط وطريق الاسكندريه وشارع الاسكندريه
0: حمامسوسه.
3: اي دوز اكسي يعني اكسيبل من جهتين.
0: يعني كي ندخلوا مع المدرسه على اليسار ولا بحذا لبيب؟
3: الفوق شوي
0: ندخلوا الداخل.
3: لا لا لا الفوق شوية، معناتها كانك وانت طالع على المنشيه، معناتها
0: انت طالع. اي
3: ايوه طالع.
0: الايتاج هذايا الارض قداش فيها هي بار اكزومبل؟
3: لا هو ايتاج خاطر
0: اي قداش المساحه؟
3: ايتاج فيه 150 متر.
0: 150 متر وفوقه حاجه اخرى ولا لا؟
3: لا لا من فوقه حتى شيء.
0: وتحته الفيلا؟
3: اي تحته فيلا نتاع ناس اخرين، معناتها مش للبيع هذيك.
2: اي بيان سور. هذا منيا
3: اس بلس 3.
0: المدخل نتاعو وحده؟
3: المدخل مستقل في ابري فواتور. معناتها 3 شامبر سباسيوز وفي دو سالون سال دو بان.
0: في شهادة ملكية فردية ولا مازال ما عملتوش؟
3: شهادة فيه شهادة ملكية
0: فردية نتاع البورتمان ولا نتاع الأرض؟
3: لا جماعية.
0: دونك نتاع الأرض مش نتاع البورتمان وحده.
3: أما معناتها فيه شياع محدد، معناتها في كونترا دو فونت شياع محدد.
0: أي محدد بالقسمة نتاعو هو نتاع 150 متر وكا.
3: أي
0: إيش طالبة فيه منيا؟
3: والله إن شاء الله 300 ونيغوسيابل.
2: 300 مليون؟
3: اي
0: قبل النقاش.
2: باهي
0: قداش تمر تليفونك منيا؟ 20
3: 628
2: قداش سامحني؟
3: 628 428.
2: شكرا على الاتصال يا منيا، ان شاء الله ربي يجيب
0: لك القسم.
2: سي فرج
0: وي تو مخي في الارض في الاحياء نتاع
2: لا انا بدي انا يظهر لي برشا 300,000 دينار.
0: لا لا نتاع البرتمان.
2: اي
0: لا باهي المنطقه ممتازه برشا خارق العاده. 150 متر
2: وانا تاج دو فيلا
0: تمام. عندك بيه خي بورتمان قداش
2: يسوي؟ ما عندكش شهاده ملكيه فرديه دونك باش تصرف هنا... اذا كان باش تحب تخرج واذا كان لقيت
0: اللي تم الطوابق ما عندكش هنا مازال العلو والسفل.
2: العلو والسفل ما تنجم تخرج الوحده نتاعك وحدك الشهاده الملكيه، ما يلزمك
0: اذا كان داخل
2: ويلزمك اللي كونه البني الكل مطابق لرخصه البني اللي تم التقدم بها.
0: المصروف اللي تحكي عليه انت يتنحى من 300 مليون يعني ماهوش حاجه كبيره. 5 ملايين 10 ملايين هما كيقول لك 300 مش 300 بالضبط. يعني مش توصل 280 275 في الزنا هكا هكا نسمعك اي هناك نحيت يعني ماشي وصل لو كنقولوا 300 موش فارم ما دخلتش تخدي تاخذ باكو دواء برت ماء برت ماء دونك باللوجيك بالمنطقه لهنا اي واحد يشري من عندك يقول لك اعطيني عشاها واعطيني فطورها وكل منه ومنه ومنه ونهار تجي يكتب مدك فلوس يزيد يريح لك دونك باش تبات في 280 في الزنا هذيك انا الحقيقه بصراحه باهيه المنطقة ممتازة و150 متر في بلاصة كيما كيكا خارقة العادة يعني اون بلوس مش في بورتمان في عمارة رست افوار لي تام تاع الدار بالحق سا سي فري خاطر ديما نقولوا للديار مش كيما لي تيران ينجم يكون فيها مصروف أكثر من اللي تتصوروا أنت في بالك دونك لهنا 300 مليون تولي غالية برشا تنجم تكون ما تصرف فيها حتى شيء ومزيانة برشا وتسكن تعمل فيها 10 سنين ولا 15 عام بعدين تدخل في مصروف دونك لهنا توت افوار الحاجة اللي تشجع هي السوبرفيسي 150 متر باهي برش
2: اي
0: اس بلس 3 كيف كيف خرق العاده ايه. والمنطقه ممتازه برش هذوما الحوايج اللي يشجعوا يعني
2: بعيد عن موس غادي
0: بعيد بعيد لا قالت لك قبل ما توصل منشيه دونك على يدك اليسار بعدها لبيب كله راه
2: اي مو لبيب حدا الناموس
0: لا لبيب غادي نشفيهم انا نشفي الناموس لا لا المنطقه باهيه الحقيقه
2: تاع البدايه
0: عنده انا شاد البخاخه والترمبوي الحقيقه اللي لوج على الانفستيسمون في حمام سوسه ولا في سوسه ويحب يسكن بالحق ممتازه برشا
2: باهي بالنسبة للنسرين فما أستاذ اتصل بينا بالستاندار مشكور جمال بوقديدة يقول تنجم تقدم مطلب في الإعانة العدلية إذا كان ما عندهاش فلوس باش تعمل محامي ما عرفش الأستاذ يعرف أكثر مني
0: أكيد بالطبيعة
2: أما في بالي الإعانة العدلية ما تجي كان في الجنائي ولا في الجناح
0: لا مادام قال لك مادام عنده المعلومة
2: أي هذا شنو اللي نعرف
0: أنا كنت نقولها بالك حابين باش نقولها باش نتأكدوا منها ولا
2: دونك مرحبا مشكور جدا الأستاذ اللي اتصل بينا دونك نسرين تنجم تمشي للمحكمة تطلب إعانة عدليه وعينوا لها محامي
0: كيما والله اسمع ليت الباساج نتاعها ينجموا يكلموها برشا وياخذوها ان
2: شاء الله ينجموا الكبارات غادي اكيد راهم عرفوها
0: اكيد
2: كبار
0: الحاله حاله انسانيه حاله انسانيه يعني ثلاثه بنات مكفوفين يعني
2: وي
0: سبحان الله ان شاء الله ربي ينول حقهم كل واحد كان عندهم حق
2: فوالا كان عندهم حق
0: خاطر احنا فيرسيون سمعنا منها من هي
2: كهو سمعنا طرف
0: بيان سور
2: سمعناش طرف
0: لا لازم
2: نصنا 56 دقيقة نخليكم مع الموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين دونك بعد شوية موجز الواحدة بعد الزوال للأخبار وراجعين في ساعتنا الثانية من نشرة ربح

0: كل سنة جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: عسلي منس الكل، معكم الفنانة أميرة القلعي. استنوني إن شاء الله على جوهر إف إم نهار السبت 6-8 في برنامج جوهر شو مع غازي خليل، باش نعملوا برشا جو وبرشا طرب وبرشا نوستالجي. استنيكم.
2: استناوني ان شاء الله نهار السبت، ان شاء الله بشكون موجود 6

0: BFM TV شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي.
3: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جيسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جيس ماكسيت وقل لي شلقيه عندك أورانج.
5: الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ لها اليوم بأنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غد الأحد بداية من الساعة 7 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزءه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تجيما وبالطريق الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال تجيما. وذكرت الوزارة أنه يمكن لمستعمل الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة من الضاحية الشمالية استعمال الطريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى ثم محاول حي الخضرة فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة وكذلك استعمال طريق زاد 4 ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية. وبالنسبة للقادمين من الضاحية الجنوبية يمكنهم الوصول إلى وسط العاصمة مرورا بساحة الجلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول وللوصول إلى الضاحية الشمالية يمكن المرور عبر قنطرة سانغوبان ثم منطقة شارع الجمهورية فطريق زاد 4 ومنه في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى. بالنسبة للقادمين من جهة ميناء رادس فيمكنهم استعمال الطريق الحزامية ميغرين ثم قنطرة شارع الجمهورية نظرا لغلق جسر رادس حلق الواد أمام حركة الجولان. والقادمين من جهة أريانا في اتجاه الضاحية الشمالية يمكن لهم المرور عبر الطريق الوطنية رقم 10 وللوصول إلى الضاحية الجنوبية يجب استعمال قنطرة شارع الجمهورية. على هامش زيارة ميدانية أداه إلى ولاية قفصة وزير السياحة سفيان الطقية يشدد على أهمية مزيد تشجيع الشباب على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية عبر التعريف بالتشجيعات والحوافز بآليات التمويل المتاحة وتبسيط الإجراءات ومرافقة أصحاب المبادرات والمشاريع الناشئة والشركات الأهلية المحدثة في قطاع الصناعة التقليدية. دوليا صحيفة إيكونوميست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. وختاما وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني يؤدي زيارة غير معلنة لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كلمة ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم، بعد شوية ناخذ خونا فوزي خونا الطاهر جست نجاوب على سونيا. تسأل سيفراج تقول لك أرض فلاحية فيها 3000 متر في القلعة الكبرى طريق الكوندار، فيها مسكن صغير ومسيجة الثمن تقريبا وشكرا.
1: تقدر و 3000 هذوما كيفاش موجودين اونكلافي ولا ساعة؟
0: لا لا ماهمش
1: اونكلافي. برشا حسابات ما نجمش نحدد لها بالضبط الحقيقة نتاع ربي، ما زعما تتشاف نجمش خاطر منطقة كبيرة تقول لي في القلعة ما نعرفش. فما في القلعة المترو ب 50 دينار، فما حتى ب 200 دينار. اسكو قريب البني مش قريب البني؟
0: هكا عطيت ما بين 200 و 50 دينار.
1: اي يلزمها بالضبط
0: وتتصرف.
1: اي
0: باهي. فوند كوميرس في شارع ابن خلدون سؤال على طريق الموزع الصوتي 29 100 بعد قهوة النابلي بعد السونتر نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل.
1: شبيه هذا
0: كيفاش يمشي؟
1: يمشي بالاكتيفيتي
0: حسب التقريب،
1: يمشي بالعمر.
0: اسكو بالمترو مثلا لوكال فيه 100 متر ومش كيما لوكال فيه 20 متر؟
1: اكيد هو اكيد هو السوبرفيزي يدخل راهو، الكرا يدخل، البلاصه تدخل، اونكلافي ولا يدخل الاكتيفيتي تدخل، الكليونتيل تدخل، الشيفر دافير يعني فيه يدخل، كل شيء تحسب راه. نجمش نجي اني مثلا واحد نجم نكون مثلا كراميري، جدي نابورت كو كراميري يدخل فلوس اكثر من كاين كوري بار اكزومبل. فهمت؟ دونك ما نجمش تحسبها، لازم يعرفوا
0: انه هرج الكنكيري اكثر من هرج الكريمري.
1: ايوه وبورتو الكريمري دخل فلوس. عادش اكزومبل متناقضين على بعضهم الزوز. يعني انت تشوف الاكتيفيتي نتاع الكنكيري تي طبيعي. لا لا مش نحكي، لا لا بيان سور انت تحكي على شوف انا عندك كريمري اللي هي صغيره وبجنبه كنكيري صغير، يعني نفس ينجم يكون يصور اكثر منه فلوس بورتو ما عندوش شارج قده.
0: صحيح.
1: فهمت؟ دونك هذا كل تحسب بتحسب حتى المساحه زاد تتحسب حتى الكرا يدخل في الحساب.
0: قلت لك قريب من ولاد جميع.
1: لا البلاصه معروفه هي معروفه هي. الاكتيفيتي قداش؟ الكبر قداش؟ اني جينيرالمون في الحومه هذيك الفون يمشي ما بين 25 يوصل حتى ل 100 انت والاكتيفيتي. الحوانت هما جينيرالمون حوانت صغار.
0: اي هما بعد خلطوا نابل كلهم
1: اكل بتي ميتي اكل
0: قابل تلقى فمك اللي بيع زيوت الحركات ولا غيره.
1: لا صغير هذاك الحانوت. لا لا صغير
0: عنده من تالي.
1: لا انت سير مبروك الزين.
0: ما نعرفش اسمه ما نتفكر
1: خلي نسميه لك زنقه زنقه. لا لا لا مش كبير برشا. لا جاي في الكوان برا وكا هاو خارج من دار ديجا
0: عنده فاتشاته
1: مزيان. اي عنده فاتشاته بجنبه كي يبيع في الدجاج وكل. الكل محمين تاد صغار معناتها فهمت يعني. لهنا علاش قلت لك اكبر محل غاديك هو القهوه. اكبر محل
0: اي اي
1: القهوه نتاع النابلي
0: والباقي الكل
1: اي والقهوه اللي بجنبه كانت زاد بجنب السونتر هذاك زاد كيف كيف. الباقي الكل مع تحوينتات صغيرات معناتها نتاع 25 30 مليون 50 مليون في الزون هذيك. تعرف شنو الاكتيفيتي نتاعها وتقيس على حساب هذاك وتدخل فيه الكرا بيان سور.
0: هو يظهر لي سيفراج اكثر حاجه ديترمينونت للفوند كوميرس هي الاكتيفيتي
1: بيان سور.
0: اكثر حاجه
1: مالا قداش قداش يدخل عباد قداش يجيب عباد اسكو باش تخلي نفس الاكتيفيتي ولا كل اللي تحسب.
0: واضح. باهي شو خونا فوزي.
1: سي فوزي
2: بانوار سلامة
1: غلطوني خلي وجهي مثال شيء فوزي وجهي مرحبا سي فوزي.
0: هاي خويا فوزي ايش عني؟
2: عندي في منوب انا شارع ابن الجزار وين الولاية؟
1: في منوبة
0: شارع ابن الجزار في منوبة
2: 270 متر والبيع على الكيس
0: 270 متر
1: ارض ارض بيض هذه؟
2: لا لا فيها حماس مكري و ومنا واللوكال كوميرسيال في 219 متر.
1: يعني انت مخرج منها زوز حوانت حانوت حماس وحانوت كبير.
2: حانوت كبير
1: وباني فوقها ولا لا؟
2: طلعت العرس فوقها. طلعت
1: اكهو طلعت العرس اكهو
2: اكهو.
1: يعني عندك 270 متر وهي
2: تمشي عارف ليش
1: هي هي 270 متر ولا الارض الكل؟
2: الارض الكل هي الارض 611 متر عندي 270
1: 270 كوفير مو غاطا عندك 600 الارض.
0: ما قداش طلع فيها خويا فوزي؟
2: مليار و300
0: مليار و300 واوتوريزي ار بلس 2 ار
1: بلس 2 اي نورمالمون ار بلس 2 قال لك
2: ار بلس 2 غادي في شارع
0: ابن الجزار ار بلس 2 باهي. نمرو تليفون خويا فوزي
2: 21 322 461 461.
0: شكرا على الاتصال خويا فوزي ان شاء الله ربي يجيب لك.
1: مرحبا سي فوزي مرحبا بك.
0: قاسم سي طاهر.
3: نعم بابا
0: مركزين
3: بخير خويا مركزين بارك الله فيك.
1: مرحبا
0: سي طاهر اش عندنا خويا؟
3: والله يا عندي دار في القلعة الصغيرة في شارع 7 نوفمبر قرب المتمدية حوالي 50 متر على المتمدية ونور الرمبوة لكي ونترجع التاكسيات
1: اي
3: السوق البلدي
1: هذيك. السوق والبلدية والمعتمدية والكل هذوك هما.
3: أيوه تم.
1: انت تطلع طلع غادي على اليسار ولا بالضبط في الرمبو؟
3: لا ما تطلعش، ما تطلعش الهبطه، تهبط الهبطه الدور هذيك كي بالضبط تهبط وين القهوه، وين تم القهوه.
1: ما هو سامحني سي طارق ذكر ما هبطش مش نطلع هي هبط ما دمني طلع قبل.
3: اي اي اي
1: لا لا قداش فيها الدار هذه؟ اي
3: فيها 100 و
1: باي دور مع دور على اليسار كطلعه صغيره ما هو ولا تسمي لها تصغير انت
3: 182
1: متر
3: 182
1: متر و 82 الكاس اللي قدامه صغير نتاع 4 متر وذاك
3: الكاس اللي قدامه هنا
1: القهوه ذاك هو باه واضح وفيها شهاده ملكيه ولا عقود عربي
3: خالصة بنتي ولا ما
1: عقد عربي من دم خالصة من دم عقد
3: عربي وعقد عربي وخالصة بالقبضة أمور أمريكا
1: إيش تعرف فيها ستة؟
3: والله طلعت لها خبير قومها لك 187
1: قديش؟ قال قوم لك
0: 183
1: 187 عندهم حساب
0: معنا على مليون المتر وبرسك أكثر شوية من مليون
1: هي 182 هي
3: هي
1: 182 وتسكن ولا الاتياح هذه؟
3: نعم
1: تسكن ولا الارتياح؟
3: لا لا ما هيش ما هيش مسكن كان سكن في سكن فيها واحد
1: الحالة نتاعها الحالة
0: معناها ليش يسكن طول
3: الحالة نتاعها يحب بنتي يسكن يسكن ما لاش هو يسكن
1: ما كانش يحسن ما كانش فيها مصروف يحسن
3: اي ثم فيها شوي مصروف ثم مصروف
1: واضح ليش حبيت نعرف قداش تليفونك سي طاهر اي
3: تليفوني سيدي الله يبارك هو
1: انت
3: من سيدي 96
1: ايوه
3: 626
1: اي 986 الكل في 80 82
0: 86 87 مليون
1: مرحبا سي طاهر
0: مشكور جدا سي طاهر سؤال على الفيسبوك سي فرج عندي دار في السفرة في بلاد العربي على الإتاج فيها ثلاثة بيوت كور ماجل كوجينا سال دو بان حسب تقريبا قداش تسوى
1: ايتاج ولا الدار الكل شنو عندها هي
0: جي اون ميزون كارتي السفرة على ايتاج كومبوزي دو تروا شامبر
1: على ايتاج دونك في ايتاج
0: اون ميزون على ايتاج
1: على ايتاج اي معناتها دار ايتاج الاولاني ما تفهم الدار الاولانية مش تبعتها ولا ايتاج الفوقاني
0: الماجل الفوق الكور الفوق
1: ما نعرفش ما تجيش مادام قالت لك على ايتاج معناتها على ايتاج
0: ما نعرفش بريكش ليتاج فيه ثلاثة بيوت واللوطة الكور والماجل والكوجينة وسال دو بان
1: دونك فما دار اللوطة
0: فوالا
1: علاش مبنيين
0: لا اللوطة والفوق معناها
1: والله هي ما نعرفش
0: حمد الصفر قداش تمشي
1: حمد الصفر إذا كان نحكيو على دار واحدة
0: أي
1: تعمل 60 70 مليون إذا قداش قالت فيها؟
0: ما قالتش
1: ناقص برشا
0: ولا ما قالش
1: ناقص برشا معطيات قداش الكبرى نتاعها
0: أعطينا خويا ترى من شيء
1: اي مازال ما سمعتها
0: اعطينا شويه تفاصيل
1: خاطر تو نظلمك نقول 60 متر تبدا فيها 200 250 متر نقول 60 مليون شويه وفي السفره فين بالضبط؟
0: اي صديقهم بحث القهوه ولا بحث
1: لا مدخل مدخل سوق العباين هذاك قبل
0: ولا مدخل
1: سوق هذيك السفره ما غاديك
0: معناها تفرق ماهيش
1: تحيه الكريم
0: باهي مشيو للموسيقى هنا راجعين يلا
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال

0: مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح. نواصل ونستقبلوا تليفوناتكم. جوست قبل توضيح في ما يخص الدار اللي في السفرة. دونك يساجي دو ديبو الاتاج. فما كور محلولة وسوبرفيسي 165 متر مربع.
1: ديبو في الاتاج كيفاش عملها بدون تاشنو؟
0: انا ما نعرفه
1: خير. اي ديبو
0: اللي موجود قريته لك.
1: ما هو جينيرال مول ديبو يكون لوتا.
0: والله ماني مخبي عليك شيء.
1: لا مخبي عليك. لا اسمع كي تقول الحقيقه نقول لك ليه. خاطر ديبو في السفره وفي الايتاج كيفاش يكون ديبو؟ ما نعرفش مخزن كيفاش يتعمل الحقيقه. انا مستانس بالمخازن في البلاد العربي اللوتا ديما.
0: ليه الكور كيفاش؟
1: لا الكور هذاك مدير عربي.
0: هي الفوق كيفاش عملت مخزن الفوق فوق؟
1: هو مش مخزن رده مخزن. هو يقصد معناتها الدار بيوت محلوله على بعضهم ردوا مخزن. بون حاسيلو 150 متر
0: 165
1: متر في السفره
0: 15 متر عندهم.
1: مالا جو كور كيما تحكي انت. تشوف ليتا نتاع الدار باش نجموا نحكيو فيهم قداش فلوس. اما جينيرال تقريبا الحكايه 80 90 في الزون هذيك.
0: كاو؟
1: لا كاو.
0: ما يوصلش مليون متر؟
1: لا تقريبا نطيح تقريبا. مادام نقول لك ديبو غادي ما نتصورش كان معاوده جديده. ديبو في الايتاج خاطر مستحيل. هذه تلقاها قبل قاعده كاكا ردوها مخزن الفوق وكاو. سي افوار ليتا اون بليس معناتها باش ما نظلموش الحقيقه.
0: باهي واضح جدا. نمشيو لسلمى. مرحبا يا سلمى.
2: عايشك وبيك. مرحبا بكم انتم مع محليكم محلى برنامجكم جوهر افام. فريمون معناتها جو سوي فان جوهر افام ديما نسمعكم والله.
0: مرحبا
1: بيك.
0: هاي سلمى شعني.
2: عندي دار في الناقه 110 متر كاري فيها تيتر فيها ريتشوسي بروميير ايتاج و تيراس. كل ايتاج فيه زوز بيوت و صالة. دونك ليتاج و تيراس ما سيتوش خاطر في بالي شنو نعمل بيه ستوديو. دونك ما سهلش ربي. على كل حال
0: على البحر ولا؟
2: على البحر. هي ماخذة لوكوان الفي لوكوان زان خاطرها بكيك.
0: انا في اتجاه قاوت اسماعيل.
2: كاينك ماشي للبعيدية معناتك على اليمين طريق الحاجب فهمت؟
1: اي لا هو يقصد
0: يخطط على اليسار ولا في اتجاه قاوت اسماعيل. قاوت اسماعيل على اليسار تلقاها.
1: ما مش شرط البحر مش شرط على اليسار بالطبيعه.
0: فوالا على اليسار.
2: صحيح. دونك
0: هي طريق الحاجب بالتفصيل بالتدقيقه.
2: اي المنيقه بين صلاقه
0: والمهديه. اي بالطبيعه. شهاده الملكيه يا سلمى موجوده؟
2: موجوده. اي موجوده.
0: خارق للعاده.
2: وفيها كل شيء. الغاز دو فينيل فيها ميجل بروفوندور 5 متر و 5 متر دو لارجور و بروفوندور 3 متر.
1: بنيتها جديدة سلمى؟
2: اي بنيتها جديدة. اي
1: كل المبنيين. اي قول لي.
2: اي بنيتها جديدة فهمتني. دونك ريتشوسي فيه كراج ومدخل الدروج معناتها يدخلك الدار اللوطة وحده ويطلعك الفوق. دار واحد
1: ومعطيني استوديو. فما استوديو الفوق.
0: ومعطيني استوديو الفوق.

0: معنا الاستوديو كم
1: اللي حاب يكمل يصب ديجا حاضر، هو فيه كتشينات صغيرة وفيه سبيلة وفيه كل، دونك اللي حاب يكمل يصب استوديو معناتها يصب جست.
2: قداش تلبى فيه سلمى ذايا؟
1: 500 ان شاء الله.
2: 500 مليون
1: هو سور 3 نيفو 110 متر كاري سور 3 نيفو، فيه غاز دو فيل فيه كل شيء معناتها توتي حتى مشوفة سنترال فيه الانستالاسيون كل شيء معناتها.
2: مش غالي شوية سلمى؟ مش غالي شوية؟
1: هي توا استوديو في آخر الدنيا، توا يقول لك ب 400 مليون وما فيه شيء، بيت يقول لك 400 مليون خلي هذا راه واحد من حتى باش اللي كريه توا يخلص حتى في عام، فهمتني؟
3: دخل 500 مليون
2: ما عادش تبيعو
3: ما تبيعوش خليه
2: اكري عام ورجع فلوسك وما
3: اكري عام ورجع فلوسك
2: والعام الثاني عاود والعام الثاني عاود اكري ودخل 500 مليون
1: وبعدين صدق
3: اعطيه لله من بعد
2: مساج
1: فهمين يقعد يكري خاطر غادي الكري غالي فهمت انا راه خاطرني وحدي اون بلوس ما تبعدت عليا فهمتني نقعد
3: نشري قداش قداش يمشي الكري غادي في الصيف نقولوا قداش الليلة تمشي نقولوا احنا الليتاج الاولاني باش تكريه الليلة ب 100 الف والفوق زاد كيف كيف باش تكريه الليلة ب 100 الف هذو باش يجيوك 200 دينار الليلة
1: لا غادي ب 250 الليلة
2: مش مشكلة سلمى اسمعني يعني
1: مش ضد فهمتي
2: مدام سلمى اسمعني انت وزل انت تحب تبيع اي
1: ان شاء الله
2: يعني كي نقول لك غالي شوية معناتها راك ما تنجمش تبيع بالسوم هذا خاطر انا مانيش باش نشري من عندك ولا سي خالد راك قاعدين نحكي لك باللي فهم يعني انا تو نحكي لك اللي فما راه 500 مليون غاليه دونك اذا كانك انت بالحق تحب تبيع طيح في السوق شويه باش نجم تبيع كاو سهل العمليه ما فيش اللي راني خاطر تيتي ليك
1: راه خاصك تخلص منها من البنك
2: راني 500 مليون ما يبرش قاعد تشتري فلوس
1: معناتها داري انا ديك بنيده حجره حجره وبلوس معناتها يعني مانيش مبنيه راهو كيكه راهو معناتها
3: سلمى ما قلنا لكش ما صرفتش ال 500 ما قلنا لكش ما صرفتهمش اما الاشكاليه ديما اللي تطرح اللي الانسان كي يبني يعمل اللوكس الكل علاش يقول لك هذيك داري وهذيك باش نعيش فيها حياتي كامله دونك تصرف عليها 500 600 700 صرفتهم صحيح من بعد كي تجي باش تبيعهم تتروف دي ديفيكولتي باش تلقى حتى اللي صرفته انت فهمت
2: احنا نعاونوا فيك باش تبيع
3: اللي يعمل بوا نوبل مثلا في دار بوا نوبل وحده يتكلف فوق ال 100 مليون الوركو هي المنطقه هذيك ماهيش نتاع 100 مليون فهمت لا لا مانيش نحكي عليك انت يا سلمى مانيش نحكي عليك انت نحكي على شكون اللي صرف بوا نوبل ب 100 مليون في دار
2: في بلاصه اخرى
3: في بلاصه اللي هي ما تجيبش ل 100 مليون ويقول لك انا صارفهم صحيح ماكش تكذب بالحق صارفهم وي اما باش تلقى شكون يشري من عندك سافا ديفيسيل
1: اي انا راهي جاتني بيعه وفلتها وقت كلمتكم مره وفلتها البيعه على خاطر
2: دماج دماج فلتها
3: قلنا لك برشا 500
2: دماج فلتها دماج فلتها ما عادش فلت ما عادش فلت
1: هاني قلت انا حاب شكون ياخذها المواطنين بالخارج دونك

0: تحت منها زوز دبويت هو زوز
1: تحت منها
0: انتما قعدتوا تتسائلوا شنو فما في الغيد شوسي في الغيد شوسي زوز حوين دو غران ديبو كي نقفل هما
1: داكوغ سي عرفتهم
0: عرفتها في المدخل
1: بيان سور مال عرفتها
0: اي هذيك هي والعلي هذاك العلي كاينه دار عربي هي عندنا المدخل في مسقف نقولوا احنا دار سوري وبعدك شي ندخلوا وسط الدار ونلقاو زوج بيوت منهم بيت فيها السده الحجامي هذيك ورممتها الدار هذيا هذا كيف خبيتها
1: صرفت عليها وراك بالريانه معناتها
0: اي مش عادي قبل في جنب ترسيت قد قد
1: اي وراك بالريانه من تالي
0: اي هي من اجلسي حابه نعرف قديش تقريب القيمه نتاعها هذه سؤالي
1: والله اوزلي نجاحي زي ما تتشاف صعب باش نبدا واضحين خاطرني تو نتعدى قدامها وراها لكن ما تخطلاش بالضبط باش نعرف شنو المواصفات اللي فيها شنو المصروف اللي فيها والكل
0: ممكن نحكيو جينيرال كلها نظفناها بالقريب
1: اي نحكيو جينيرال الدبوات قداش فيهم الكبر نتاع الكبر الدار 160 150 متر تقريبا اقل
0: اما ما همش داخلين معاها راهو الدبويت نتاع
2: انت باش تبيع كان فوقاني معناها
0: لا الدار نتاعي الدار لعلي
2: لعلي لعلي باش تبيع لي تاج دو فيلا
1: اي كيما قلت لك هذاك هو السوم باش يكون كيما قلت لك السوم هذاك هو ما يجمش يفوت لك اكثر من كذا
0: قداش ما سمعتش قداش قلت لي
2: ما بين 60 و 80
1: 90 كنترت
0: معناتها كي نقول لك اني صرفت 60 صرفت عليها 60 بركه ما عنديش برشا
1: مادام نجاح اوزن اللي راهو مش كي
2: سيمبل فرج يا نجاح وشنو اللي قال لك سي فرج قال لك اول حاجه ساعه يسمها تتشاف اذا كان فما معناها المصروف هذا وغير وقتها يولي السعر يتبدل معناها يولي ما عادش تسعين تولي 110 120
1: نحكي لك على الخبره الموجوده في البلاصه هذيك قداش تسوى مش على المصروف اللي انت صرفته
2: خلينا نكمل نسالك نجاح فما شي مشكله فيها ولا لا؟
0: ولا هما الديار العربي مو كله معقودة كهو على خاطر يعني عملت تحويل ملكية معناتها من اخواتي وكل باش وليت باسمياني وما عندي العقودة كهو
2: عقود فيها بريمير ايتاج فيها طبق علوي
0: اي معروف اي فيها ناجل
2: الامور واضحة قانونيا
1: هذه كاتب لك عامر النابلي وجاليسه
0: تقريبا
1: يا مصطفى كيف حي عامر النبي الله يرحمه
0: اي يظهر لي عامر
1: اي عامر النبي حانوت الفوق على اليمين وإحنا بعد القهوه ندخل من غاديكا هابطين شمع الحنفيه
2: علاش تحب تبيعها نجاح؟ علاش ما تعملش فيها علاش ما تعملش فيها
0: القيمة هي راهي خاطرنا ما عادش نمشيو لها برشا ونعرف
2: علاش ما تعملهاش بروجي مثلا؟ تنجم تجيب بروجي؟
1: لا تاع شنو بروجي
0: كيما لي بروجي كيما عاملينها اكطوالمون لي ميزون دوت وكل كيما
1: تبيع سا ديبون دو لوتوني او
0: فرا ولا اما لازم لها وكل معناتها كل
1: بيان سور هي فيها خدمه يعني كان فيها
0: معناتها يحمل الوحيد صغار هكا وليدي ماهمش
2: تحب تخلي نمروك اللي انتريسي يكلمك ولا جوست تسال على تقييم
0: حابه ولا حابه هكا يعني حابه معناتها نعرف كيفاش اذا كان تدخل لي انت سي
2: شكون نجم ناخذ موعد معاه ويجي سي فرج مش خبير
1: معناها نعاونك بالكلمه
2: يعاون بالخبره فقط اما فما الخبراء المعتمدين لدى المحاكم تلقى الليسته نتاعهم موجوده تنجم تختار اي واحد منهم اللي هو باش يعمل لك التقييم اما راهو جوست حاجه نحب نوضحها للناس الكل حتى لسلمى زاد كيف اللي كانت متدخله قبلك راهو التقرير الاختبار يعطيك ريالمون انت شنو صرفت عليها ويعطيك قيمتها اما سان فو با دير لكونه باش تلقى السعر هذاك كيما تنجم تلقى اكثر من تقرير الاختبار كيما تنجم تلقى بعيد برشا اللوطه على تقرير الاختبار الخبير يجي يقول لك الدار هذه تسوى 700 مليون ما حتى حد ما هو باش يدفع فيها 700 مليون كيما الاختبار يقول لك هذه تسوى 300 مليون ويجي واحد مثلا من مواطنينا بالخارج يتضرب في البقعه يقول لك هذه ندفع فيها 400 ندفع ما عنديش مشكل
1: يعني مش اللي صرفته معناتها ذاك دليل كونه هي تسوى
0: كيك. معروف هذيك هي
1: فهمت وين من. خلي شكون يشوفها لك مدام نجاح يشوفها لك ويقيمها لك بالضبط يقول لك قداش تسوى ان شاء الله.
2: اون توكا احنا اليوم فرحان اللي كانوا حلينا اللغز هذا نتاع السفره. وشكرا على الاتصال نجاح ان شاء الله.
0: عايشكم نهاركم طيب.
2: عايشك مرحبا بك. هاي سيدي
1: السفرة من أحسن البلايص راه الموجودة في تونس قبل معناتها اللي يعرف السفرة ومدخل السفرة وحومة السفرة كيفاش كانت قبل وكيفاش العباد تتجمع في وسطها وكيفاش كانوا يبيعوا قدامها في سوق كامل غادي كان موجود والعباين والبرانوس
2: والقهوة ما تتقربش في رمضان بعد
1: سوق الدلال غادي كان محلاها السفرة بالحق منطقة ممتازة برشا وتشم ريحة البن قبل عند برانة تحرق ويتقلى وريحة البسيط

0: تونس و... او عالم اخر
1: عالم اخر
0: اه البلد العربيه
1: به نعطيو الركاب يلا سيدي تفضل
2: تسمعوا كل سبت من نص النهار الماضي ساعتين 20

0: ماضي ساعة وخمسين دقيقة وقيت باش نعطيكم الريكاب في شري تربح بالنسبة للسبت 16 مايو 2026 29 ذو القعدة 1447 للهجرة. تعدى معنا أخونا شكري اللي هزنا المدينة المكنين بحثة الكنام وين عنده القهوة اللي لاصقة في الكنام وفاينت اللي فما حلوت ما بيناتهم. اللوكا اللوطة فيه 180 والكاف فيها 150 متر وحب يبيع الكل بالحيوت بالفونت كوميرس. الكري غادي يمشي في 1500 الفيها 600 ألف دينار 55 428 450. سي مصطفى عنده أرض فلاحية في ودلاية في القلعة فيها 4840 متر منهم اشترها مسقة فيهم 200 زيتونة شهادة المكية موجودة 350 ألف دينار 98 403 780. موني عندها إيتاج دو فيلا شارع الإسكندرية الفيلوكوان في حمام سوسة 150 متر والمساحة نتاعو اس بلس 3 المدخل المستقل فيها بريدو فواتور شهادة الملكية موجودة طالبة 300 ألف دينار وقابل للنقاش 20 628 428. خونا فوزي هز المنلوبة شارع ابن الجزار 270 متر على الكيس الرئيسي اوتوريزير بلس 2 فيها حماس فيها لوكال كوميرسيال فيه 219 متر والارض فيها 600 متر وطالب فيها مليار 300 ألف دينار 21 322 461. ستار عنده دار في القلعة الصغيرة بحذا المعتمدية بحذا السوق البلدي المساحة 182 متر في عقود عربي تم تقييمها من طرف خبير ب 187 ألف دينار 96 626 986. سلمة هزنا المناقة طريق الحاجب طريق المهدية 110 متر كوتي بلاج شهادة الملكية موجودة R plus 1 S plus 2 في كل إتاج الفيلوكوان فيها ماجل طالبة فيها 500 ألف دينار 98 471 042. ما أحكيناش سي فرج على منوبة وعلى خونا فوسي.
1: لا منوبة منوبة منوبة راهو بالنسبة للبلاصة نتاعو
0: قبل ولاية
1: اي به خاطر الميتر ديجا كي تحسبوا على الزملاين يطلعوا مليون مليار و200
0: هذا على 600 متر
1: اي هذا تحكي تحكي على الارض برك معناتها باهيه بالحق خاطر الميترو يمشي مليون و800 مليون
0: و700 السؤال اللي طرح نفسه شو مش يعمل فيهم الار بلس 2
1: شو مش يعمل فيهم
0: صغيره شويه معناها بلس 2 العلو شويه
1: 600 متر
0: قداش باش يبني من الار بلس 2
1: لا لا تنجم لا تخرج لا
0: ديجا عندك 200 متر مبنيين
1: اي عاد شبيه يعني زي قال لك 400 متر كاملين راه تبني لك ار بلس 2 ار بلس 2 اخرين
0: سا ديبون عندك الحق تكمل فيها ولا على الكوس والكوف
1: اي بالطبيعه ما تشوف الا لهنا اما لا هو جينيرالمون معناتها الميترو
0: وخاتي عندها فولتاج وان كونفينيون ما تنجمش تخالف رخصه البني
1: ما تنجمش بالطبيعه
0: قدامك الولايه
1: لا ما تنجمش في كل شيء لا هي على الكياس هذاك الافونتاج نتاعها لهنا كي نحكيو على ميترو يمشي مليون و800 وبزملين معناتها حتى كي تحسب منه 800 يتيح لك في المليار و100 راهو تقريبا بخلاف البني
0: صحيح
1: دونك هو كي قال لك مليار 300 ماهوش يلقاه مواد ويكيد ديجا سي تفضل وخذ فلوسك باش نيكوسيو معاه دونك باش يتيحوا له مليار و200 مليون مليار و150 معناتها باهي الحقيقه بالنسبه كبلاصه نعطيه حق
0: باهي. اخر سؤال معك سي فرج قدام الحاميه نتاع الجيش تو اللي كانت قبل لجنه التنسيق قداش يمشي المترو؟
1: لجنه التنسيق ما
0: لجنه التنسيق نتاع سوس قبال
1: القديمه
0: اللي تو ولات حاميه نتاع الجيش ديوان الزيت
1: مش طلعت باب القبلي
0: لا لا مقابلها بالضبط
1: طلعت باب القبلي هي طلعت باب القبلي لجنه التنسيق القديمه
0: اي تسميها
1: هي طلعت باب القبلي كروماستيك وعلى كليسار وفما عماره غاديك
0: لا لا لا القباضه نتاع ديوان الزيت
1: القباضه اي
0: اي كي تفوتها مش فما حاجه تبع الجيش
1: اي
0: مقابله
1: وين دار جبيني هاي قول لي عاد
0: ما نعرفش
1: لا دار سليم جبيني
0: اي قداش يمشي المترو غادي في المقابله
1: المترو التيران يمشي اقل حاجه زملين
0: اقل حاجه
1: مينيما
0: حد كيبدا لو كبير
1: مينيموم زملين وباش
0: على الكياس على الكياس هذا
1: بيان سور خاطر فما غاديك كاو واش فما غاديك فما السور نتاع الولايه وتهبط له تلقى الديار
0: فوالا
1: هي هذوك هما تقريبا ثلاثه اربع ديار هذوك فما دار جويني وفما دار بسباس والله نسيت الدار الاخرى نتاع شكون بعد لي نهار تندور على ديك اليمين وحنا ماشيين
0: مطلوب الحومه
1: بيان سور مالا مالا وفما توا اذا كان مقابله الحاميه بالضبط دونك لهنا تقريبا المراخصه ار بلس 3 تقريبا يزيدوا يثبتوا في البوان هذيا والاخرين مراخصين كيما الاتيكا في الار بلس 5 هي ديجا الريتم تاع الاتيكا هذيك كي تبعت قبل دون لو تون تبعت عندها برشا تبعت المترو تقريبا مليون معناتها تقريبا 10 سنين ولا
0: ايوا بلاصتها مزيانه برشا عندك كيف نفس الكيس الكرماس مقابلتها
1: نفس الكيس
0: وعندك
1: نفس الكيس نفس الكيس هي نفس الكيس معناتها باهيه بلاصتها ممتازه برشا يعني وبالنسبه حتى للسكنه ترو دو موندي راهو حومه بالنسبه للغادي ترو دو موندي بالنسبه للسكنه والكلافه غالي
0: واضح مشكور جدا سي فرج، شكرا الجزيل لكامل الفريق اللي كان معاكم من نص النهار. غدوة إن شاء الله يكون موعدنا من نص النهار حتى الماضي ساعتين في موعد جديد من أوتوموتو. ودمع باباي
1: سلام.
2: I've seen the devil down sunset.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: Jawara Sport avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريدو طور عالمك.
1: جوهر سبور
7: ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة يلعب في اللحظات هذه الجولة الثانية من كان المغرب ضد نظيره المصري. تقريبا ثلاثة دقائق منذ انطلاق المقابلة. دائما التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. التشكيل الأساسية بالنسبة لمنتخبنا الوطني بقية المدرب عبد الرزاق ديدر، محمد دغرور في حراسة المرمى اللي ينشط في سوشو الفرنسي، محمد أمين عواي لاعب السي اس اس، سفيان ملاوح لاعب نيس، محمد منصف الثابتي اللي يلعب في فولسبورغ الألماني، نيل موسى لاعب ديجان، محمد أنس العثماني لاعب النجم الرياضي الساحلي، هادي محمد، مزاجيري لاعب إربيل الفرنسي، أيهم الطبوبي من الإسبيرانس، آدم البرجي من الإسبيرانس، يحيى جليدي من أنجي الفرنسي، ومحمد ياسين حدريش من النادي الصفاقسي. نذكر الجولة الأولى كنا تعادلنا مع البلد المنظم المنتخب المغربي صفر مقابل صفر أو هدف مقابل هدف، بينما المنتخب المصري كان تعادل في الجولة الافتتاحية صفر مقابل صفر مع المنتخب الأثيوبي. دونك تقريبا 4 دقائق التعادل صفر مقابل صفر بين تونس ومصر في كان أقل من 17 سنة. ومادام نحكيو على كان أقل من 17 سنة، المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا خلال اجتماعه بالقاهرة قرر منح تونس شرف تنظيم الدورة التأهيلية لكان أقل من 17 سنة 2027. وصلوا مع المنتخبات منتخب أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة بداية من 2018. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي كريم العكروت اللي تولى في الفترة الفارطة رئاسة اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الفريق. هبط فيديو على فيسبوك الخاص يطلق صيحة فزع لإنقاذ النجم الرياضي الساحلي ويقول اللي النداء هذا هو التحسيس بخطورة الوضع لا للتخويف. نسمعوا بعض التفاصيل من كريم العكروت.
8: عسامة جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن، حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة، حبيت نبارطاج معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريقي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا. جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر. دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا مرحمة مع بعضنا مرتين عمناول وتعمناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعية صعيبة برشا. 3 مي نهار الاحد ماضي ساعة غير بونتا القايلة بالضبط نكتشف اللي اي فريق في الرابطة الاولى ما يخلصش الاحكام البيت قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص المصير متاعه هو ربيط الهوات معنا تصوروا. وبالنسبة لنا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق، وتو باش نحكي على الإتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات وهذه راهي حاجة خطيرة برشا.
7: مسابقة كأس تونس نجم المتلوي يلعب غدوة ضد الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من ما 3:30 في الدور الثمن النهائي، ماتش مؤجل يظفر الصادق السالمي. نذكر ببرنامج الدور الربع النهائي اللي باش يتلعب نهار الاربعاء والخميس 20 و21 ماي. نهار الاربعاء 20 ماي ما 3:30 المقابلات سي اس اس الملعب الجبسي، ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي بعث بوحجلة باش يواجه المتأهل من لقاء نجم المتلوي او الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساقية الدير يستضيف شبيبة العمران. نحكيو على الفولي اليوم نهائي مشوق نهائي كأس تونس اللي بيشيج مع الترجي الرياضي بالنجم الرياضي الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. التكيات ما زالت موجودة حتى البكري شوية على ذمة الجماهير سواء لتوال وإلا الاسبيرانس عبر موقع تذكرتي بوانتين. الأسعار مدارج رئيسية 21 دينار، الفيراج 16 دينار مع إجبارية طبع التكي للدخول للمقابلة. نذكر الترجي الرياضي التونسي من أجل اللقب 24 في تاريخه، لتوال من أجل اللقب الثامن. منتخبنا الوطني بعد فوز البارح في الودية الأولى ضد نافيرو الجزائري في قاعة محمد مزالي في المستير 40 مقابل 30، اليوم مقابلة ودية ثانية باش تكون ضد نفس المنافس الجزائر وفي نفس القاعة قاعة محمد مزالي. الليلة باش تعرفوا على صاحب لقب كاس الكاف انطلاقا من 7 متاع العشية. الزمالك المصري فريق لعبنا التونسي سيف الدين الجزائري يلعب ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مقابلة تتلعب في استاد القاهرة الدولي بحضور تقريبا 75,000 متفرج طاقة استيعاب الملعب، لكن حضور جماهيري باش يكون نسبة كبيرة لجماهير الزمالك في المقابلة هذه. لظفر الحكم الجابوني بيير أتشو، وفي الفار باش يكون التونسي هيثم جيرات. رسميا ليفاندوفسكي ودع برشلونة بعد 4 سنوات توج خلالها بسبعة بطولات في الأربع سنين هذم، 3 دوري إسباني، 3 سوبر إسباني وكوبا ديري اللي تحصل عليها مرة وحيدة. وتوجه بالشكر ليفاندوفسكي لكل من رافقوا طيلة هذه الرحلة، قال أغادر وأشعر أن المهمة قد اكتملت بعد 4 سنوات كما قلت 7 بطولات. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد باش يكون بارتير من 3 في بلانيت سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاهي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور.

جوهرة فاهم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في اختتام الندوة التكوينية الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يقول إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. ودعا السالمي بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها، ومؤكدا أن المنظمة الشغيلة حريصة أيضا على عودة الحوار الاجتماعي رغم انقطاعه، مبرزا أن عملية التضييق على العمل النقابي لن تجدي نفعا وفق تصريحه. دولياً، الأعلام الإيراني يفيد بأن وزير الداخلية الإيراني يجري مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني بشأن سبل استئناف محادثات السلام مع واشنطن. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن دولاً أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. مسؤولون أمريكيون يشتبهون في أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء سلسلة من الاختراقات لأنظمة تراقب كمية الوقود في خزانات التخزين التي تخدم محطات الوقود في عدة ولايات. جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وينذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غدا تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. وختاما، حزب الله يعلن بدوره عن شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: جوهر FM،
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهر FM.

الجوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: TV le sport avec Planète Sport.
1: ماضي 3:07 دقائق. أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من 1:05. تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في طبعا في كرهبهم ولا في أي مكان. أهلا وسهلا بكم على جوهرة اف ام حتى للخمسة صحيح ساعتين. طبعا مش نرجعوا لأبرز وهم الأحداث برشا معنا ما نحكي ونتابعوا في مباراة تونس ومصر 1-1. طبعا شوية عطينا التفاصيل تعرفوا لأقل من 17 سنة كأس أفريقيا للأمم منتخب بعد فوزه على المغرب حاليا متعادل ولو أن المنتخب كان متقدم 1 بليش
2: تعادل مع
1: المغرب زاد صحيح كان يعني حاليا متعادل طبعا النتيجة ما تخدمش يعني تخدمش المنتخب يزم يفوز في المقابلة هذه. كذلك نحكيه على بقية الأخبار فما دور نهائي للكرة الطائرة قمة بين الترجي والنجم تنطلق الأربعة. فما زاد في كرة اليد دورة دولية ودية قاعدة تسير في قاعة المزالي وفيها أكابر وفيها صار فيها كل شيء الحقيقة لما بتاع كرة اليد فاينل فور البنات الكل. حاليا المنتخب الإسباني اللي في الجونيور ربح منتخبنا 16-12 وبعد عنا ما نحكيه لأن الحقيقة فوارق كبيرة خاصة على مستوى التمركز وعلى مستوى الخدمة. طبعا هذاك علاش باهين مقابلات هذوما كي يلعبوا مع منتخبات قوية باش نعرفوا روحنا وين هذا النيفو العالي راهو منتخبات أقل من هكا ما تنجم تفيدنا في حد شيء. ماذا بينا نلعبوا مع إسبانيا وفرنسا وكل زم ألمانيا زادة وكل والدنمارك وغيره ما ذوكم نجموا نتعلموا منهم به. كذلك في المنتخب الأكبر زادة اللي يلعب مع الجزائر ولو أنه برشا انتقاد لاختيار الجزائر لأنه يقول لك المنتخب الوطني التونسي فما فوارق كبيرة لصالح المنتخب قدام منتخب الجزائر كان الأفضل زادة منتخبات أوروبية. ولكن شفت المدير الإداري للجامعة التونسية وضح قال راه صعب جدا أنك تلقى منتخبات في الأكبر في الوقت هذا باش تلعبوا معك. على كل هاي خلينا نرحبوا بالولاد الكل. لا سي توفيق زابو مساء الخير. اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا انيس. جميل مرحبا بك. مرحبا بانيس. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
1: انيس الزوادي كذلك اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا يا جمال. مرحبا بسي توفيق وكل اللي تابع فينا على جوهرة.
1: شنو عندنا اخر ابار المعلومات اللي عطيتها لكن ذولي هيت نبداو بتونس مصر هكا ولا؟
4: بالفعل نبداو بمنتخبنا الوطني اللي اقل من 17 سنه اللي نذكروا بقياده عبد الرزاق ديدر يساعدوا كل من نوفل الشبيل وكريم بن عمرهم اللي يشرفوا على المنتخب. تعادل في المقابله الاولى مع المنتخب المغربي هدف مقابل هدف حتى التوا تقريبا 50 دقيقه والتعادل مازال 0-0 وهدف مقابل هدف مع المنتخب المصري خاصة أنه بدرنا بالتسجيل عن طريق محمد منصف الثابتي لكن المنتخب المصري تمكن من تعديل عن طريق اللاعب محمد جمال من ضربة جزاء في دقيقة 42 دونك 1-1 في انتظار بقية ردهات المقابلة حتى منتخبنا سجل هدف من ضربة جزاء دقيقة 11. التشكيلة اللي بدأ بها عبد الرزاق قديد المدرب المنتخب محمد دغرور اللي يلعب في سوشو هو حارس المرمى محمد أمين عوي لاعب السي اس اس وفيان ملوح لاعب نيس محمد منصف لاعب فولسبورغ الألماني نيل موسى لاعب ديجون الفرنسي محمد أنس العثماني من الليتوال هادي محمد مزاد جيري من أربيل في فرنسا أيهم الطبوبي من الترجي هذا التونسي آدم برجي من الإسبيرانس كيف كيف يحيى الجليدي من أنجي اللي كان سجل هدف التعادل ضد المغرب ومحمد ياسين حدريش لاعب السي اس اس. مصر كيف كيف تعادلت في المقابلة الأولى مع أثيوبيا 0-0 في انتظار إن شاء الله منتخبنا يتمكن من تحقيق 3 نقاط في المقابلة المهمة هذه.
1: استفيقة تعادل طبعا ما يخدمش المنتخب إن شاء الله مازال فيها وفما هدف ثاني ولا لا
4: فرصة.
3: أنا سنتراج مزيان برشا ولكن
4: يحيى جليدي هو اللي كان صاحب الفرصة
3: تصويبة نتاعو ما كانتش
1: مؤثرة هي من الحارس
3: ما كانتش قوية ولا في زاوية من الزوايا دونك ضيعنا فرصة كانت على الأقل خلينا نوليو 2-1 مي دون لونسامبل بصراحه عندهم جرام ماتش كونتر المغرب ما خسروش نتعرف المنتخب المغربي والعناصر اللي فيه والامكانيات اللي توفرت هذا منتخبنا ما عندوش حتى شهر
1: كنا نتوقع المنتخب ما يعني المنتخب باش يكون في تاريخ مفتوح مع مصر كنا نتوقع
3: اي ولكن نحكيوا على معنا كيفاش تولد المنتخب مدرب معنا جديد هو ونوفل شبيه معنا ما عندهمش قلت لك شهر خدمه مع بعض دونك نصور اللي الانضباط منضبطين على الملعب تحس كل واحد قايم بواجبه الامكانيات هذيك بيان سور تفرق من لاعب الى لاعب ولكن النتيجه مع المنتخب المصري ماهيش خايبه حتى الواحد واحد بقى لازم يزيدوا.
1: هو المنتخب مطالب بالانتصار نيسا
3: اكيد
4: بالفعل ده. وما ننساوش راه مصر خسرنا معها في الدوره الترشيحيه اللي صارت في ليبيا وخسرنا مع المغرب، وحتى في المغرب تفاجئوا شويه بالمقابله الاولى والمردود، وربما قالوا الضغط اللي عاشوا المنتخب المغربي لاول مره منتخب اقل من 17 سنه يلعب قدام اكثر من 10,000 متفرج مش مستنيين
3: ورئيس الجامعه موجود
4: بالنمبر الكبير.
1: وقداش من المنتخب يترشح؟
4: هما زوز منتخبات
1: كل مجموعة
4: احنا كل مجموعة
3: خاطر نلعبوا مع اثيوبيا هيك ولا نيس
4: اثيوبيا الماتش
1: ما يغركش يا سي التوفيق
4: اثيوبيا معادله مع مصر
1: معادله مع مصر شنو التوفيق
3: نلعبوا احنا اليوم
1: اثيوبيا زاد ملاعبيتها كل محترفين وواحد ما عادش
3: الناس تحسنت ناس تحسنت وناس تفكر في اشياء اخرى.
1: باهي نذكر في الجزء الثاني يلتحق بنا كل من سي سمير الجويلي وبلال بشوش ونحكيو في الجزء الثاني على قائمه المدرب صابري اللموشي واكثر الحديث على القائمه هذه تو برشا حديث نحكيو فيه في الجزء الثاني. دونك مرحبا بكم، هات نبداو بالموسيقى ومن بعد نرجو لمختلف المتابعات.

0: عاود اذا في بلانيت سبور نحكيو طبعا على المنتخب الوطني التونسي ساعه قبل المنتخب الوطني التونسي للاواسط اللي اقل كيكا اواسطك ولا نيس
1: أصغر
0: المنتخب الوطني التونسي أصغر اللي قاعد يلعب في مصر في كأس أفريقيا وين وصلنا وقت تنيس وحوصله للوقت اللي تعداه
1: تقريبا 65 دقيقة لعب جمال دائما التعادل هدف مقابل هدف بين منتخبنا الوطني التونسي ونظيره المصري في كان المغرب لأقل من 17 سنة هذه الجولة الثانية نذكر على مستوى الأهداف كان محمد منصف الثابتي هو اللي سجل منتخبنا من ضربة جزاء بنفس الطريقة لعب محمد جمال هو اللي عدل في دقيقة 42 للمنتخب المصري مع التغييرات اللي قام بهم المدرب عبد الرزاق قديدر في اللحظات هذه اللاعب محمد عبد الباقي ياخذ مكان اللاعب العثماني محمد العثماني واللاعب بن محمود يوسف ياخذ مكان ايهم الطبوبي هذه التغييرات لكن مازال عم تبدل شيء خاصه الافضليه في الدقائق اللي تعدات كانت للمنتخب المصري مع بعض المحاولات حتى بستاتستيك تقريبا في المقابله الى حد الان 55% سيطر على مستوى نسبه امتلاك الكره للمنتخب التونسي 45% للمنتخب المصري بينما على مستوى التصويب على المرمى 11 لمصر 8 لمنتخبنا الوطني التونسي والنتيجة اللي هي الأهم 1-1 في 66 دقيقة لعب في انتظار الثمانية مباراة المنتخب المغربي ونظيره الأثيوبي
0: باهي نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي فما جديد هو شنو جديد هو فما تصريح على الصفحة الرسمية لكريم العكروت هكا ولا هنيس
1: بالفعل تصريح كريم العكروت اللي كان في فترة سابقة تولى رئاسة اللجنة المستقلة اللي فضل النزاعات في الفريق كان هبط فيديو على الفيسبوك متاعه مع تدوينة كتب من خلالها توضيح لا يخفى على أحد أن النجم الساحلي يمر بفترة تاريخية وخطيرة من موقعي كمحب غيور على كيان النادي أطلق من خلال هذا الفيديو صيحة فزع لعلها تصل أذان كافة الأحباء بقيت التفاصيل أو نسمعوا أبرز ما قاله كريم العكروت في الفيديو
2: عسامة جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة حبيت نبارتاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريقي اللي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا جينيرالمون ما نحبش نتكلم ونحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا مرحمه مع بعضنا مرتين عمناول وتعمناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيه صعيبه برشا 3 مي نهار الاحد ماضي ساعه غير بون تاع القايله بالضبط نكتشف اللي اي فريق في الرابطه الاولى ما يخلصش الاحكام الباتة قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص المصير نتاعو هو ربيط الهوات معناه تصوروا وبالنسبة لنا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق وتو باش نحكي على الإتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات وهذه راهي حاجة خطيرة برشا
0: إذا هذا تقريبا احنا خذينا الجزء الصغير من كلامه شو رأيك توفيق أول حاجة التوقيت والخروج وطبعا ربما الكلام اللي جاء في الحوار هذا ايش تعليقك عليه فانتظار ناخذ وقتنا ونرجع له بأكثر تفاصيل
3: والله طبعا الباساج اللي تعدى توا معناها في كلامه معناها ينبه
0: لا هذا يراه جزء صغير
3: جزء صغير
0: انت تبعته كله ولا
3: لا انا خلينا نسمع في الكلام هذا معناها هذا قلناه بصراحه عندنا تو 6 شهور قلنا راهو النجم الرياضي الساحلي راهو حاسبوا روحكم ردوا بالكم راكم في خطر راهي الوضعيه ما تسمحش مش الواحد يكمل في الثنيه هذه راهي الثنيه هذه ما عادش تعدي راهو الاخطاء اللي صارت مع الهيئه المديره السابقه سواء أخطاء رياضية ولا فنية ولا زادة كيف في أخذ القرارات وعدم الشفافية اللي جبدناه وحكينا فيه الموضوع هذا فكريم العكروت عاود اليوم معناه ولا البارح خرج ولا انترفيو ما عنديش فكرة ولا بصراحة
0: اليوم
3: دونك حبي معناها يستجدي الجماهير النجم الرياضي الساحلي أنه ضرورة
0: الاستفاقة
3: لأنه الوقت ما يسمحش لأنه الوقت صار قصير جدا مش الواحد يرجع ويلم لأنه الجلسة العامة مكتعرف جمال تعين يوم 30 أو 31 ماي ومن 31 ماي إلى بداية الموسم معناته ما زلت يقعد شهر فيحب ويستبق وعمل خطاب أنا تفهم من كلامه اللي خطاب عاطفي، خطاب يحاول مشي يقرب الجماهير اللي ما عادش عنده ثقة في أي مسؤول آخر في النجم الرياضي الساحلي، سواء اللي تعداه ولا حتى اللي جايين ما عادش عنده ثقة فيهم. معناها نحكي القدم، فيحبوا وجوه جديدة ويحبوا الناس اللي يستثقوا فيها مشي على الأقل ينقذوا النجم الرياضي الساحلي من عدم المشاركة، بيان سور من عدم المشاركة في البطولة المحترفة. دونك هذا أهم شيء، فضروري أنه الناس الكل لازم تمد يد المساعدة وتقف مع التوجه اللي والنداء اللي قدمه كريم للجماهير الرياضية كلها في تونس، معنا التونس اللي يحبوا النجم الرياضي الساحلي في تونس وخارج أرض الوطن. ونتمنى أنه إن شاء الله الجماهير تستجيب، لأنه الوضع
0: مش تأكيد للبعض، بعض الأخبار الرائجة اللي فما قائمة فيها يدعمها كريم العكروت وفيها سامي سعيدي وغيره، هل فما الفيديو هذا ينجم يأكد الحديث هذا ولا لا؟
3: لا فما اجتماعات قاعدة في الكواليس، موجود الاجتماعات ما يتخبى شيء، ولكن اجتماعات معناها ثنائية، معناها مش ثنائية ولكن اجتماعات أخوية قاعدين يشوفوا في الحلول، قاعدين يشوفوا في ترتيب البيت من البر قبل ما يدخلوا الداخل، قاعدين يشوفوا هل فما داعمين جديين أنه نجم يساعدوهم إذا كان يتواصلوا معهم، هل فما استراتيجية عمل للمستقبل. وهذا أهم شيء، لأنه اللي جاءوا بصراحة الواحد زاد كيف وغلطوا النجم الساحلي والجماهير ما قصرتش، أعطت من دم قلبها، وشفنا الهبة اللي كان مش هذيك، ولا رأى النجم الساحلي زاد ما يرجعش يلعب في الرابطة المحترفة الأولى السنة اللي فاتت. فالجماهير زاد كيف قالت لك أخويا إحنا توا الملاعبية كي تشكي بالنجم الرياضي الساحلي وتاخو حقها، أي وإحنا مش نشكيو بشكون ولشكون مش نشكيو إذا كان إحنا ندفعوا الكل والنتيجة أنا قاعد نشوفوا فيها. فالنداء متاع كريم أنه فما اجتماعات مضيقة قاعدين يلوجوا في الأشخاص اللي يمكن يكونوا هما في الهيئة المديرة الجديدة، إذا حب اللي يقدم حب يقدم روحه، وهذا اللي يسعوا له قاعدين سوى هما، ولا فما زادة كيف ناس أخرين قاعدين يسعوا مش بالأسامي القديمة جمالة، كل أسامي جديدة قاعدة تسعى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة، الكلهم يسعوا مش يلقاو الرجل المناسب أو الهيئة المناسبة أو المسؤولين ولا الجيل الجديد هذا اللي نجم ينهض بالنجم الرياضي الساحلي. لأنه ما تعرف الناس جمال الأمور ما عادش كما قبل، طوال في عهد الانترنت وعهد الذكاء الاصطناعي فما عنا دي جون مغرومين برشا بالنجم الرياضي الساحلي ومغرومين وعندهم طاقة كبيرة يحبوا يعاونوا ويحبوا يدخلوا، فعلاش ما نمدوا لهمش هذه المساعدة؟ في كل واحد في مجاله تبقى النجم الساحلي توا حاجته باللي كومبيتون، يزينا من لي زان كومبيتون، اللي زان كومبيتون هاك تشوفوا وين وصلوا النجم الساحلي. توا الفكرة الجديدة متاع كريم انه على الأقل يلوجوا ناس اللي فريمون الثقة موجودة بصراحة، تبقى
0: ما يحصل التسيير
3: يا ودي لي كومبيتون، الناس كل واحد كومبيتون في مجاله يا خويا مرحبا بي، وسورتو لي جون اللي راهم عندهم برشا افكار ويحبوا زاد يمدوا يد المساعده، علاش لا يا خويا يجيبوهم يقعدوا معهم، الشفافيه ضروريه هذيك.
0: هو السابق لوانت ونرجعوا احنا جست فقط
3: حبينا نعلقوا
0: فقط،
3: لا فلاش مش زاد فرصه جمال فرصه جمال مش الجماهير بصراحه، راهي الوضع خطير وقلناها هذا مش من اليوم، ورانا دعينا كم مره مش نفيقوا ونحسوا اللي راهو نجم الرياضي الساحلي مطالب على الاقل ب 4 مليار دويت فشارين هذو. دونك تحسيس ضروري، مش الواحد يفيق يعرف، فما ناس يمكن ما مش عايشين جمال الوضعيه، يمكن في بالهم اللي ولا تو الجامعه تتدخل وتو الوزاره تتدخل وتو الفيفا تاجل السنه الجايه، لا الفيفا اجلت لك 24 واجلت لك 25 وتو ما عادش تاجل لك، فضروري انه النجم الساحلي واحبائه يلقوا الحلول، وهذا اللي نستناو فيه وان شاء الله يلقاو الحل من هنا للنهار 30.
0: باهي انيس، في كره القدم المنتخب التونسي والمنتخب المصري الى اين وصل؟
1: 74 دقيقة مازال التعادل هدف مقابل هدف بين تونس ومصر في كان أقل من 17 سنة، مع كانت فرصة بكري شوية لمنتخبنا الوطني التونسي، خاصة يحيى الجليدي في الحقيقة لاعب ممتاز اللي يلعب في أونجي الفرنسي واللي هو ابن لاعب سابق في ترجي جرجيس مراد الجليدي، قاعد يقوم بعمل كبير وضيع فرصة بكري شوية تصدلها الحارس. مازال التعادل هدف مقابل هدف، لكن حذاري زاد المنتخب المصري اللي قاعد يقدم في مردود محترم.
0: باهي، بينما في قاعة مزالي منتخب الوسط منهزم قدام اسبانيا 23-16، نذكر هذه مباراة ودية او دورة ودية قاعدة تصير في في المنسير تو كيتو في المقابله نرجع نعطيكم النتيجه النهائيه ونحكيو على المباراه هذه ربما غدا نرجعوها بحضور المختص الحبيب ابراهيم. اي موزيكا بعد نرجعوا.

0: هذه 3:48 دقيقة نرجع في بلانيت سبور. نحكيه على طبعا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وين وصلنا في التوقيت والنتيجة نيسا مباراة صعبة. هدف ثاني منتخب المصري هدف قاتل. قديش نيس
1: بالفعل التوقيت اللي عندي بالضبط 90 دقيقة ودخلنا في الوقت البديل مع الهدف اللي سجله أمير
0: ممتاز في نفس الوقت. شوف الخدمة باش نشوفها شوفوها استوفيق شوف الخدمة اللي تخدمت المنتخب وكأنه يعني لعب بكل في كل
2: غلطة نتاع المدافع نتاعنا كرة في رجليها حبيبي تحب تحاور غادي تعمل ريبل في المكان اللي مش
0: شوف تو يعاودوش
2: هم يعاودوه تو تشوف الغلطة نتاع فك هيلو كونتر اتاك ملاعبين نتاعنا كلهم اكسبوزي وفاتحين الملعب على اساس انه معناها الرولونس تبدا من الخلف وتتفك الكرة مرتدة بثلاثة لاعبين نتاع منتخب مصر والعكسية وشوف
0: كرة عندنا
2: اخسر ملاعبين لا ريدرو مش في مكان ولا ريغوش
0: لانه المنتخب قاعد يلعب بكل في كل
2: انفرد ما رجعوا هما ما شو لافونسات واحدة معقولة هكا
0: كورة في وسط ال
2: خطا كبير من الخبرة تاع لاعبين لازم نشتوا لبرا ما يعملوش اخطاء كيما هذه سورتو اللاعب اللي ضيع الكورة حبيبي في منطقة كيما هاكي ما تشدش كورة ما تنجمش تحاور غادي طلب سامبل انت دورك شنو
0: دورك هكا تولي وضعية صعبة المنتخب
2: مش تربط مالا
0: إذا كان تبقى النتيجة هك
1: إن شاء الله يحاول يعدل في الدقائق المتبقية بالنتائج اللي نعطيكم الترتيب. المنتخب المصري بالنتائج الآنية عنده 4 نقاط، المنتخب المغربي نقطة في انتظار مباراته مع أثيوبيا، منتخبنا الوطني التونسي عنده نقطة وأثيوبيا عندها نقطة في انتظار مباراتها مع المغرب. دونك إن شاء الله دقائق على الأقل نخرج بتعادل في المقابلة هذه.
2: زادنا 5 دقائق الحكم
0: إذا منتخبته وبش يلعب كل في كل لكن يرد بالهم الهجمة المعاكسة لأنه الهدف بكري جاء على أثر هجمة معاكسة وانفراد ويعني وانحلال في دفاع المنتخب الوطني التونسي. هو يحاول المنتخب في اللحظات هذه بكل ما أوتي من جهد للتعديل
2: ما يتسرعوش
0: يزمش نتسرعوا
2: التسرع واللعب الفردي هو اللي خلينا نعانيه وتوه
0: به نمشي إلى الكرة الطائرة نيسا
1: بالفعل نحكيه على الفولي نحكيه على مقابلة ونهائي مشوق نهائي كأس تونس اللي تلعب بعد 10 دقائق من توا في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس الترجري.

0: التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي بما أنه القرعة خلت الترجي هو اللي يكون الفريق اللي يستقبل في المقابلة هذه. الاسبيرانس من أجل اللقب رقم 22 في تاريخه، اللقب العاشر أيضا تسعى لتحقيق اللقب العاشر على التوالي، الإتوال من أجل اللقب الثامن، آخر لقب كأس عند النجم الرياضي الساحلي في 2015 مواجهة باعتبار الفينال هذا بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، 11 انتصار للترجي، 3 انتصارات للنجم الرياضي الساحلي. في انتظار نعرف شكون باش يكون البطل في النسخة رقم 70 من مسابقة كأس تونس المقابلة
1: اللي بتكون في الجزيرة الوطنية. ثبتوا علاش مشى الفار؟ فما لقطة الحكم مشى الفار
0: وربما المطالبة بضربة جزاء لمنتخبنا الوطني التونسي في العملية الأخيرة، محاولة المرور، فما تدخل نتاع زوج لاعبين من مصر، إن شاء الله تكون ضربة جزاء.
1: إن شاء الله خلينا نقعدوا معك نتبعوا القرار.
0: أكيد الكرة هذه كانت من طبوبي لاعب المنتخب الوطني التونسي، محاولة المرور، دونك كرة دارت مليح من اليمين لليسار حتى وصلت للاعب طبوبي اللي دخل 16 متر و50 حاول يصوب، لكن فما عرقلة من زوج لاعبية، هل ترتقي إلى ضربة جزاء ولا لا؟ نعرفوا قرار الحكم في المقابلة هذه. دونك هاي القاعدين يعودوا في اللقطة، محاولة مرور، فما ساق اليسار نتاع لاعب المنتخب المصري مشيت لساق اليمين نتاع لاعب منتخبنا الوطني التونسي الطبوبي، تدخل كما قلت هل انه ترتقي الى ضربة جزاء. ونعرفوا من بين القرارات اللي خذوها في الكوب دافريك هذه اصغر انه زوز حكام، الحكم الرئيسي وحكم الرابع، يمشيوا للفار ويصير التشاور بين زوز حكام، على عكس ما شفناه في كل المقابلات سواء في تونس والا في اوروبا. دونك في انتظار القرار قاعد يعاود في اللقطة الحكم الرئيسي و يتشاور مع الحكم الرابع في العملية هذه، إن شاء الله تكون ضربة جزاء كما قلت. قاعدين ياخذوا في برشا وقت في الحقيقة، كما بكري رجعوا لضربة الجزاء، محاولة كانت أو ورقة حمراء كانت باش ترفعها في وجه لاعب المنتخب الوطني التونسي، لكن بعد العودة للفار كان أعطاها توجه بصفر. قرار باش يكون في اللحظات هذه، الحكم يعلن على إشارة الفار وربما يفسر زاد القرار من بين الحاجات الإيجابية في الكان هذه، يفسر القرار هل إنه ضربة جزاء وإلا لا. شوفوا في الإشارة الأولية ما فماش ضربة جزاء، ما فماش ضربة جزاء، دونك يتواصل
1: كان ضربة جزاء وعمل لها كبيدو دونك قداش نكملوا الوقت اللي مازال توفيق
2: دونك توقف عدو منهم دقيقتين مع التوقيفة هذه مش يزيدنا
0: هو تقريبا نوفي والخمسة دقائق نزلوا 10 ثواني
1: لا مو 10 ثواني لأنه فما تأخير في 10 ثواني دونك نتبعهم أنيس
2: أنيس قربت دقيقتين ونص في الفار
0: دقيقتين ونص في الفار صحيح ربما يكون الوقت البديل نتاع الوقت البديل الخاص بالفار 5 دقائق كوقت بديل في انتظار نهاية المقابلة تونس مصر. نذكر محمد منصف الثابتي هو اللي كان سجل ضربة الجزاء لمنتخبنا الوطني في الشوط الأول تحديدا دقيقة 11، الأمور كانت ماشية، المنتخب كان في طريق خاصة في الشوط الأول للخروج في الشوط الأول بتقدم، لكن أخيب وقت قبل فيه منتخبنا الوطني هدف التعادل عن طريق محمد جمال كيف من ضربة جزاء في دقيقة 42. ورغم الأسامي الموجودة اللي في الحقيقة في منتخب أقل من 17 سنة شفنا برشا أسامي تنشط في مختلف البطولات الأوروبية كما دغرور في سوشو، كما الثابتي اللي ينشط في فولسبورغ الألماني، كما نايل موسى اللي في ديجان، كما أيضا لاعب يحيى جليدي في أونجي مع لعبيت البطولة، لكن حتى التوى مازلنا متأخرين في نتيجة هدفين مقابل هدف مع محاولة كانت من جليدي لكن أسبق منه المدافع، ومازلت توصلنا دقيقة 90+6، الحكم أضاف 5 دقائق، من المنتظر إعلان صافرة النهاية في أي لحظة من حكم المباراة.
1: من المنتظر دونك ننتظر، واحنا ننتظر لانه نتيجه مهمه للمنتخب الوطني التونسي للاصغر طبعا، خاصه وانه كان تعادل في المباراه الاولى مع المغرب، دونك المنتخب مطالب باش يعمل نتيجه ايجابيه اليوم على الاقل ما يخسرش لانه مازالت عنده مباراه. وقتاش مباراتنا مع اثيوبيا؟
0: باش تكون نهار 19 ماي الجاري، المقابله
1: ثبتلنا في الوقت ولا لا نيس؟
0: تنشوفوا
2: مؤهله
0: نيس، مؤهله كاس العالم بالفعل، هو حتى من الاوبجيكتيف اللي حكى عليهم المدرب الجديد للمنتخب اقل من 17 سنه عبد الرزاق ديدر، قال انه الاوبجيكتيف زاد نكونوا في كاس العالم المقبله. دونك حتى التوا نلعبوا في الدقيقه الثانيه تقريبا في الوقت البديل نتاع البديل بعد العوده الى تقنيه الفار، دائما تقدم مصر 2-1. وما دام نحكيوا على كان اقل من 17 سنه، نذكر المكتب التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا في اجتماعه في القاهره قرر منح تونس شرف تنظيم الدوره التاهيليه كان اقل من 17 سنه في 2027، في انتظار ان شاء الله يجي نهار وننظموا على الاقل كوب دافريك في الاصغر ونرجعوا للتنظيم. 90+7 و14 ثانيه
2: تحكي كره قدم مشات هي ولا
0: لا؟ لا في الفوت. الفوت كما اللي صارت في ليبيا اللي عطاوها ليبيا في الكان الاخرى في 2027 باش نظمها ان شاء الله.
2: الملاعب نتاعنا تحضر 2000 وقداش؟
0: 2027 لا وصلت
2: غدوه
0: العام الجاي
2: 2027
1: بينتو باهي صحيح
2: ان شاء الله يحضروا الملاعب اللي قاعدين في في انا في طي الانجاز
0: 97 دقيقه 90 زائد 7 و38 ثانيه ومازال تقدم للمنتخب المصري في اللحظه هذه نهايه المقابله للاسف بهزيمه للمنتخب الوطني ضد مصر 2-1 بعد تعادل في المقابله الاولى. دونك مصر عندها 4 نقاط، تونس عندها نقطه، المغرب اللي معنا في البول عندها نقطه، في انتظار مواجهتها مع اثيوبيا اللي كيف كيف عندها نقطه.
1: لا احنا مش لعبنا مع اثيوبيا، المغرب مش لعبنا مع مصر،
0: المغرب الليله مع اثيوبيا.
1: اما نحكي
0: على المقابله الليله
1: اللي كانت نقاط تولي
0: اللي زاد المغرب اذا كان خذت نقاط باش تولي زاد هي 4 نقاط، تقعد اثيوبيا بنقطه تونس بنقطه.
1: شو يساعدنا احنا؟ يساعدنا
0: عندنا ربما تعادل على الاقل. احنا كانت فرقس على الفرضيه اللي تساعدنا يخسر الزوز، احنا بالنسبه للفرضيه هذه على الاقل التعادل، تولي المغرب عندها 2 نقاط واثيوبيا تولي عندها 2 نقاط وننتظر المقابله الاخرى. المغرب اذا كانت تربح مصر واحنا نربح المنتخب الاثيوبي وقتها نجموا نمشيو الى الدور القادم ان شاء الله.
1: إذا هكا للأسف المنتخب ينهزم. نرجع بعد الأخبار نحكيو بأكثر تفاصيل على النتيجة هذية وعلى بقية المتابعات.
3: جوهرة اف ام
4: تسمع اوتوموتو
5: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
4: تتابع آخر أخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز نيكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
7: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28-465-965 ou 23-478-700.

0: كل سنة جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل.
1: عسلي الناس الكل، معكم الفنانة أميرة القلعي. استنوني إن شاء الله على جوهر إفي من نهار السبت 6-8 في برنامج جوهر شو مع غازي خليل، باش نعملوا برشا جو وبرشا طرب وبرشا نوستالجي. استنيكم.
2: استناوني ان شاء الله نهار السبت، ان شاء الله باش يكون موجود 6-8 مع الاعلامي القدير غازي خليل. برشا جو وبرشا ربوخ، وباش تسمعوا جديدي لاول مره. نحبكم برشا، فنانكم عمر برمضان.

0: TV. شوف اسمع واتمتع. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. نظمت صباح اليوم بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز فعالية الدورة الثانية لكأس بوابة الصحراء للطهية بمشاركة عدد كبير من الطهاة من عدة ولايات بالجمهورية ومن الجزائر وفق مدير ومؤسس التظاهرة عبد الكريم بن محمد. أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن كأس بوابة الصحراء للطهي في دورته الثانية لاقى إقبالا أكبر في ظل ما حققته الدورة الأولى من إشعاع حيث تشمل المشاركات هذه السنة عدة ولايات مدن تونسية وعلى غرار منها قبل قبلي وصفاقس وجربة ومدنين وقابس وصبيتلة والقصرين وقرقنا بصفاقس وطوزر وبنزرت إلى جانب المشاركة الجزائرية. المتحدث أبرز أن هذه التظاهرة تهدف إلى إثراء الموروث الغذائي والمحافظة عليه لجانب تبادل الخبرات في الطهي بين الجهات من أجل مزيد التعريف بما تزخر به مختلف المناطق التونسية من عادات وتقاليد. نظم اليوم التحالف الإفريقي للرعاية الصحية الشاملة للمرأة في مجال الأورام بالعاصمة أول ملتقى علمي له تحت عنوان الصحة التكاملية في مجال الأورام بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين في علاج السرطان والرعاية الصحية الشاملة. وسلط الملتقى الضوء على مقاربة حديثة في رعاية مرضى السرطان ترتكز على الصحة التكاملية وهي مقاربة طبية حديثة تجمع بين العلاجات التقليدية للسرطان وتقنيات الدعم النفسي والجسدي والغذائي القائمة على الأدلة العلمية. في أخبارنا العالمية قال نائب الأول الرئيس الإيراني محمد رضا عارف سمحنا سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدنا من مضيق هرمز ولن نسمح بذلك مجددا، مضيفا بالقول العدو استهدف خلال الحرب الأخيرة الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد بهدف إضعاف إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net.
2: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية. نويك بأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
3: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
2: مهرجان كان السينمائي
3: برعاية
2: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Sharika Al-Alamiya, les mafrouchettes et l'ozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vais à Tunisie, Nahou Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zoulouna à www.quizconfection.com.
0: Planet Sport.

0: 4:14 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكي على كرة الطائرة. انطلق الدور النهائي لكأس تونس في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس النجم الساحلي والترجي حتى الآن 9-9 في الشوط الأول. طبعا أكيد نتابعوكم الدور النهائي هذا لكأس تونس في الكرة الطائرة. نحكي كرة قدم ونذكر المنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 17 سنة انهزم قدم مصر 2-1. طبعا خلي ناخذ معكم كلمه بكري توفيق حكي على الهزيمه هذه. خلينا نبدا بلال بشوش يلتحق بنا. بلال مساء الخير, اهلا وسهلا بك بلال.
1: مرحبا, مساء الخير جمال, ومساء الخير بمستمعي ومشاهدي جوره تي في وجوره فام.
0: بلال, اذا هزيمك حسب رايك كيفاش تتعلق عليها؟
1: بكل صراحه
0: تقلص شويه من الحظوظ, تقلص برشا
1: انه معناها تلقى روحك في اخر مقابل لازمك تنتصر وتنتظر,
0: مع انه مصيرك ما عادش في ديك.
1: والمستوى معناها الافريقي معناها منتخب اثيوبي معناها تعادل مع المنتخب المصري في المقابله الاولى, عنده 8 نتاع الليل مقابله مهمه ضد المنتخب المغربي. دونك كما تعرف جمال انت تو المشاركه هذه ما كنتش موجود فيها انت من من من, من الاول, معناها كنت معناها في, في التحقت
0: التحق
1: بكأس العالم هذه معناها بعد بعد
0: بعد ما وقع اسناد التنظيم
1: هذه للمغرب. دونك نحاولوا ناخذوا منها الايجابيات, الاحتكاك مع المنتخبات هذه. مازلت عندنا فرصه ان شاء الله ماتش اثيوبيا في انتظار النتائج بتاع المقابلات الاخرى, علاش ليه معناها نتعدي.
0: عجبتكش المجموعه قبل ما ناخذ رئيس سمير الجويري؟
1: مجموعه ولا كثر عليها شويه كليه من المجموعه, لكن نتصور انا معناها الناخب الوطني معناها جديد ما كانش عنده برشا وقت للتحضير. دونك المجموعه هذه نتصور هي اللي تستحق, مالغري اللي سمعنا معناها كلام منه ومنا على بعض الاسماء, لكن نتصور هذه المجموعه اللي تستحق باش تمشي للكاس العالم.
0: سي سمير, هذا تعليق على الهزيمه هذيا نتاع المنتخب الصغر؟
2: وي جبل, مرحبا بك استاذ جمال, مرحبا بالحضور ومرحبا بالمجتمعين والمشاهدين والمشاهدات. شو جمال الهزيمه اليوم تعاود تطرح السؤال اللي تطرحوا فيه دائما وابدا, المشكل مش في المدرب, وقع تغيير مدرب, جابوا مدرب جديد, نفس النتائج نفس الخيبات. مشكله كره القدم التونسيه مش في مدرب, مش في لاعبين, مش اعمق من ذلك بكثير. لازم فتح معناها تحقيق, مش تحقيق يعني فتح الملف من أعلى هرم السلطة حتى يقع النهوض بالكرة القدم التونسية وإعادة هيكلة كرة القدم التونسية, لأنه بالطريقة هذه ما عندنا ونمشيو لا في اليوديسات لا إيفانتروا, لأنه قاعدين نخدموا خدمة جمال عشوائية, ما أقولش عشوائية لكن نابورت كي في نابورت كوا وبرا في تونس. دونك الفو ميو معناها توا حاليا الفو سي بوزي لا كيستيون. السينال دار راها شعلت بالقدا بالقدا, خاصه في نيفو دي جون في المنتخبات, يلزم درايه كبيره بالاطار الفني اللي مش تحط يدرب اللاعبين اللي يقع اختيارهم. لازم ثوره كبيره في كره القدم التونسيه وفي خاصه من على هرم السلطه.
0: باهي, طبعا خلينا توا نحكيوا على منتخب الاكابر, والناس الكل طبعا تعرفوا القائمة اللي خرجها المنتخب الوطني التونسي صبري الموشي البارح في الندوة الصحفية. طبعا اكيد راهو برشا حديث انتم زاد بالشاتورني الراي حول القائمة, هاوش نذكر بالقائمة طبعا وبالاسماء اللي وقع طبعا دعوتها للمشاركة في كأس العالم بالمكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. الحقيقة برشا حديث وبرشا انتقادات ربما لبعض الخيارات, وخاصة خلينا نقول أول حاجة في الشكل. الندوة الصحفية كانت باش تنطلق الأربعة, تأجلت إلى تقريب الأربعة وأربعين دقيقة. طبعا خرج حديث وبرشا حديث وبرشا قيل وقال, وفي الأخير تأكدنا اللي فما حاجة متاع آخر لحظة. اللي هي شنين الحاجة متاع آخر لحظة؟ لؤي فرحات لعب هذا اعتذر على المشاركة مع المنتخب الوطني التونسي, وكان يعني فاجأ المنتخب أو شيء فاجأ المدرب الناخب الوطني, وقعدوا يتصلوا بيه ما يهزش. من بعد طلبوا بوه قال لهم السلام عليكم راه ولدي موجود جيد. دونك نذكر بالقائمة أيمن دحمان, صبري بن حسن, عبد المهيب الشامخ, منتصر الطالبي, ديلان براون, عمر رقيق, آدم عروس, رائد الشيخاوي, يان فاليري, معتز النفاتي, علي العابدي, ومحمد أمين بن حميدة. ثم وسط الميدان للتسخيري, محمد الحاج محمود, راني خذيرة, حنا بعد المجبري, أنيس بن سليمان, مرتضى بن وناس, اسماعيل الغربي, في الهجوم فراس سواد, خليل العياري, سيباستيان تونكتي, الياس العاشوري, الياس سعد, وحازم المستوري, وريان اللومي. استفيق تعليقك, هل القائمة كانت مقبولة قبل ما نحكيوا على شكلية الساعة؟ ولو اي فرحات
3: في منتخبات من منتخبات العالم الكل لازم الجدال موجود ولازم عدم الرضا موجود ولازم كل واحد عنده فكره ولا عنده اسم ولا عنده قائمة خاصة.
0: لا خليه رأيك أنت، طب خلينا من العمومية، رأيك أنت استف.
3: موجود هذا مش موجود صح؟ أنا
0: ماديش عنا فيه موجود، رأيك أنت
3: كيفاش على القائمة؟ قلت لك موجود. أنت كي تمشي تخطب امرأة ماشي للساغة، مش تهز نسيبتك معاك وتهز أخت المرأة وأخت ما نعرف شكون.
0: هذه قائمة تاع منتخبش نخطب
3: المرأة. يا ولدي ما خاطر الاختيار صعب. مش تمشي تختار هذه وهذه وهذه وهذه وبعد ترجعوا للدار وبعد تعودوا وتمشوا لسيغي آخر وبعد وبعد لين بعد. مش الواحد يختار دونك ما
0: يعني عندكش اختيار انت
3: من الصعب مش تعمل ليست مش ترضي فيها الناس الكل هو رضى هو عمل ليست رضى عندك 26 20 من برا و6 من تونس
0: قبل ما تحكي رايك انت استفيد رايك انت مباشره
3: يعني 80% راضي به 80%
0: لا تحب
3: على النسبه
0: تفضل
3: تو 80% هذاك الموجود
0: ما هي المؤاخذات
3: ما هذيك ايش عندنا
0: ما هي
3: هذيك امكانياتنا
0: 80% معناتها 20% على شنو المؤاخذات
3: المؤاخذات اللي معناها رضى شويه النوادي
0: ثماش لاعبين ما كنتش يعني تراهم مش لازمهمش يكونوا موجودين ولا لاعبين لازم يكونوا موجودين ما عيطلهمش
3: فهم هاني كنت مثلا نشوف اللي ما خطرهمش نقول لك علاش التناقضات وين في الكلام تاعو في تصريحاته اللي من الاول صرح قال ان علي معلول ما يتمشاش بار اكزامبل ما يتمشاش مع ثلاثة مباريات اللي مش يمشي فيهم الكاس العالم اللي عليه الريتم تاع كاس العالم اقوى منه واضح باهي بعد نجي نقعد إلان براون عنده تو ستة شهور ما لعبش ماتش ماهوش كومبيتيتيف قال لا مش نهزه لانه ماشي في مهمه وعنده الكاريزما وعنده يعرف كيفاش يجي نزيد لك واحد اخر سي شو اسمه سي وسط الميدان اللي في وسط الميدان سي خضيرة
0: ما قناعش في
3: وقت جاي سي خضيرة عنده زوز مباريات معناها جابه في الدورة الأخيرة نقاو تيتولير معناها موجود في الليستة اي فما ولاد يعمل 66 كيف وانا نتبع فيه عندي مدة وبصراحة أقنعني اللي هو اسم بكار علاش بكار الامكانيات اللي عنده عدى سيزون اكزامبلير في البوست اللي حكيت به انت يلعب لك ظهير يسار يلعب يلعب اكسيال جوش يلعب
0: ما عيطلوش
3: ما عيطلوش غريبه باهي نجيو توا قال في الدفاع في الدفاع الشيخاوي الاولاني تاع المستير عدى سيزون
0: يا عيطلو
3: سي هو جاك عدى سيزون اكسبسيونيل وقدم مستوى والوليد هذا قاعد يتحسن وقاعد يسجل فيها هدايا بالراس وقاعد يتطور ويتحسن وان شاء الله الاتحاد المنستير ما نعرفش قالوا لي فانت كونترا ما نعرفش عاودوا له جدوا له ما جدولوش هذه امور تخص الاتحاد المنستير واللاعب تبقى الوليد هذا ما شاء الله عليه في المقابل على غرام يلعب في الدوري الروس والاوكران اي مش قلت مش نشبب والوليد كابيتان غرام في المنا في الاواسط والاولمبي ولعب دور نهائي
0: وترشح
3: في الدوري للكونفدرالية هذاك ما نعيطولوش طب تحب تشبب ولا ما تشببش وبعد جيب لي ملاعب عمره 33 سنه جمال ولا 34 سنه وتحب تشركه معاك وتهزه معاك اخويا فسروا لنا
0: اللي هو براون
3: اللي براون وعندك الاخر اللي قلت لك عليه اللي في الوسط
1: التراسي
3: خضيرة انا معاه انه اللاعب اخويا ما فهمش سن اللي يعطيني اخويا مرحبا به ويعاوننا ويقف معنا تبقى اذا كان مش تبدل الجلد نتاع الفريق ككل خويا خليكم التوجه نتاعك يكون صريح ويكون واقعي وتعرف علاش قادم اما تبقى الديسكور نتاعو ما عجبنيش بصراحه وما قنعنيش.
0: واش نسمعوا خلينا نسمعوا الجزء الاول ومن بعد نمشي لسي سمير الجويلي ها واش قال الموضوع الاولاني شنو قال انيس على شنو؟ الاختيارات ها وكيفاش يفسر الاختيارات.
4: J'ai essayé de constituer avec mon staff le groupe le plus équilibré nous permettant de penser à toute éventualité, à tout système, de manière à affronter cette nouvelle compétition de la meilleure des manières. À toutes les questions, je suis agréablement surpris de la première question. Et je suis content parce que là, ça semble... Il semblerait qu'on aille dans un sens qui convienne à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je suis surpris. Vous avez raison, ce n'était pas des choix faciles. C'était même des choix très difficiles. Mais je ne fais pas des choix qui sont faciles et je ne fais pas des choix pour faire plaisir à qui que ce soit. Je l'ai dit à mon arrivée. Je suis ici pour essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver. Et je sais, parce que ce poste-là, dans ce pays-là, il faut savoir que pour jouer la Coupe du Monde, au moment où on a commencé les qualifications, je crois que je suis le 5e ou 6e entraîneur. 5e. C'est une grosse responsabilité. Je vous l'ai dit à la première conférence, j'assume toutes les décisions. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions.
0: طبعا اهم حاجه سي سمير قال اختيارات صعيبه ولكن اتحمل المسؤوليه
3: بعدين
2: شوف زمان هو الاشكال منين يجي هو بين رؤيه الجماهير ولا رؤيه الراي العام ورؤيه الاطار الفني. ساعات تلقى ملاعبي في البطوله التونسيه ولا برز وعدى موسم استثنائي وممتاز جدا وما عيطلوش الناخب الوطني لا لشيء لانه يقول لك ما يمشيش مع افكاري التكتيكيه ولا مع رؤيتي الفنيه في الـ في الـ في الشواء التكتيك نتاعه هو. من هنا يجي الاشكال هو تاخير كما بكري حكيت يا جماعه تاخير الندوه الصحفيه كي تنحى لؤي الطراعي شكون جاء في بلاصته؟ هاو قالوا فراس الشواط ما مش موجود وبعد دونك الضغوطات موجوده حتى كان شفت توفيق ملامح وجهه في الندوه الصحفيه مش كيما العاده اللي تي ان بو ديتوندو تحس بيك ريسبي حتى كيتكلم
3: مش مرتاح
2: كان يتبسم لانه فما ضغوطات اكيد فما ضغوطات من هنا ومن غادي صارت عليه ممكن نقبلها ما قبلهاش هذيك دونك ما نعرفوش مي ليسونسيال انه ترى انه معنا اختياراته دونك انا ديما نقول السيليكسيونور الى توجور ريزون جوسكا بروف دو كونترير يعني اختياراته حسب لانه شوف الاختيارات نتاع المدرب الناخب الوطني جمال هي فما دي كريتير بور شوازير معناها لا سيليكسيون دي جوار دي كريتير معروفه عالميا معناها باش تختار فما لا فورم دي مومون الفورم الحاليه نتاع اللاعب في البطوله نتاعه كو سوا الاوقات الطون دو جو اللي خذاها الستاتستيك نتاع لي جوار قداش عطى باس ديسيزيف قداش عطى مركز سجل من اهداف قداش فك من كوره قداش دونك هذوما الستاتستيك متبعهم والامباكت دي جوار سور لو ماتش وتاثير الملاعب على المباراه هذا كل هذا سون لا فورم دي مومون فمن الاطار الفيزيك نتاع الملاعب الحاله البدنيه نتاع اللاعب الحاله يعني كيفاش هو حاليا بدنيا كيفاش يعني خلينا نقول مداومته في المباراه في تتوالي المباريات البليسور كان عنده دي بليسور فما الادابتاسيون التكيف التكتيكي معناها فما ملاعبيه بوليفالون نجم يلعب لك في دو تروا بوست يسهل مأمورية المدرب في الناخب في اختيار اللاعبين فما حاجه مهمه جدا هي التجربه الدوليه كيف عنده قيمه معنا انجور عنده اكسبيريونس انترناسيونال تعاونوا برشا فما المونتال نتاع الملاعب الكومبورتمون فيزافي الجروب مع اصحابه مع الديسيبلين دو جروب الاسبري كولكتيف دونك البوليفالونس يعني هذوما جمله اختيارات تخلي المدرب يختار دونك هو اختار حسب قناعاته التكتيكيه حسب قناعاته الفنيه دونك قال اتحمل مسؤوليتي اكيد فما ممكن ملاعبيه برزت معيط لهمش كيما توفيق جبد على هشام بكار فما شكون جبد على الوليد السهيلي جبد على الزعلوني من قلت لك فما ملاعبيه قد تعدي موسم استثنائي مع فرقها لكن ما مش فما هكا فما توفيق فما دي جوار حتى عبر مرور الزمن توفيق فما ملاعبيه سون دي جوار اللي راهم دي جوار دي كيب يبرز برشا اسماء في الماضي يعني نذكر بن شويخه نتاع منون كان ملاعب كبير ياسر ما نجح في المنتخب برشا لاعب دونك يعني هو فان كونت اختياراته كجد انا مدرب مثلا ممكن اختار ليستة اخرى ولا توفيق مدرب ولا بلال مدرب يختار ليستة اخرى لانه عنده قناعات اخرى لكن دي سي لا من هنا حتى توفى الكوب دي موند وقتها المدرب نعطي نقولوا الاسكلا ريزون في الشوا نتاعه وان با ريزون دونك نستناو حتى تو علينا كان دعموا المنتخب ونقفوا معاه المنتخب ونساندوه ونستناو جمال الوجه اللي باش يوريه المنتخب التونسي في كاس العالم ووقتها نجموا نحكموا بور وكونتر المدرب الوطني واختيارات المدرب الوطني.
0: باه قبل نمشي لبلال هاو احكي على الفرق بين معلول وشكون؟ وبن حميد هاو نسمع بعض.
4: سي تري كليير. مي جو فو ريبوند افيك لا بلو غون فرانشيز كما شاك فوا. مالوغوزمون جي اونفي دير كو سا فيت بونو مي جي اسيي ديت فران. جيسبير با بور فو ني بور موا مي بور فوتبول تونيزيان جو كوني ان بو بلوس لو فوتبول كو فو. جو لسبير. Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Mardou, ça ne se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux. Et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile, ou les matchs qui jouent dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ce sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Mahloul. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends. Mais les 26 que j'ai pris sont pour moi le meilleur groupe qui vont représenter la Tunisie. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs joueurs.
0: طبعا هنا يحكي على الفرق بين علي معلول وبين بن حميدة، وشكر برشا بن حميدة ويرافي لاعب بن حميدة متكامل. خويا بليلة مقبلة خلنا نعطيك نتيجة الشوط الأول في الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة. الترجي يتقدم في الشوط الأول 25-20، إذا شوط لصفر في نهائي الكرة الطائرة اللي قاعد يتلعب توا. تفضل بليلة.
1: والله باش نكمل، باش نبدا معناها من اخر كلمه نتاع الناخب الوطني اللي يقول بن حميده. بن حميده ديجا الترجي ماهيش مقتنع به، جمهور الترجي معناها فما نقد كبير للمردود تاع بن حميده، سيرتو معناها في المواسم اللي عداها. بن حميده راه عنده برشا في الترجي، بن حميده مشى للكيب ناسيونال في فتره ما، لكن ما كانش هو النقطه معناها المضيئه، ولا كان موجود بدرجه كبيره. الوقت اللي تشوف انت مثال بكار اللي نشوفوه بريسك من بروفيل، ما نقولوش علي معلول، معناها فما استحقاق رياضي في الليستة، فما كيلكو جوار تعامل معاهم ما كانش كيما جوارات اخرين. وتشوف انت براون من جانفي من الاصابه نتاع المنتخب يرجع، كان اسبوعين معناها يكون موجود في الليستة، معناها في الفان جوار كونفوكي وما لعبش، معناها هذا نقطة كبيرة. وقت نحكيو نحن مدربين على المستوى البدني، كيفاش ملاعبي عنده 4-5 شهور ما لعبش باش يكون موجود في المنتخب؟ عاد انت وقت اللي تشوف مثال براون ملي كادر، براون راه ماهوش صغير، سي لو مومون وقت انت تهز الشيخاوي ينجم حتى ما يلعبش، لكن الناس كل معناها باركت الخطوة هذه نتاع الشيخاوي. ترى الشيخاوي اللي هو ماشي معناها في كورب اسوندونت 2004 معناها 22 ans، مازال مش يشوف معناها مقابلات ومعناها مستوى بشارع في مستوى كبير. انت تو تشوف معناها براون معناها غياب الزعلوني، وقت تشوف انت معتز معز ولا معتز النفاتي يلعب معناها في نوركوبينغ هذا في الدرجه الثانيه السويديه، مش في درجه اولى راه جمال اللي البطوله السويديه معناها ماهيش مصنفه من الخمسه ولا من العشره البطولات الكبيره. باهي نقولوا راني خذيره زاد عليه معناها نقطه استفهام كبيره ياسر. اول حاجه اول مشاركه باش يكون موجود معنا ابار لي معناها الدوله تاع الفارطه ورفضنا قداش من مره،
0: هو قد دخل لحظه وقت اللي عرف روحه مش في عفاس المنتخب الالماني وقتها قال
1: عمره معناها 32 سنه يلعب معناها في فريق معناها مستوى ثاني في البوندسليغا، معناها برشا حسابات صارت في الليسته هذه. انت زاد الاستحقاق الرياضي نتاع غيث الزالوني، كان معناها ملاعبي يلعب في جمعيه هز بطوله ويكون هو معناها تري بيرفورمون والناس كل تحكي عليه، لموندر شونس انه يكون موجود في الليسته. احنا ما قلناش على اللعب، اما اوموا يكون موجود. دونك فما برشا
3: هزوا كندا وشاركوا،
1: اي علاش شاركتوا انت واعجبت بيه وعنا وقدم مردود طيب، وبعد معناها انت تنحيه في اخر لحظه. اللاعبين الموجودين في تونس معناها ما عادش عندهم حتى معناها موتيفاسيون باش يكونوا موجودين في المنتخب. علاش؟ معناها اخي المنتخب حكر على الناس اللي تلعب لبرا، مع انه صحيح الناس اللي تلعب لبرا عندها نيفو مخير تترنى في ظروف مخير، لكن ماهيش تلعب زاده في الريال، ماهيش تلعب في البرسا، ماهيش تلعب في فرق كبيره كما المنتخب المغربي ولا المنتخب المصري. دونك كنت عندك 3 مقابلات صعب ياسر، حاشك بالجرينتا، حاشك موتيفاسيون تاع ملاعبيه معناها باش تحط 100% معناها كل صراحه فما ظلم في الليسته هذه تاع كاس العالم.
0: باه على لؤي فرحات هذا اللي اللي, اللي اللي اللي كان موجود في كندا هكا ولا؟
5: كان موجود
0: في كندا مشى معنا. ها هو شنو قال؟ لانه الملاعب هذا فاجأ الجميع قبل انطلاق الندوه الصحفيه وقال لهم راني ماني جاي. ها نسمع شنو قال.
4: Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois, qui n'a pas répondu. J'ai rappelé papa une deuxième fois, qui n'a pas répondu. Et j'ai dit qu'il sera sur la liste, parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour. La star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Cette équipe nationale appartient au peuple tunisien et on se doit d'être à la disposition de l'équipe nationale. Point barre. L'affaire Louis Ben Farah, pour moi, elle est close.
0: على كل وقت ما قال اللي يحب يلعب مع المنتخب ويحب يلعب باسم تونس مرحبا به. قال طلبته ما هزش عليا. قال عاود طلبته مره ثانيه ما هزش عليا. قال طلبت بوه ما هزش ومن بعد رجع له بوه. شنو رايك في الحكايه نستوفيق
3: والله تقولش عليه الولاد جاي في الواج وانا يطلب فيه ويعاود
0: داخل الاربعه وما
3: يعرفش مسكر عليه التليفون
0: تو
3: كان نصرفوا احنا مع لاعبين برا مش فما متابعه مش عندك لجنه ما شاء الله قداش من مساعدة معاك وقداش من إداري كانت من المفروض أنه قبل بثلاثة أربع أيام ودي أعترف عندك السيد ذي أعطيك لوكي مش يجي ولا ليه علاش تخلي لنفسك حتى قبل ما تخرج ليست من نص ساعة مش تعرف السيد نطلبه فيه ما يجيش
0: هو لعبوا في كونتر كندا ولا ما لعبوش
3: بعد ما شو اسمه اللي هايتي
0: هو المشكلة أنه القانون يقول لك لازم يلعب مباراة رسمية
3: أو لعبنا
0: لا هذيك مش مباراة رسمية ودية
3: هاي به
0: تلعب مباراة رسمية وقتها تولي حسابك
3: ما أنا أبوه تولي وليد ما أنا عاملين حساب نمشي مشيه هم المنتخب الألماني ما هكا ولا باهي
0: على ما يبدو يقولوا أنه مدير المنتخب الألماني اتصل به لأقل 21
3: سنة لإقناعي هي به
0: لا المنتخب الشباب اتصلوا به قالوا شلعب معنا كاس أوروبا وشلعب معنا زادة كاس العالم وغيره وغيره
3: مرة مبروك عليكم خلي يهزوه الألماني أما نحكي لوجيستيك يلزمك تكون قبل كونفرنس دو بريس الليسته بتاعك حاضر ملاعبيتك حاضرين اللي موافقين كلهم موجودين على الليسته وقتاش الاجتماع الاول وقتاش التواجد في تونس العاصمه تسكرهم تبعثهم
0: تسافر المنتخب وقتاش برنامج كامل
3: مش تجيبهم لتونس ولا مش تجيبهم تهزهم لبلجيكا رونديفو غادي
0: كل
3: يكون مرتب يا جميل راهو اسمع الغلطه بحسابه دونك ما نخليش نفسي اني لاخر لحظه مش السيد هذا يولي يجبد علي ويولي يقول لي ما نجيش ويسكر علي التليفون وهاك الوقت من برا عاد ولا تونس معناها اذا حب يجي يجي ولا يحب ما يجيش ما يجيش لا يا حبيبي هذا السيد هذا بالنسبه انا من رأي أنه ما عاش نعيطوله جملة وتفصيلا يلقى الخير ربي معاه ربي وفقه في ألمانيا وإحنا عنا ولداتنا سوى في تونس ولا البرة أخويا هاو المكان هذا شاغر اللي يحب يخدم على رويحته مرحبا به وهو زاد عليه كان يراجع نفسه المدرب الوطني راك ما أخويا أنا كنت قبل كنا نتشكاو من نوع من الرعوانية في التصرفات مع الملاعبيه اللي تنشط البرة وخاصه في التحضير يا اخويا تو انت جيت عاد بالخبره وقلنا اخويا ما يكون انت صارم مع المسؤولين اللي معاك ولا مع الدايرين بيك ولا الناس اللي تحضر لك انك تكون الموافقه تجيك قبل 72 قبل تكون عندك حاضره كل شيء ليست قدامي مش نطبع له مريول ونطبع له دنيتي وحاضر شنو نقداني لاخر لحظه نحي شوات ما نحيش وبعد عاي يوصي
0: حتى الأخر نرجع حتى خاطر رجع حديث أنه حتى شوات ما كانش موجود
3: لي ما كانش موجود نحا وبعد رجع وش تقول لي أنت
0: مربوط بذلك تعليق صغير في السماء يقول نسكروا ملف
1: نسكروا نهائيا جمال لأنه أنا واحد من الناس هو قال المنتخب التونسي ملك للجمهور الشعب التونسي وأنا كواحد من الشعب التونسي ما شربيش نحكي على اللاعب هذا أنه رفض دعوة المنتخب دونك ما نحبش نحكي عليه وربي يوجهه خير كما قال توفيق لكن إذا مسكر عليه الباب نهائيا المنتخب خذيرة قاعد يستنى قاش من موسم ما حبش يجي المنتخب رفض المنتخب وبعد كي تسكت عليه باب ألمانيا ولا جاء المنتخب التونسي
3: دونك الناخب الوطني قبل
1: وقبل جاء الناخب صارت والناخب الوطني دونك الناس كانوا ما نحكيوش عليهم ما يستحقوش باش تحكيوا عليهم
0: واضح أيه وقفة مع الإشارة أنه شوط أول للترجي ذكر 25-20 وحاليا الشوط الثاني تقدم الترجي 6-3 في نهائي كاس تونس للكرة الطائرة

0: كبيرة بين زوز فرق من أفضل الفرق في الموسم هذا. نذكر أن وزارة الترجي كان فاز بلقب البطولة وهو بطل الموسم، والنجم يبحث على لقب الكأس. هل يتمكن النجم من قلب الموازين؟ طبعا مازال برشا وقت تو نحكيه على المباراة هذه. نحكيه مادام في الترجي، نحكيه على الترجي استقالة رياض بن نور وياسين بن أحمد سي توفيق زعبو. رياض بكري في ديكلاراسيون في إذاعة موزايك قال أوفيسيالمون أغادر يعني الترجي، وقال زاد هو ياسين بن أحمد. وطبعا نذكر لي في المدة الأخيرة، في الفترة الأخيرة، حملة كبيرة من جماهير الترجي ومطالبة كبيرة بمغادرة رياض بن نور والثنائي هذا يعني أسوار الترجي.
1: خاصة بعد الخروج من تشامبيونز ليغ والهزيمة من سان داونز، وقتها بدأ كثر الحس أكثر على رياض بن نور وبرشا، مش كان رياض برك، لكن يلوموا عليه أكثر على
0: انتدابات
1: والمستوى متاع المنتدبين وتغيير المدربين، وفما عدة مشاكل داخلية في الترجي اللي بتتر ما كناش نسمع بها، ولكن تو خرجت للعموم نظرا اللي جماهير الترجي الرياضي ما عادش قابلة مش الفريق يعمل أخطاء كما اللي صارت في السابق. وعلى هذا الأساس رياض يقول لك أنا توا الوضعية ما عادش تتحمل مش نكون موجود في الترجي بعد 17 سنة من العطاء، هزت تيتروات الكل، فقرر أنه ينسحب، ونشوف اللي ينسحب الانسحاب متاعه جاء في وقته، مش يدخلوا دم جديد في الفريق ويشوفوا ناس بتاتر اللي هي مش تعطي كيما عطا رياض قبل للفريق طارج الرياضي. فحمد المد بكيد يعرف كل كبيرة وصغيرة، ويعرف معناها كيفاش يخرج المسؤولين متاعه والناس المعاونين متاعه من الباب الكبير. فأعتقد اللي معناها خروج رياض بن نور من مصلحة الطارج الرياضي أكثر من مصلحته.
0: به سي سمير، هل هي نتيجة النتائج يعني النتائج السلبية الأخيرة وخسارة الزوز ألقاب يعني كان منتظر حسب رأيك قرارات إدارية؟ لأنه تعودنا قبل هي تكون قرارات فنية أو المدرب أو لاعب أو غيره، هذا يتوه لسنوات عديدة فين يخسر كأس إفريقيا ولا يخسر لقب الترجي ويجيب خرج الملاعبية ثم يجيب 10 أخرين وديما ماشي بنفس الحكاية.
2: أكيد هو جمال خروج الترجي التونسي من تشامبيونز ليغ وخسارته البطولة التونسية أكيد خلت أثار كبير على في جمهور الترجي الرياضي التونسي، خلت غضب كبير في أحباء الترجي، وأكيد يعني لما تتحلل وضعية الترجي بتشتغل المسؤولية للأشخاص اللي هم تحملوا مسؤولية الترجي الرياضي التونسي وكانوا سبب في الانتدابات كسواء اللاعبين أو المدربين طيلة عقد من الزمن تقريب. وظهرت أنه السياسة دي نوعا ما بالنسبة لجمهور الترجي الرياضي التونسي يعني فشلت السياسة هذه، فسنة الحياة التداول على السلطة. دونك أكيد خروج خالد بن نور جاء في الوقت رياض بن نور جاء في الوقت المناسب. هو سمعته في تصريح يقول أنا انتمائي للترجي ما يبدل حتى حد وإلى الأبد، لكن ما عاش عن مسؤول في الترجي. دونك جي ناس أخرين بعقلية أخرى، فكر آخر، تجديد آخر، هيكلة جديدة حتى يرجع الترجي للشعاع متاعه، لأنه شفناه الترجي انتدابات خاصة هذا الموسم ما كانتش بار البلايلي اللي انصاب تقريبا الانتداب الوحيد اللي قام عمل الفارق في الترجي التونسي، البقية كل كانوا انتدابات عادية ما حققتش الأهداف نتاع الترجي التونسي. دونك أكيد المسؤول على الانتدابات هذه يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤولية الأخطاء هذه، وهذه كسنة الحياة في تداول السلطة في الرياضة في الفرق التونسية. جمال
0: بلال عندك متعلق الموضوع هذا؟
3: هو سيتان كوميل بقول صراحة الترجي في السنوات الأخيرة ما كانتش تقنع، صحيح كانت على المستوى معناها المحلي بطولة ولا كأس كانت موجودة، لكن سنة الخروج معناها السيء والمردود السيء في الشامبيونز ليج وسيرتو الخروج الأخير ضد النادي الإفريقي راهو خلى معناها امباكت نيجاتيف كبير برشا، مش مستانسة معناها الترجي في المقابلات هذوما الحاسمة تلقى روحها ما تنجمش تفوز ما تنجمش تنتصر. تعادلات ضد جرجيز، تعادل معناها المقابلة كيفاش صارت مع العمران، دونك الكميل هذا بنزرت نجم النادي الساحلي الكميل تاع 5-6 مقابلات دون انتصار ومع المردود المحير ورغم التغييرات تاع الملاعبيه ورغم المشاركه تاع اغلبيه اللاعبين والمنتدبين الجدد لكن تحس المردود ما ارتقاش للقيمه والفريق الكبير هذا الترجي التونسي دونك خطوه باهيه باش انه الترجي

0: يبدا من جديد، يبدا بروجي جديد، بدا بالمسؤول الاداري اللي هو الاول الاول رياض بنور، والتحق به معناها حتى على المستوى الطبي. دونك فما غربله كبيره في الترجي، معناها شملت الناس الكل، شملت الجميع.
1: باهي، احنا ننتظر طبعا الساعات القادمه ماذا يمكن ان تفيد في الجانب هذا. او نذكر بالكره الطائره 16-10 في الشوط الثاني دائما لصالح الترجي قدم النجم. اكيد انيس ذويدي تتبع لكم بقيه تفاصيل المقابله هذه. احنا موعدنا غدوه في راديو سبور انطلاق من 3 نرجع باكثر تفاصيل لطبعا مواضيع النوادي كل طبعا الكبرى، نرجع كذلك للقائمه نتاع صبري لموشي ونحكيو خاصه في الكواليس وما رافق القائمه هذه، نرجع كذلك ونتابعوا لقاء الدور الثمانيه لكاس تونس بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. طبعا من هنا الوقت هذاك نقول لكم بون ويكاند وتحياتي تحيات كامل الفريق.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم عصرنا الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ما لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
3: خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: Business News.
1: مرحبا بكم في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. افتتحت اليوم بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج المستهلك، ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية، وتشمل المنتجات المعروضة بنقطة البيع المواد الأساسية المدعمة ومستلزمات عيد الأضحى والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال والمياه المعدنية والحلويات، إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية. قررت اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية اليوم إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية في أعقاب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية بإشراف المدير العام للديوانة. ويهدف هذا المحرك الجديد الذي يرتكز على خوارزميات التعلم الآلي إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. لو يندرج الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوانة التونسية وترسيدا لالتزامها بتحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وتسهيل التجارة الشرعية، وترتكز الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوانة التونسية على خطط وبرامج تهدف إلى رقمنة الخدمات بنسبة 100% وتعصير وسائل الرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لتسهيل التجارة ومكافحة الغش، وتعمل تحت إشراف الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية. كشف وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير في مؤتمر صحفي اليوم أن العراق صدر 10 ملايين برميل من النفط في أفريل الماضي عبر مضيق هرمز، وقال أن العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريا، وخلال أفريل الماضي صدر فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب. إلى أخبار الرياضة معك أنيس ذوادي. مرحبا.
2: مرحبا يا أشرف، تحية ليك، تحية الناس كل تابع فينا على جوهر FM. في اللحظات هذه نهاية الشوط الثاني في مباراة فينال الكوب في الفولي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس بانتصار الترجي، وكان الشوط الأول وفاء 25 مقابل 20 للترجي الرياضي التونسي. الشوط الثاني في اللحظات هذه يوفى 25 مقابل 17، دونك تقدم الترجي شوطين مقابل صفر على النجم الرياضي الساحلي في فينال الكوب فولي في المقابلة اللي تتلعب في صالة رادس. نذكر المقابلة هذه تتلعب بتقنية الفيديو، أكثر من 16 كاميرا في المباراة هذه، وأكيد نرجع بعد شوية نعطيكم النتيجة في متابعة دائما للأشواط في الماتش هذا.
0: بيزنس نيوز جوهر اف ام
3: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهر، نتقابلوا لقاية هذه في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جديد اللي يهم شركتي الأبل والإنتل، واللي الاثنين توصلوا إلى أن بري أكور وإلا أن أكور دو برانسيب وإلا اتفاق مبدئي يقضي بقيم إنتل بتصنيع بعض الشرائح الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الأبل بحسب ما كشفته صحيفة الوول ستريت جورنال. يقول التقرير اللي كانوا المفاوضات بين زوج شركات تواصلت الأكثر من عام قبل ما يتوصلوا إلى اتفاق رسمي خلال الأشهر الأخيرة. جوست الإعلان على الحكاية هذه أدى إلى ارتفاع سهم إنتل بنسبة 15% وسهم أبل ارتفع بنسبة 1.7%. المراقبين يقولوا ليكون حصول إنتل على أن كونترا مع أبل باش يعطيها مصدر طلب مستقر من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا والإلكترونيات التي استهلاكية في العالم، شيء اللي بيشعاون الشركة الأمريكية على تعزيز المكانة متاحة في سوق تصنيع الرقائق بعد ما تراجعت قدام شركة تي اس ام سي التايوانية خلال السنوات الماضية. التقرير يقول زادا اللي كانوا الحكومة الأمريكية لعبت دور مهم في تقريب وجهات النظر بين زوز أطراف ضمن جهود الإدارة الأمريكية لدعم صناعة أشباه الموصلات في وسط الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي. أبل من جهتها زادة باش تستفيد من الاتفاق عبر تنويع مصادر تصنيع الشرائح الإلكترونية متاحها، خاصة وقت اللي نعرفوا لكم فما ضغط كبير برشا على خطوط الإنتاج لشركة TSMC نتيجة الطلب المتزايد من شركة الذكاء الاصطناعي كما انفيديا والAMD. الاتفاق زادة كيف كيف ولا البروتوكول داكار ينجم يجيب وراه تعاون جديد بين أبل وإنتال بعد سنوات من تخلي أبل على معالجات إنتال في أجهزة الماك واتجاهها إلى تطوير معالجاتها الخاصة. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في الأمان.
6: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc je vous embrasse très très fort. Bye bye.

0: تونسنا تونسنا.
1: الخمسة وعشر دقائق نسلم عليكم مباشرة من استوديو جورا فيم بسوسة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس وخارج تونس. غياب طويل لدي. غياب طويل وعودة بعد غياب بسبب المواعيد الرياضية. في حلقة اليوم باش نبداو كالعادة بفقرة تونسي وراسي عالي ومجموعة من الأخبار المتنوعة اللي ترفع الراس وتحسك بالفخر إنك تونسي ولا تونسية. عنا زيدا في فقرة الغوندوني باش نهزوكم سيركوي في منطقة كاب بلان في بنزرت. التفاصيل وتصور باش تشوفوهم مع إيمان الزمزمي. من بعد في فقرة الأجندة باش نبداو بتفاصيل واختتام مهرجان علي بن عياد للمسرح مع المدير الفني للمهرجان محمد العاشوري. ومن بعد باش نحكيو زيدا مع الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن اللي باش نعرفوا عليه أكثر تفاصيل شوية آخر. أنا مانيش وحدي في الاستوديو اليوم، معايا سامي الضويري رافقني في الإخراج لو غران سامي. راني نفرح يا سامي كي نلقاك، راك نفرح برشا سامي. نتفاهم ياسر معاه في الخدمة. أنا معكم أروى بن عبد السليم من قدام الميكرو باش نسمع غنية راني نسمع فيها اون بوكل عندي جمعتين ياسر. غنية مزيانة، غنية تعني لي برشا نسمعوا بدونك. ادم وراجعين

0: ميسي وراسي عالي.
1: يا صاحبي توصلنا للخمسة وسبعتاش دقيقة. غنية ياسر مزيانة أحمد سعد الحقيقة كل مرة يبدع في الغنيات. قبل ما ننطلق في الرحلة في برنامج تونسي تونسنا اتونسني اتونسنا ظاهرة عندي غياب ظاهرة كنت غايبة. قبل ما نبدأ في برنامج تونسنا اتونسنا نحب نقدم تحية وديديكاس الفاطمة فرح تسمع فيها. حب نقولها ربي يشفيك فاطمة وإن شاء الله يا ربي أزمة وتعدي وترجع خير من قبل. نبدأ بالفقرة الأولى تونسي وراسي عالية.
0: تونسي وراسي عالية
1: تونسي وراسي عالية باش نبدأ اليوم بخبير مزيان برشا. خبير يجينا من منظمة الصحة العالمية اللي أعلنت نهار الخميس على أن تونس نجحت في القضاء على مرض التراخوما المعروف باسم الرمد حاشيكم. واعتبرت المنظمة اللي هذا إنجاز بارز في مجال الصحة العامة بالبلاد اللي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة حسب نص البلاغ اللي هبطته المنظمة في موقعها الرسمي واللي هنئت فيها تونس على هذا الإنجاز. ما زلنا مع الأخبار الصحية ليتفرح وتحسس بالفخر وقت تسمع اللي تونس انضمت رسميا لعضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية وهذا يمثل اعتراف دولي بالكفاءات التونسية في مجال البيولوجيا الطبية ويحل فيق واسعة قدم باحثين والأخصائيين التونسيين للتفاعل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجيا في العالم ويعزز زيادة دور بلادنا ومكانتها في السياحة الاستشفائية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتونس وليت بلاد توفر فرص واسعة للشراكة وتنجم تكون زادة جسر دبلوماسي بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وأشاد نفس المسؤول الأممي بالمشاريع اللي تعاملت بالشراكة مع السلطات التونسية وخاصة في القطاع الصحي مذكرا بأن الأثر الملموس على حياة المواطنين يمثل مقياس التقييم الأساسي اللي عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن وجود 18 مشروع قيد الإنجاز تتعلق بمجالات الصحة والتعليم وقالت لي أن التعاون بين الحكومة التونسية والمنظمة الأممية كان ناجح وأكيد تو تلقاو معنا تفاصيل مشاريع ذوما في الحلقات القادمة. أكد كهية مدير الحبوب في وزارة الفلاحة للموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة اللي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب. وقال زيدا في الندوة صحفية حول زراعات الكبرى على أنه نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت الموسم هذه 30% من إجمالي البذور المسوقة بعد أن كانت في حدود 15% كهو في السنين اللي فاتوا. هذا تطور مهم يعكس نجاح برنامج البحث العلمي والتجارب المنجزة في مجال استنباط الأصناف المحلية. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط بداية الأسبوع بوفد من الشركة الصينية اللي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. الشركة هذه اسمها تايكينغ إلكترونيكس وباش تبدأ نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية كما صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تقدر بأربعين مليون دينار في مرحلة أولى. قرابة 300 موطن شغل وباش يكون انتاجها كليا للتصدير. وقال مدير التنفيذي للشركة اللي اختيار تونس إقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الانتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت اللي تونس تملك كل المميزات والإمكانيات لإنجاح برنامج الشركة وتحقيق الأهداف متاحة. تعد قمة منتدى الهند إفريقيا EAFS المنصة الدبلوماسية الأهم لتجسد طموحات نيودلهي في صناعة نظام عالمي جنوب جنوب يتسم بالندية والتنمية المشتركة. وتكتسب القمة الرابعة المقررة في آخر شهر مي 2026 أهمية استثنائية خطرها جيدة في ظروف جيوسياسية معقدة شوية تسعى من خلال الهند إلى تثبيت نموذجها التنموي القادم القائم على التمكين المتبادل ونقل التكنولوجيا بعيدا عن سياسات الديون الثقيلة، مراهنة على قوتها الناعمة وتاريخها المشترك مع القارة الإفريقية. وفي السياق هذا جاء لقاء الوفد الهندي في تونس ضمن فعاليات مؤتمر فيتا 2026 اللي كان بمثابة إعلان صريح عن ولادة محور ثلاثي جديد اللي هو هندي تونسي إفريقي. قدم 40 نائب في مجلس النواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، الهدف منه تحسين جودة حياة المتقاعدين عبر مجموعة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية، كما التخفيض في تعريفة النقل والفحوصات الطبية المجانية خاصة في الكشوفات الدورية وتخفيضات في النزل والمهرجانات وغيره، باش نرجع شوية من قيمة ومجهودات أوليائنا اللي بناوا البلاد. هكا نكون وصلنا لنهاية الفقرة الأولى، فقرة تونسي وراسي علي. باش نخرجوا نسمعوا موزيكا. شنو باش نسمعوا سامي؟ سامي يضحك. سامي شيخ شيخ ها شيرين لاجمي. شنو باش تغني؟ شه شه يلا ملا شه شه هاي.
0: تونسنا تونسنا بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
2: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
2: بيبليسيتي
0: تونسنا تونسنا

0: تونسنا تونسنا.
1: مازلنا مواصلين في برنامج تونسنا تونسنا من توا حتى لستة متاع العشية. معايا أنا أروى بن عبد السلام من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. وصلنا للفقرة الثالثة، فقرة تبعني، فقرة لي غوندوني، الفقرة اللي نحبها وتحبوها انتوما واستنستوا بها. مالوغوزمون اليوم ما عناش لايف باش تشوفوا التصاور والفيديو متاع البلاصة اللي باش نحكيوا عليها اليوم. أما معانا في التليفوني من زمزمي باش تحكي لنا على البلاصة هذية وباش تحاول اليوم إيمان تقرب لماكسيموم يزمها تشاهيكم باش تمشيوا للبلاصة هذية من غير ما تشوفوا التصاور. عسيمة إيمان
2: الله يسلمك، مرحبا بيكم، مساء الخيرات مستمعينا بجوهرة أفهم.
1: يفضلك إيمان، مرحبا بيك. عندك برشة توا ما حكيناش مع
2: مبيدة.
1: إيمان اليوم
2: الرحلات إن شاء الله ونعملوا أجواء مزيانة مع
1: بعضنا. إن شاء الله. إيمان اليوم عنا بلاصة جديدة من هي. بنزرت الجميلة، نسلم على البنزرتية الكل، بلاد ياسر مزيانة وعبيدة ياسر محليهم.
2: به مكنيتنا البراغية باش تتبعونا الناس الكل إن شاء الله باش نمشيو لبنزرت، تحديدا الشمال الشرقي. يعني نمشيو قرابة 90 كيلومتر من تونس لبنزرت. من بنزرت نمشيو لبلاصة اسمها الناظور. هذيك فما منتزه اسمه منتزه الريف. من غادي تقف
1: سامحني، مين منتزه شنو؟
2: منتزه الريف.
1: الريف به؟
2: اي هذيك تقف في البيت نتاعنا ونبدا في الكوي نتاع الروندوني باش نمشيو لبلاصه مزيانه اسمها كاب بلون.
1: كاب بلون
2: الراس الابيض. اي الراس الابيض
1: به
2: تو نشدوا في نيتنا قرابه كيلومتر زوز على خاطر الدنيا ما زالت قاعده منا ومنا، يعني طقس ربيعي على طقس صيفي. يعني لازم نعملوا روندونين ما تكونش صعيبة وفي الاخر نلقاو البحر يستنى فينا. دونك نشدوا ثنيتنا ونمشيو بالسياسه ديقا نتمتعوا بالفيو بالخضار بالغابه بالرمل بالصخور الرمليه، بلاصه تعشق ترد الروح. دونك التركيز تاعنا باش يكون حكايه 3 كيلومتر باش نمشيو بيه نوصلوا بيه لبلاصه اسمها الراس الابيض. يقول القايل علاش اسمها الراس الابيض؟ على خاطر بلاصه صخور رمليه ناصعة البياض، ولون الرمل اللي موجود في المكان ابيض ناصع. هذيك علاش سميت المنطقه الراس الابيض. يعني كاب بلون بالضبط. يعني كاب بلون المسلك نتاعها اكسيسيبل للناس الكل.
1: هذيك شنو كنت نسالك معناها ايمان؟ الطريق سهل معناها واكسيسيبل لنجم يعني اي عبد يسمع فينا توا يهز صغيراته يهز عائلته يهز مرته يهز المراه اللي يحبها يهز اخته يهز ما نعرفش اصحاب في بعضهم
2: يمشي هو واصحابه ولا الا العائله الناس الكل تمشي مثلك سهل. في الاخر نلقاو دروج ممر يعني مرملي مدرج ماهوش مهيئ يعني حتى ما هي سياحي المسلك اما مهيئ باش الناس توصل للبحر في الاخر. اما باش نتعديو على الرمل من بعد نتعديو على الجبل للسخون ومن بعد نشدو ثنية الغابة ومن بعد من الغابة نوصلو ثنية البحر.
1: معناها باش نشوفوا ثلاثة مناظر طبيعية عن الرمل ومن بعد عنا الصخور بعد نشوف الغابة ديريكتوم. مانيفيك.
2: كان حبينا نكملوا في التركوي نتاعنا نوصلوا لبلاصة اسمها عين الداموس، حبينا نرجعوا على ثنيتنا للمنتزه نرجعوا على ثنيتنا. خاطر تو مازلنا كي بدينا نحن المسالك اللي روندوني مع البحر يعني مازلت
1: وقيتهم تو وقيتهم الدنيا تسخن.
2: نبداو بشوية باش ما نتعبوش هنايا يولي صحنا تعليم الدنيا يا قالوا البحر يستنى فيهم يعوموا يتفشكوا ويروحوا فرحانين الناس الكل. اما البلاصه انا هي تفتق دونك ننصح بها الناس الكل باش يمشوا لها.
1: انا شفت التصاور شفت الفيديو حاجه مزين. ياسر مزينه بصراحه
2: مزين
1: بصراحه هاي. تونس فيها ياسر بلايص مزينين
2: الحق نتاع ربي يتمتع وشيخ. اما الحاجه اللي ديما نطلبها من الكل انه يخليوا البلاصه نظيفه
1: هذه
2: الحاجه اللي بعد
1: ايمان
2: كي نمشي وكي العاده
1: نعاودوا مش ناس اللي كان خاطر قلت لي فما معناها الرمل وفما الغابه وفما لي غوشي. دونك شنو تنصح اللي يسمعوا فينا باش يلبسوا في ساقيهم كي يجيو
2: بالضبط؟ هذا هو اللي كنت باش نحكي فيه معاك يا اروى. دونك كي باش نبداو نحن التركوي نتاعنا فروندوني دونك لازمنا نلبسوا سبور. ديما نلبسوا سبور، نلبسوا سيرفيتمون، ما نلبسوش جين، ما نلبسوش جيب، ما نلبسوش نادر، مش نقولوا توا الدنيا سخنة، أنا نلبس سانديل ولا نلبس كلاكون ولا نلبس واحد معناتها نصبات روك حاجة خفيفة، لا ديما ما دامك باش تبدأ في الروندو ديما تلبس سبيدري بتاع روندوني.
1: صحيح، وقت ديما بيان إيكيبي.
2: بالضبط، ديما ساكادو عندك، دابوز الماء بتاعك ماك تاع الدنيا سخنة، دونك نحطوا دابوز الماء بتاع يترا يترا ونص، نحطوا حاجة حلوة تكون معانا كالعادة والعويض، الفيكي نتاعنا تسهل علينا المشي، بالرغم اللي هو مثلك يعني ماهوش صعيب أما ما ينساش، أما عاد نقول لك أنا نتعب في التوسخانة يعاون ذاك الفيكي، دونك نلبسوا لباس باهي مرتحنا في المشي ما قلقناش، وفي ساقيك لازم كالعادة تلبس بدري، وصلت للبلاصة اللي فيها البحر وقتها تمشي تبدل، تجي معك منشفتك الكل، تبدل صباتك، تلبس شلاكة، تلبس حاجة وتعوم على روحك.
1: والبحر مزيان غادي إيمانا.
2: لون تركواز ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: لون تركواز البحر وصافي ونظيف، مازال سيزون خاطر كي بدات، دونك ما فماش الناس ما تعرفش المنطقة برشا، ما تلقاش المشي والجاي، ديما البراسي بيرج.
1: هما المنصوح بهم، اما ديما نخليوها بلاصه نظيفه وقريبه اون بلوس، قريبه بنزرت ماشي بعيده، نجم تعملها في نهار، نجم تعملها
2: قريبه بنزرت، قريبه للمنتزه، قريبه بنزرت باهي بنزرت باهي، الناس الكل تحب الحق وغاديك فما دي جروت، لي جروت هذوما نجمو نمشولهم نعومو فيهم.
1: فما شاليه ولا ما فماش يما؟
2: لا شاليه، عاد شاليه
1: ما فماش شاليه. باهي
2: باهي، فما بحر
1: بحر ديريكتو
2: باهي، دونك فما دي جروت كيف ما قلت لك، وفما لي كريك، اي حاجه بحر فيه مسكر بجبل راهو نعيطولو كريك، دونك فما دي كريك، فما برشا ما شاء الله من لي كريك اللي موجوده، وفما دي جروت والغابه والكل حتى لو تتمتع غادي. ليسونسيال فطورك معاك، ديما في روندوني ننصح العباد تجيب فطورها، ما تقعد تخمم منين باش نشري منين ندير شنو، دونك جيب فطورك معاك، فرهد وشير، وديما حب الروندو، وديما تبعنا مع جوهر أفيد.
1: ما شاء الله، ميرسي بوكو إيمان، ربي يخليك ديما توفي وتكفي. تعجبني المداخلة نتاعك، بالحق تشرح العبيد باش يمشيو يزوروا المناطق.
2: وانا نستنى فيك اروق
1: والله والله يا إيمان، والله والله والله تاخذها وعدة باش نكلمك ان شاء الله السمان هذيا ونحكي في الموضوع.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله خير. إيمان ميرسي بوكو، ربي يخليك، نتقابلوا جمعة جاية في منطقة جديدة من تونس مزينة، باش نخطو فاصل غنائي ومازلنا مواصلين في الفقرة الأخرانية اللي هي فقرة أجندة من برنامج تونسنا اتونسنا.

0: خلصنا تونسنا.
1: رجعنا لكم في برنامج تونسنا تونسنا، وصلنا لاخر فقره من البرنامج، فقره اجندا. وكما قلت في اول البرنامج فيها زوز اجزاء. الجزء الاول باش ناخذوا بالتليفون المدير الفني لمهرجان علي بن عياد للمسرح سي معز العشبي. الو
2: الو،
1: عاتي سي معز،
2: اهلا بيك ومرحبا بيك ومستمعي جوهرة فام.
1: يفضلك، مرحبا بك انت سي معز، نورتنا وشرفتنا. سي معز، كان تحكي لنا شنو حضرتونا في الاختتام؟
2: الاختتام ان شاء الله باش يكونوا فما زوز عروض. تعرف اللي خصوصية المهرجان انه مفتح على فضاءات مغايرة، يعني غير تقليدية. بالتالي باش يكون فما عرض الساعة السابعة اللي هو عرض تمثال حجر. ثم في حمام لم في التاسعة ونصف ليلا سيكون عرض في دار بالحاج، والعرض هذايا هو يتماشى مع شعار الدورة اللي هي المسرح والتكنولوجيا. بالتالي العرض هذايا كود باش يكون فيه علامات التكنولوجيا والمسرح في ما يخص الإضاءة والصوت والمابينج خاصة.
1: داكوغ بي. سي معز، كان تقول تعطينا تقييمك للدورة هذية من المهرجان الفني.
2: والله التقييم من ناحية التقييم الإيجابي، الدورة هذية يعني شهدت محطات مهمة جدا، أهمها محطة الورشات. تعرف اللي احنا شعار الدورة المسرح والتكنولوجيا، بالتالي المنتدى والورشات وبعض العروض كانت تحمل هذا الشعار. بالتالي الورشات اللي احد الورشة هي الذاكرة الانفعالية وعلاقتها بالتكنولوجيا، وقام بها المؤطر العراقي الفرنسي محمد سيف، وهو دكتور كبير ومختص في هذا. ثم الورشة الثانية وهي علاقة السمع بالبصري في التقنية المسرحية، وقام بها محمد بالخير المعروف بالميشوة، من أفضل التقنيين الموجودين لدينا. ثم المنتدى كان متدخلين مثال الدكتور محمد العوني، الدكتورة فوزية المنزي، والدكتور محمد سيف حول هذا الموضوع المهم، وهو موضوع تقليدي متجدد المسرح والتكنولوجيا. كذلك اخترنا عديد العروض التي لها علاقة بشعار الدورة، وهي تقريبا أهم العروض المتواجدة. تقريبا 15 عرض بين عروض أساسية بدار الثقافة النموذجية بن عروس وبدار بالحاج وقاعة الملاكمة بحمام لمف، والعروض الخارجية. الشيء الإيجابي هو هذا التنوع، هذا التلاحم بين المسرح والمدينة وأهالي المدينة، وكذلك الشعار الذي استفدنا كثيرا من الأساتذة والدكاترة الموجودين. كان لدينا رغبة أن يكون المهرجان ذي في دورته 34

0: بداية تأسيس لمسرح عربي حقيقي. إذا تعرف الدورات السابقة تم استضافة عروض عربية، ولكن يعني المشاكل العالمية الموجودة حاليا يعني تعذر على في عرض أردني أن يكون متواجد بيننا ضمن التفاعل المهرجان. المهم أن المهرجان الجمهور متواجد، المدينة حية بهذا الفعل الثقافي الكبير، والتساؤل العميق في علاقة المسرح الحديث. ونحن لماذا اخترنا هذا الشعار؟ لأنه علي بن عياد تقريبا من المحدثين في علاقة السينوغرافيا المسرحية التي لها علاقة بالتكنولوجيا ولها علاقة بالآلية المتحركة على الخشبة المسرحية والديكور المتحرك. فهذا الآن نعيش تكنولوجيا أخرى متطورة من رقمية وديجيتال، فهو موضوع متجدد حقيقة أصبح يوظف في الكتابة المسرحية، لذلك تم اختيار هذا الموضوع. وإن شاء الله في الدورة القادمة يعني الذي سيمسك هذه الدورة يجب أن يعرف أن المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا للتواصل.
1: به سي معز الخليل، كلمة الختام كانت حابة تضيف حاجة؟
0: هو الدورة هذه قمنا بها في ظروف استثنائية، لأنه أنت تعرف أنه في عديد المهرجانات الوطنية تأجلت بفعل الوضعية يعني الشائكة بالنسبة لمراكز فنون درامية والركحية. فكان هناك شراكة فاعلة بين المندوبية الجوية للشؤون الثقافية ببن عروس ومركز الفنون الدرامية والركحية بن عروس، وأتت هذه الشراكة أدت إلى هذا الفعل المسرحي القوي في جهة بن عروس. إن شاء الله يستمر. المسألة الثانية، نطمح دائما أن يكون مهرجان علي بن عياد مهرجان عربي دولي أساسي، وتطرح من خلاله مواضيع عميقة ومهمة في المسرح التونسي.
1: شكرا لك سي معز العاشوري المدير الفني لمهرجان علي بن عياد للمسرح. احنا باش ناخذوا معنا تليفون. سامي حاضر معنا تليفونه، باش نمشيو المجال. انا بالذات نحبه برشا اللي هو المجال الصحي، وحاضر معنا بالتليفون الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى الابطن. عسلامه دكتور.
2: مرحبا بك اختي، مرحبا بالجميع
1: وبيك. عايشك نورتنا وشرفنا دكتور،
2: بارك الله فيك.
1: عايشك. مرض الابطن دكتور، والا مرض السيلياك حسب ما نعرف هو اضطراب مناعي ذاتي وراثي مزمن يعمل مشاكل للناس اللي تاكل الجلوتين، صحيح هكا ولا؟
2: بالضبط، الجلوتين الموجود خاصه في القمح والشعير. الناس هذوما اللي عندهم ارضيه جينيه الجلوتين هذا يضر لهم الامعاء نتاعهم، يخليها ما عادش تمتص بصفة طبيعية الأغذية نتاعنا الكل. من أهم العلامات خاصة أنه إسهال مزمن، هو الانتفاخ في البطن، هو سوء التغذية بدرجات متعددة عند الطفل اللي هو اللي ما عادش في الميزان، ما عادش في الطول، وعند الكاهل اللي يبدأ فاشل، اللي يبدأ يضعف، يبدأ ينحاف إلى آخره. والتشخيص نتاعه يلزم تحليل نتاع الدم وفحص المنظار. والعلاج الوحيد للوقت الحاضر هو المشاكل هذه، خاصة تجي من مشاكل المرضى، وذلك علاش تعمل الجمعية، هي خاصة من الحمية لأنها فيها عدة مشاكل، منها التعليم والتدريب، وخاصة الغلاء الكبير نتاع المواد الغذائية،
1: الخاصة بالمرض هذايا.
2: نعم.
1: هي نحب نعرف أنا ساعة بخلف إني معناها غالية سيمونجي، متوفرة وليت متوفرة
2: خاطر ثم حاجة أخرى، ثم إفكتيفمون مش تاع ديسبونيبيليتي تاع لي برودوي.
1: صحيح.
2: ثم أنا نقول خاصة في الجهات، معناها في الجهات القرى أو في مدننا، ثم على الأقل ثم لي بوسيبيليتي، أما في القرى وفي الجهات الداخلية ثم الناس برشا تعاني، حتى اللي عندها فلوس معناها حكينا على الغلاء، ساعات ما تلقاش منين تشري لي برودوي سون
1: جلوتين. صحيح، ماهوش ديسبونيبل. به اليوم العالمي اللي هو نورمالمون انتوما باش تحتفلوا به السبت الجاي، وباش تعملوا خيمه في المرسى، صحيح ولا
2: لا؟ نعم، احنا كل هو نظرا لاهميه الموضوع، المنظمه العالميه للصحه خصت اليوم في شهر ماي ديما، واحنا السنه باش نحتفلوا به كيما كل سنه في شهر ماي كذلك، باش نصبوا خيمه في المرسى، خيمه الحقيقه للتعريف بالمرض وتعريف المشاكل نتاعو، للمرضى بطبيعة الحال، لكن المرضى والعائلاتهم احنا نشوف فيهم العام والعام وثاني شهر كما نقولوا، لكن هذا نعملوه كذلك للعموم باش الناس تعرف المرضى هذا، تعرف المشاكل نتاعو، للإعلام كذلك كيف كنت بارك الله فيك الإعلام باش يجينا ويعرف شنو المشاكل ويخبر بها وينشر المعلومات على المرض هذا، وكذلك المسؤولين على الموضوع هذا من الدولة إلى آخره، للمسؤولين باش يكون عندهم علم بالمشاكل هذه نتاع المرض هذه، فرصة باش نتصلوا بالناس بكل المعلومات في الموضوع هذا.
1: دكتور لاحظنا اللي المرض هذية قاعد معناها كيفاش نقوله يتزيد بصفة كبيرة.
2: ما أنا نظن الزيادة نتاعه ثم الزيادة هي على 20 سنة ثم زيادات، لكن زادة والناس تعرف أكثر والتشخيص هو وما زاد في المرض هذا، لكن الزيادة نتاعه ثم زيادة نوعا ما بالمجد وعلميا ثم زيادة في الأمراض هذية للأوتوإيمين نحن نقوله بصفة عامة قاعدة تزيد.
1: أي صحيح
2: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح التشخيص هو اللي ما تحصل في البلاد، ما عادش عندنا مشاكل تاع التشخيص الحقيقة. أي مكان تجي تعمل تحاليل وتعمل مناظير للكهور حتى للأطفال، لكن المشاكل خاصة الحمية، لأنه المرض هذا ماهوش معترف به كمرض طويل المدى في تونس، وما ثم حتى استرجاع المصاريف. لكن احنا تو بالنسبه للموضوع نتاع الغلاء اذا نركزوا عليه، كان حاب نزيد على وقت على المشاكل الاخرى في مشاكل التعليم والتدريب، شنو قاعد تعمل الجمعيه ولا مشاكل التوفير، حتى مثلا مشاكل التدريب والتعليم قاعدين نعملوا في ورشات تدريبيه للمرضى، وقاعدين نحضروا في برنامج نتاع فيديوهات للتعليم والتدريب في الميدان هذا، في ميدان التوفير احنا عندنا قاعدين نوفروا في مخابز، وفرنا 3 مخابز تو في الجمهوريه التونسيه وعلى في تونس وعلى باش ندي بوزيد
1: باش يوفروا الخبز اللي سان غلوتين.
2: يعطيك عندنا برنامج سميناه ريزو سان غلوتين، اللي فيه حبيت الشباب يدخل في الميدان هذا سان غلوتين ويعمل مشاريع صغيره نتاع سان غلوتين في الجهه نتاعو. جيناها في سيدي بوزيد كما عائله ما عاوناها باش عملت نسيت باتيسيري نسيت بولونجي الجهه نتاعها، وتم زاد في باجة كذلك نفس الموضوع، ونحبوا ان الشباب يدخل في الموضوع هذا. الموضوع على الغلاء نتاع هذا احنا قاعدين نعاونوا خاصه في المعويده، كل فرصه تواتينا في رمضان في الاعياد في اخر السنه الى اخره نعاونوا حسب الظروف، ما نقولوش الدوله ما عملت شيء، الدوله خاصه احنا سنه نحب نركزوا على حاجتين، انا الدوله عملت مجهود الحقيقه يشكر السنة هذه، لأنه في قانون المالية في السنة هذه 2026 خصت 130 دينار للعائلات المعوزة، مش للمرضى الكل لكن العائلات المعوزة هذه احنا نعتبروها خطوة للأمام للاعتراف بحقوق المرضى هذوما، لكن عندنا حاجة ربما نحبوا نلفت بها الانتباه، لأنه توا برشا ناس قاعدين يمشوا للجهات للبيروات نتاع الشؤون الاجتماعية والمعلومة ما زالت ما وصلتش، معناها توا تم القانون الصدر إلى آخره في الرأي الرسمي في ديسمبر اللي فات،
1: أما مازال مش قاعد يطبق،
2: التفعيل نتاعه مؤخر شوية. وإحنا حقيقة نحبوا في الفرصة هذه، هذه فرصة نتاع اليوم العالمي.

0: موضوع هذه موضوع الانتفاع ب 100 دينار للعائلات المعوزه باش يتم التفعيل نتاعو بصفه فعليه. وموضوع الاخر هو موضوع الدوسي نتاع الكنام اللي احنا مازلنا في نقاش من جديد حقيقه. جدد النقاش مع في نوفمبر اللي فات مع اداره الكنام لاسترجاع المصاريف للعائلات الكل للمرضى الكل، وان شاء الله في سنه 2026 جينا اخبار اخرى كذلك تهم المرضى هذوما وتحسن وضعيتهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك. كان معنا دكتور منجي بن حريز رئيس جمعيه تونسيه لمرضى الابطن. هكا نكونوا كمان حلقه اليوم من تونسنا تونسنا. بون ويكاند الناس الكل، نتقابلوا السبت الجاي في حلقه جديده من تونسنا تونسنا معايا انا اروى بن عبد السلام.
2: جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد الاكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou la 23-478-700.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ما لكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وانستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
8: خدمة تحكي لغتي.
9: جوهرة أفهم بيبليسيتي
10: جوهرة سبور
11: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
12: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
13: أريدو، طور عالمك.
14: جوهرة سبور. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. البداية بالفولي، نهائي كأس تونس في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس الترجي التونسي النجم الرياضي الساحلي، حاليا 23-23 مقابلة تتلعب في الشوط الثالث بعد تقدم الترجي في الشوطين الأول والثاني 25-20 و25 مقابل 17. الماتش الثالث أو الشوط الثالث اللي قاعد يمشي توا حاليا نقطة جديدة للنجم الرياضي الساحلي 24-23. نجم الساحلي حاول يرجع في اللقاء من خلال هذا الشوط، الشوط اللي كانت وقف وقتها نتيجة 12-12 بسبب إلقاء الشماريخ في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. توقف اللقاء ثم تواصل كما قلت شوطين مقابل 0 للترجي 25-20 مقابل 17، والتشويق يتواصل في هذه اللحظات. الترجي يعدل على مستوى النقطة 24-24 ويتواصل التشويق في هذه المباراة نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة اللي نذكر مقابلة الترجي الرياضي التونسي يسعى للقب رقم 24 في تاريخه واللقب العاشر على التوالي لتوال من أجل اللقب الثامن في تاريخه. بعد شوي نرجع لكم النتيجة النهائية في فينال الكوب فولي. نحكيو فوت، منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة خسر اليوم ضد نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، رغم أنه منتخبنا بادر بالتسجيل عن طريق محمد منصف الثابتي من ضربة جزاء دقيقة 11، ثم محمد جمال عدل المنتخب المصري دقيقة 42، وأمير أبو العز دقيقة 90 سجل هدف الانتصار للمنتخب المصري. دونك هكا منتخبنا اللي نذكره كان تعادل مع المنتخب المغربي في المقابلة الأولى هدف مقابل هدف، هزيمة اليوم ضد المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف في انتظار المقابلة الثالثة اللي باش تكون ضد أثيوبيا نهار 19 ماي الجاري، في انتظار زادة في الليل مقابلة في نفس الإطار اللي هي الجولة الثانية في نفس البول منتخب المغرب يلعب ضد المنتخب الأثيوبي. رسميا نهاية مباراة نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة بتتويج الترجي الرياضي التونسي على حساب النجم الرياضي الساحلي 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلهم 25-20 25-17 و26-24. نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي رسميا استقالة رياض بنور من مهامه على

0: فرع الرياضات الجماعية في الترجي وبدور الدكتور ياسين بن أحمد قرر الانسحاب من اللجنة التبعية التابعة للإسبيرانس. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت، كان هبط اليوم فيديو توضيحي حكى من خلاله على وضعية النجم الرياضي الساحلي وأطلق صيحة فزع لإنقاذ ليتوال، ويقول اللي النداء هو الدرجة الأولى متاعه التحسيس بخطورة الوضع لا للتخويف. نسمع بقية التفاصيل من عند كريم العكروت.
1: عسامة جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن، حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة، حبيت نبارتاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسانو فريق اللي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا. جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر. دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا ملحمه مع بعضنا مرتين، عمناول وتعمناول، واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيات صعيبه برشا. 3 مي نهار الاحد ماضي ساعه غير بون تاع القايله بالضبط، نكتشف اللي اي فريق في الرابطه الاولى ما يخلصش الاحكام الباته قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص، المصير نتاعو هو ربيط الهوات معناها تصوروا. وبالنسبه لينا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق، وتو باش نحكي على ليتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات، وهذه راهي حاجة خطيرة برشا.
0: نحكي على مسابقة كأس تونس في كرة القدم، نجم المتلوي يستضيف غدوة الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ماتش روتار من الدور الثمن النهائي مقابلة اللي زفرها الصادق السلمي. بالنسبة لبرنامج الدور الربع النهائي مقابلات يتلعبوا الأربعاء ونهار الخميس 20-21 ماي، الأربعاء 20 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشية سي اس اس في استاد المهيري تستقبل الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي الدفعة الثانية بعث بوحجلة يستقبل متأهل من لقاء نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي وتقدم سقيط الدير يلعب ضد شبيبة العمران. نحكي هوند منتخبنا الوطني يلعب اليوم ضد نظيره الجزائري وديا في قاعة محمد مزالي في المستير انطلاقا من 7 بعد ما كنا ربحنا البارح في المقابلة الودية الأولى الجزائر بنتيجة 40-30. ومدام نحكيه على الهوند في جونيور، كيف في قاعة محمد مزالي منتخبنا الوطني خسر قدام نظيره الإسباني بنتيجة 30-28. كاس الكاف الليله باش تتعرفوا على صاحب اللقب 7 متاع العشيه، دونك بعد شويه الزمالك فريق سيف الجزيري يلعب ضد اتحاد العاصمه الجزائري، مقابله تتلعب في استاد القاهره الدولي زفرها الجابوني بيير اتشو، وفي الفار باش يكون التونسي هيثم جيرات. رسميا ليفاندوفسكي يودع برشلونة بعد 4 سنوات، حقق من خلالها 7 بطولات، 3 دوري إسباني، 3 سوبر إسباني والكوبا دري، وتوجه بالشكر لكل من رافقه طيلة هذه الرحلة. ألف مبروك لسيباستيان تونيكتي لاعب المنتخب الوطني تتويجه بالدوري الاسكتلندي مع فريقه سيلتيك غلاسغو بعد الفوز على هيرتز 3-0. سيلتيك ليعتبر من أكثر الأندية في العالم تتويجا بلقب الدوري، بما أنه التيتر متاع اليوم في البطولة هو رقم 56 في تاريخه. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي 0-0 في الفينال، هدف سيمينيو في الدقيقة 72. بعد شوية تقريبا مع 7 غير ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، النصر بقيادة كريستيانو رونالدو يلعب ضد جامبا أوزاكا الياباني، الفريق اللي ينشط في صفوفه التونسي عصام أجبلي. كانت هذه ثلاث فقرات الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الأذوادي، نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. في
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: SMS على 85 990.
3: City Watch La Maison des Montres Originale et Ding Windows.
4: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
5: آخر أعمالي وآخر جديدي اسمعوا دائما على جوهرة اف ام.
6: معكم سعد أبو زرد، اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
7: الدنيا والموسيقى.

0: كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الستة واثناش دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عشوية جديدة من عشويات السامدي سوار. هكا نبداو معكم برشا موسيقى تستنى مع نجوم الغناء والطرب. تسمعونا على جوهرة اف ام الدنيا وما فيها وجوهرة اف ام تي في. تنجموا تتابعونا وتتابعوا الاجواء كل اليوم اكيد كالعادة. حاضرين بحضنا السادة الموسيقيين أنيس مامي وعبد القادر معاوية, واليوم ضيوفنا في استوديو زاد ضيوف من الفنانين اللي نحبهم برشا ولاد الدار. اليوم نستقبلوا عمر بن رمضان ونستقبلوا أميرة القلعي باش نسمعهم في اللايف في جو المباشر. سينو بعد شوية يكون معنا أنيس الكناني نوبي كويزين في افتتاح مقر جديد. سينو زاد كيف كيف يكون عنا متابعة الكواليس تصوير كليب جديد لنور شيبة ناس الجنوب. هذا اللي باش تعرفوه معنا نور اللي يتعامل مع زوز من الفنانين الكبار في الجنوب التونسي محمد الجويني وكيلاني طليق. هذا باش تعرفوه معنا. كيب كاملة معكم غازي خليل في الأعداد والتقديم, سامي دويري في الإخراج وحسام قايد في الديجيتال. نبدأ تو سويت مع الموسيقى.

0: نرجعوا من جديد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها على جوهرة فيم تي في مباشرة باش نمشي والسهلول بالتحديد لل المغازة الثانية نوبي كويزين في سهلول اللي تفتتح أبوابها اليوم. تفاصيل باش ناخذوها مع أنيس الكناني. أنيس أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك غازي، تحية لك وتحية للي يسمعوا فينا الكل في تونس وأيضا خارج تونس. كما قلت غازي، احنا اليوم موجودين في سهلول، تحديدا في الروت سنتور اللي تربط ما بين الرونبوان متاع سهلول وأيضا الرونبوان أكودا، وبالضبط قبل جامع الصحابة. اليوم لوفيرتور متاع دوزيام شروم متاع نوبي كويزين. أنا مذكر غادي في 2022 ولا 2023 جيت أحضرت للوفيرتور أوفيسيال متاع الشروم لول. حتى نزيد من بعد مع أسمى وصابرين نتأكدوا من الحكاية هذي هكا ولا أسمى في 2022-2023
2: أول 2023 جان في 2023 كان الافتتاح متاعنا متاع الشروم لول متاع نوبي كويزين.
1: لكن ما شاء الله اليوم هو فما مولود جديد بجنبه هو بالضبط.
2: صحيح موجود كالعادة ما بين رونبوان متاع سهلول وأكودا. دوزيام شروم متاعنا إن شاء الله اليوم الافتتاح متاعها باش يكون طلب ديك اليونات متاعنا بعد النجاح اللي قمنا به الأربع سنين هذوما الكل. طلبوا منا اللي ندخلوا بخدوي آخر اللي هما الدغيسين، حابين نعملوا كيت كاملة مع نوبيليا المتوفر مع نوبيليا، هما الكواجن اللي سال دوفان اللي فيك. كمان توا دوزيام شروع متاعنا في الدريسينغ، تحكي لكم أكثر على الدريسينغ صابرين.
1: قبل ما نمشي صابرين لحظة وجيت تدخل نعاود نذكروا في ساعة الناس اللي يسمعوا فينا، توما سبيساليتي متاعكم ألمانيا معناتها لي اللي قاعدين نشوفوا فيه لهنا الكل صنع ألماني هكا ولا؟
2: أي 100% ألمان.
1: شنو موجود هنا بالضبط؟
2: عنا لي كويزين، عنا لي ليفينغ، عنا لي سال دو بان، ودوزيام شروم تاعنا توا متخصصة في لي دريسينغ، كلها ألمانية 100%، معنا حتى شيء في تونس، كل شيء تصنع في ألمانيا. وجينا حاضر احنا جوست نعملوا الفوز نتاع الطلب نتاع الكليونات نتاعنا.
1: فما برشا يمكن يسمعوا فينا يتفاجئوا يقول لك مادام حاجة من ألمانيا معناتها باش تكون كاسحه شويه في لي بريم.
2: لا والله مش صحيح، هو ديجا الكليون ريزونابل على الاخر باغابور الكاليتي الموجوده معناها اللي عندنا. ديجا الكليون كي يدخل يلقى كونديسيون مزيانه على الاخر يقول لي سيغ راهم اسامكم غاليه، نصلحوا له المعلومه نتاعو نقول له لا راهي تخي ريزونابل ما عندكش مشكله في السوم، فيه ازيد شويه من الموجود في تونس، اما باغابور الكاليتي حاجه دورابيليتي نتاعها افي تلقاها تخي ريزونابل، ما عندكش حتى مشكل نتاع تخي معناها لي كونسيبسيون الكل موجودين متوفرين عندنا افيك 10 اون دو غارونتي.
1: هو برشا 10 سنين جارونتي. صابرين
2: مرحبا،
1: انت ام المولود الجديد نقولوا احنا لهنا.
2: احنا فرحانين برشا اليوم اللي جينا ايكيب كامله من نوبيليا، انا وسيناوف اللي هو السيلز مانجر.
1: جيتوا من المانيا؟
2: اي جينا من المانيا ان شاء الله.
1: لحظه صابرين نحطك في الكتاب، معناتها انتوما اللي تمثلوا نوبي كويزين الاصليه؟
2: بالضبط، احنا كيما نقولوا الفورنيسور نتاع نوبي كويزين في المانيا. عندنا شركة موجودة تبارك الله أكثر من 80 سنة توا، عندنا بريسك 5 برودكسيون اون ليفر بارتو دون لو موند. وفي تونس الحقيقة احنا فرحانين برشا بالبارتنريا مع نوبي كويزين، خاطر ما شاء الله توا ولا عندهم أكبر شوروم في تونس الكل نتاع في
1: قداش سوبرفيسي نتاعهم؟
2: والله هما كانوا 200 واو في مدة قصيرة تبارك الله عليهم، فاتوا أكثر من 400 متر مربع. احنا فرحانين برشا بالبارتناريا، وهذا ما جاتش من فراغ خاطر هما عباد بروفيسيونيل، واهم حاجه عندهم لاكومبانيمون دو كليون اللي هما يرافقوا الكليون بالكدا.
1: شنو جبتوا جديد؟
2: جبنا برشا جديد، اول حاجه في النوفوتي في لي كويزين لي فساد في كل شيء، هذوما هما يجيو ان شاء الله لهنا يزيدوا يشوفوا اون ديتاي. وعندنا البارتي نتاع الدريسينغ، يعني الكليون ولا كي يدخل لهنا ما يتحقش يمشي لبلاصه اخرى، ياكل دارو ويروح. من الدريسينغ للكويجن للليدينغ للسال دو بان ودريسينغ، هذوما تابعين غون بلوس اللي هي شركة تابعة جروب نوبيليا تابعتنا احنا زادا، برودكسيون نتاعها تصير في ألمانيا، وفرحانين برشا توا اللي قاعدين نكبروا إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
1: يعطيك الصحة صابرين. نرجع أسمع فيسع فيسع معاك، اللي يحب يكلمكم يتصل بكم كيفاش؟ فما تليفون فما
2: حصل علينا 58-309-69 ولا 58-309-477. مرحبا بك،
1: مليني واحدة واحدة برب.
2: ايه 58-309-169 وإلا 179 وإلا 477، دي ما تقعد 58-309 موجودة معنا.
1: معود نذكروا اللي الشروم تاعكم نوبي كويزين موجود في سهلول ما بين رونبوان سهلول ورون بوان اكول. يعطيك الصحه. هذا المولود جديد غادي كما قلنا. بون هو مش مولود جديد، هو مولود عنده تو بريسك من 2023، اما ولد مولود اخر مع شروم ولا حلو برشا. الاسباس كما كانت تحكي صابرين ولا اسباس كبير برشا. بصراحه غازي حاجه تعمل كيف، خاصه للناس اللي تحب معناتها تاسس دارها كما كانت تحكي اسماء. قديش من عام جارونتي اسماء؟
2: 10 سنين.
1: مانيش مصدق انا بحكي. ولا هذه هي نوبي كوزين اللي موجوده كما قلنا غادي في سهلور في سوس.
0: يعطيك الصحة أنيس، ميرسي بوكو. نمشي مع الموسيقى وبعد شوية نمشي مع الأستاذ الموسيقار أنيس مامي، محضر لنا مقطوعة موسيقية مزيانة برشا.

0: حاب الرجل مازال
1: نرجع من جديد في جوهرة شو على الدنيا ما فيها وعلى جوهرة فيم تي في. نجد لكم تحية ونجدد التحية للأساتذة والموسيقيين أنيس مامي وقدور معاوية. اليوم تكريم النجم العربي هاني شاكر اللي ودعنا من أيامات. الأستاذ أنيس اختار هكا بشي حنايش غناية. تفضل. الله يرحمه وينعمه. تفضل.

ميرسي. شكرا، يعطيك الصحة أستاذ أنيس، تحية بيك، تحية للأستاذ عبد القادر معاوية. نمشي للموسيقى وشوية أخرى يكون معنا نجمنا الفنان التونسي عمر بن رمضان.

0: نرجع من جديد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها جوهرة فم وجوهرة فم تي في. جد لكم التحية الناس الكل. كما قلنا اليوم نستقبلوا فنان عزيز علينا برشا، نحبوه برشا، خونا ولد الدار أكيد، صديقنا من الفنانين اللي عرفوا كيفاش يقدموا في الساحة الفنية خاصة في الفن الشعبي، فرضوا اسمهم ما شاء الله، اسم تلقى كان الحب كان الاحترام. عمر بن رمضان، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يعيشك يا غازي، مرسي بوكو على التقديم هذا المزيان، ربي فضلك. وهذا مش غريب عليك، من إنسان كيفك انت يا انيماتور نحبك برشا وخونا وصاحبنا والدار، وربي فضلك. وانا الليله في داري، معناها جوهره دارنا ذيك العز، وربي فضلكم. واليوم جينا باش نعملوا برشا جو، جينا جبنا جديد معانا وصيفي والدنيا مدعوكة والربوخ
0: والربوخ. هو الحقيقه خليت هالجمله الاخرى، معناها اللي هي اول ظهور اعلامي بعد العرس، معناها مبروك ما عملت خويا، ربي
1: يبارك فيك، ربي يفضلك، ربي يبارك.
0: كلنا فرح مالك،
1: عايشك يفرح قلبك،
0: اصحابك، العائله،
1: اكيد اكيد الحمد لله.
0: ان شاء الله خويا ربي يهنيك،
1: عايشك عايش خويا. والله بالحق ننصح الناس اللي بزيت ما عرستش يمشيوا عرسوا، والله باهي واستقرار يا خويا، وكهو هذيك الحياه سنه الله في خلقه. الحمد لله توا العمل وما قالت الناس، انت خويا تنشمروا على ذراعاتنا والخدمه توا
0: توا الخدمه يظني باش تولي دوبل بحكم عائله
1: وكذا. ما عادش في احد، انا من قبل مشمر على ذراعاني ونخدم، معناها حات همي كل في الخدمه، دونك مش باش تبدل حات شيء، معناها بالعكس توا لقيت سند معايا، لقيت زوجتي ربي يفضلها هي معايا ودز معايا، يلا حتى كان نفشل انا شويه تقول يلا مازال ثنيه، فهمت؟ دونك باهي في برشا ايجابيات.
0: صحيح، خلينا نحكيو شويه الفتره اللي تعدت، الفتره اللي عنا اقصد ربي غنايه زاد
1: نجحت
0: رواج باهي، عملت صحيح سكسي مزيان.
1: اقصد ربي على روحك، حاول تنساني، داويها جروحك بروحك، ابعد واخطاني. هي من كلمات والحان صديقي ورفيق دربي الفنان الكبير سليم بوعزيز، نوجه له تحيه، هو تو مقيم بالمغرب، نوجه له تحيه كبيره برشا. ومازال عندي برشا تعامل معاه، مازال فما غنيت محلى قد كجاره ويا ظالمين الناس، برشا العديد من الاغاني. واليوم زاد جبنا لكم زاد جديد
0: حنة السلطان
1: اللي هي من جديد، هي غنية صيفي من كلمات والحان الشاعر والفنان الكبير زاد رفيق دربي، نحبه برشا، محمد رمزي الرحال، مقيم بباريس. محمد رمزي بدايتي كانت معاه، الاول البوم في حياتي كان معاه هو، تير مهما يطير، وبرشا ويشوق برا لامي، والعديد من الاغاني. دونك يرحم والدي وربي فضله. قاعد نحكي وقلت له حما راني نحب على حويجه هكا تو صيفي مفلفله، فهمت؟ نحب ندخل بها كما عندي غنيه زاد ضارب اسمها تلم الشمل وتلمينا. دونك اتصل بيا قال لي او مره وعندي غنيه شبابه برشا اسمها حنه السلطان الليله، يحفلها بالرمضان على اللقب نتاعي. سمعنا الغنيه حلوه برشا، خدمناها كوم يلفو، وزعها زاد الموزع الكبير نزار عبد القادر. زاد تحيه لاستاذي اللي قام بالعزف على آلة المزود الدكتور هشام الخذيري، اللي كانت عنده بصمه كبيره برشا في البرودوي ودز معايا. تحيه زاد المهدي البحري خويا وصاحبي اللي وقف معايا زاد وعاوني، محمد طاهر الشواشي، وكل انسان عامل معناها ساهم في العمل هذا. تحيه زاد المدير اعمالي سي قيس العبيدي. زاد ما نفوتوش، نرجعوا بالشوية اقصد ربي على روحك، توزيع واستديو المبدع بلال سمود. يعطيه الصحه، زاد خويا وصاحبي، انسان انا جيت حكيت عليه لهنا وتعدى معايا قبل، بالحق سي تان جيني، بالحق معناها مبدع باتمان الكلمه. دونك زاد غنيت اللي بعد حنة السلطان، فما محلى قدك يا جارة، زاد توزيع بلال سمود ان شاء الله قريبا. اي قاعدين نخدموا ليمتى ذوما صب صوتي، زاد عندنا بعض
0: ترجع بعد
1: اي اكيد
0: باش نسمعوها احنا حنة السلطان بعد شويه. ما احنا بما ان في جوهرة شو نحبوا نسمعوا زاد في اللايف في المباشر. زاد شو تسمعنا تو
1: اللي تحب انت؟ شنو تحب انت نسمعك
0: انت اختار عليك كيف ما تحب.
1: باهي يلا هات، اعطينا رست ولا
0: يلا نمشي مع عمر بن رمضان توت سويت زاده في جوهرة شو.

0: شكرا.
1: الله الله الله الله برافو حفلة
2: على غفلة غدرتني يا غازي، مانيش محضر.
1: انت ما تسحقش تحت
2: ربي يفضلك يا غازي، ربي يبارك.
1: عمر خلينا نحكيو شويه على الجديد، قلت انت فما بروجي جديد قاعد يحضر اكيد. بالنسبه للمهرجانات نصور الفتره هذه الفنان، ولا قبل ما نحكي على المهرجانات خلينا نحكي على قانون الفنان زاد ديجا.
2: مبروك علينا يا خويا، مبروك علينا. بالنسبه لي انا باسمي وباسم كل الفنانين، كسوا العازفين ولا المطربين ولا الملحنين ولا الشعراء ولا الممثلين، نقول لهم مبروك، ألف مبروك وأنفا يا خوي. على الأقل ولا الفنان
1: يعني
2: المهنة معترف بها خوي لدى الدولة، ولا عندنا الحق خوي باش نداوي، وعندنا الحق في الرتريت، عندنا الحق في الإنتاج، عندنا الحق باش وقت اللي تيح بيك تلقى دولتك معاك.

0: يحس روحه ما كانش مهمش على الاقل كما اللي يخدم في البوستة, كما اللي يخدم في الوزارة, كما اللي يخدم في اي مهنة كسوة بريفي ولا ايتاتيك, ولات فنان ولا معترف به معناها ولينا تابعين الدولة معناها مانيش تحت حيط فهمت. دونك الحمد لله, واخيرا ربي يرحم اللي ماتوا. تشوف الحالات ثم برشا بدون ذكر اسماء معناها كشوف صار فيهم في خريماتهم. دونك الحمد لله ديما نقولوا الحمد لله تونس بخير وبرجالها وبنساها. الحمد لله انه الفنان ولا مريقل توا علينا اخويا بالخدمه والناس كلها تشبر على يديها, واللي ما عندوش كارت بروفيسيونيل يمشي عادي كارت بروفيسيونيل نتاعو, واللي يخدم تحت حيط ماذا بيه يقنن اموره ويرقع اموره ويزينا من الدخلاء ويزينا من حك راسك يولي لك المهنه ذي يا تعرف يا ما تعرفش. نجمش انا نكون طبيب مغدو ما نجمش. دونك هذه حاجه من الايجابيات في الفن معناه في خدمتنا في بالنسبه للفنان. دونك تو العمل ثم العمل ثم العمل كهو هذا هو ما فهمت.
1: كلمة حق في نقيب الموسيقيين
0: يعطيه الصحة سمير الهمامي يعطيه الصحة بصراحة, واللي صفقه زاد سي مقداد زاد قبل الحرب عليه الحكاية ذي ويرحم والديه زاد سي مقداد ويرحم والديه سمير الهمامي مشكور بارك الله فيه تعب وقاعد نشوف في فيديوهاته الرجل قاعد يتحرك باسمي أنا وباسم الفنانين نشكره جزيل الشكر نقول له ربي يبارك لك وربي فضلك على المجهود اللي قاعد تعمل فيه بصراحة ما.
1: صحيح به خلينا نزيدوا شويه فهم
0: خلينا نكملوا عاد شنو ندخل لك قلت لي على المهرجانات
1: على المهرجانات
0: لا باش نكون معاك شنو اللي راه انيماتور راني معاك راني
1: هاي جاب
0: ان شاء الله. بالنسبه للمهرجانات سنابور لمومون صعيب برشا خاطر بحكم الاجنده معبيه ونخدم ما عنديش وقت, اما نوعدك في العام الجاي ان شاء الله نخصص كلكو دات ان شاء الله باذن الله باش نحضر عرض ان شاء الله باش نبدا من تو باش نبدا نحضر العام الجاي معناها مع السهرات الخاصه والعام يكون عندك زاده بروجي به محترم عرض به يكون شامل وكامل ونقدموه خويا للوزاره وان شاء الله اخويا ينال الاستحسان ونلقاو ثنيتنا ونتوكلوا على ربي سي لو مومون واحد باش يخدم مهرجانات
1: بالنسبه لي البدايه تكون مثلا في البرنامج هذا تبدا مثلا من الولايات ومن بعد نوصلوا لقرطاج ولا قرطاج
0: لا قرطاج لا وصلت انا انا انا لست اهلا لقرطاج حاليا باش نكون معاك واضح والله
1: واحد يتعقل بعد سنين ذي الكل التو
0: اي مازال مازال راه مش سير راه كارتاج راه كارتاج راه كارتاج الكلمة ذي شكون يقول لك يستاهل يقولها فنانين كبار سبقتنا يقولها وليد التونسي يقولها فوزي بن قمرة محمد الروج الكحلاوي العديد من الفنانين معناها الناس تعبة معناها فهمت هذوما سبقونا وناس عندهم كارير توا سي مومون باش يتعدوا انا مازلت نخدم المهرجانات الاخرين واما اللي نوعدك به ما عادش يبط تاع عوام باذن الله 4 سنين 5 سنين انتاج تخدم من بعد قلت ربي يكون عندك ذخير محترم زادا من الاغاني والخدمه نتاعك وتفرض روحك وقتها تقول انا اهلا لكارتاج ولا
1: بالنسبه للرصيد فما
0: فما اما مش توا نحكي على كارتاج
1: ممكن اي
0: مش نحكي على كارتاج مش معناها راهو نقص مني انا لا نحكي يلزمني نخدم له لا معناها
1: مش نقص لكن جاهز
0: مش نقص قصدي معناها هون نبسط لك انا معناها قصدي انا مازلت مانيش محضر له كي نحضر له تو نحكي حاليا انا تو مانيش محضر له دونك انا لست اهلا لكارتاج كي نحضر له ونخدم له خدمته كم يلفو معناها اللي تليق بقيمه كارتاج وما ادراك ما كارتاج وقتها نقول لك انا تو مش نتعدى قدره ربي نصب دوسي في كارتاج فهمت
1: زدنا شويه في اللايف شويه في
0: اللايف
1: في
0: نزيد شويه في اللايف باه شنو تحب تسمع انت شنو تحب
1: انت على كيفك
0: انت قولي شنو تحب نعملو
1: سر لي في بال
0: جرمانه يرحمه تحب اوكي يلا نكرمو لطفي جرمانه اوكي يلا عطيني بيتي لا عطيني ربي يرحمه وينعمه

كبوك ناس أجواد شعل خبر وتربى ظنيت جاب واد سري سري في بالي.

0: الله الله صرتينا يعطيك الصحة
1: ربي يفضلك
0: عمر برافو
1: ربي يبارك لك عايش خويا باهي عايش
0: محلاها هكا الروح
1: ربي يفضلك اي تسلطينا عندي برشا ما غنيتش مازالت ما بداتش السيزون يا خويا قدرتني اما لاباس الحمد لله مادام ديما واحد سبورتيف وديما الصوت موجود لاباس الحمد لله
0: لاباس الحمد لله نستناو جديد
1: أكيد
0: بعد العيد
1: بقدرة ربي بعد العيد غنيت محلى قدك يا جارة هي من كلمات والحان رفيق دربي وصاحبي وخويا سليم بوعزيز نوجه له تحية كبيرة برشا نقول له يا سليم راني نحبك برشا راك خويا وراك عزيز وغالي توزيع وتنفيذ المبدع المجرم أنا مسميه بلال صمود والله وتفكروه الاسم هذا برشا برشا يستاهل كل خير تحية لبلال وتحية القيس العبيدي وتحية لصحابي اللي تحبني والقراب والبعاد وزادة تحية لمحمد رمزي رحال زادة عندي غناية زادة مش تخرج زادة شهرين أخرين بانوا على حقيقتهم بانوا ودوانوا أي وكلاو ملحي وكلاو ماء وملحي وخانوا هذه غناية مساج بيان ريسو والله تحية
0: والله مساج ماشي تو
1: فهمت زادة هذه زادة في الإبان قاعدة تتخدم زادة فما غنيت يا ظالمين زادة البرشة برشة برشة ماني قلت لك تاو مشمر على ذرايا يا خويا ونخدم على روحي والباقي على ربي والله المستعان
0: احنا على كل مازلنا فرحانين بحنة السلطان
1: اي حنة السلطان
0: اسمعها بعد اخبار السبع النشر الرئيسي الاخبار السبع عمر ميرسي خويا
1: ربي يفضلك حبيت نقول لك ميرسي بوكو على الانفيتاسيون وربي يفضلكم وميرسي توت ليكيب ويعطيكم الصحه خونا زاد يعطيه الصحه من اروع ما فما ما شاء الله تبارك الله عليك والله قمه في العازف قمه في الاخلاق خونا زاد العزيز
0: ساب قدر
1: ربي يحفظكم راني متشرف بكم برشا برشا كاو ربي يفضلك
0: يعطيك الصحه عمر ميرسي بوكو ما خليكم معنا نرجعوا لكم في الساعه الثانيه من جوهره شو على الدنيا ما فيها جوهره فام وجوهره فام تي في
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: Salut, bien c'est moi, David Bambetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraoua FM. Donc, je vous embrasse très très fort.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعنوان. أمين عام اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات. وجيش الاحتلال يؤكد تواصل استعداداته لسيناريو استئناف الحرب مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، اقترحت بلدية حمام سوسة إنجاز مجسم يجسد امرأة ترتدي اللباس التقليدي الخاص بمدينة حمام سوسة، وذلك بالطريقة السياحية على مستوى المفترق المؤدي إلى مدينة أكودة، سعيا منها إلى العناية بمداخل المدينة والتعريف أكثر بموروثها الثقافي في إطار اتفاقيات الرعاية الخضراء المبرمة مع المؤسسات السياحية. ودعت البلدية كافة المتساكنين في بلاغ لها اليوم إلى إبداء آرائهم حول هذا المقترح عبر الوسائل التالية، سواء الصفحة الرسمية البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو مكتب الضبط المركزي قبل يوم الجمعة 22 ماي الحالي. تعمل بلدية سوسة على تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من طرف وسائل النقل عبر تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه السلوكيات المخالفة للقانون والمحافظة على نظافة المحيط وسلامة البيئة. وفي هذا السياق يتم تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرات المركزة المجهزة بالطاقة الشمسية والتي تعمل بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية مالكها. قال الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في اختتام ندوة تكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة من 14 إلى 16 ماي الحالي، إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. عام اتحاد الشغل دعا الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي يبنى على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سبق للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. وفيما يتعلق ويتصل بمقترح القانون الأول المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، جاء في وثيقة شرح الأسباب أنه تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع يبقى التفكير في طرح أفكار وتصورات جديدة لمعالجة الظواهر الاجتماعية على مستوى الردع وكذلك التوقي، أمرا مطلوبا قصد المساهمة في مراجعة السياسة الجزائية التونسية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا بالقول لا أعلم ما إذا كان سيتم قريبا التوصل إلى اتفاق، من الأفضل لإيران أن تبرم اتفاقا. ختاما، أفادت تقارير إخبارية عبرية بأن الكيان يشهد حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، والجيش يواصل استعداداته لسيناريو استئناف القتال واحتمال أن ترد إيران بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا خلال الأيام القادمة. الاحتلال أفاد أيضا أن خطط استئناف القتال مع إيران تشمل استهداف بنى تحتية وأهداف قطاع الطاقة ومحطات الكهرباء. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعيني.

كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: نرجعوا من جديد في جوهرة الشو على جوهرة فيم الدنيا ما فيها وجوهرة فيم تي في. نشد لكم التحية ونحكي وتوا على عمل جديد للفنان التونسي أمير الأغنية التونسية نور شيبة, عمل بعنوان ناس الجنوب. الحقيقة فكرة مشروع كامل, احنا كنا حاضرين في كواليس التصوير البارح في سوسة في قاعة البيراميد, وكان زاد اللقاء مع نور شيبة مع الفنانين اللي جمعوهم بالعمل هذا اللي تلاقى معهم. أكيد مجموعة من زوز فنانين اللي هما فنانين كبار في الجنوب, محمد جويني والكيلاني تليق. تلاقينا مع موزع العمل محمد الرزقي الرزقوس, وكيف كيف المخرجين بالنسبة للكليب هذا, زوز مخرجين من خيرة المخرجين اللي عنا يانيس طلال وياسين طبقة. نتابعوا الروبورتاج مع بعضنا.
1: فما مشروع فنان, مشروع فنان مش تولي عنده جمهور وغنيات وسكسيات وحفلات. مشروع هذا الحمد لله فضل ربي, فضل رضاية الوالدين, فضل الجهد وفضل الناس اللي خدمت معهم وتعاملت معهم. الحمد لله فنان تونسي كونفيرمي, عندي جمهوري, عندي غنياتي, عندي رصيدي, عندي نجاحاتي. ولكن أنا اليوم نحب نعمل, نحب يولي مشروع فنان, توا فنان عنده مشروع. فأنا شنو مشروعي أنا؟ مش نقعد ندور هكا نغني ونعمل غناية وتنجح وغناية كذا. نو أنا نحب أنا جاي من المسرح والموسيقى في نفس الوقت. كنت نقرأ عند عبد الكريم وصحابه ونمشي الصباح نعمل مسرح عند سي محمد إدريس, والعشية نمشي نعمل موسيقى عند سي عبد الكريم وصحابه. معناتها بالنسبة لي أنا نحب الفرجة, نجحت وحمد الله وعندي جمهوري كل شيء. علاش اليوم أنا ما نتعاملش مع أصوات ونجوم الجهات, نجوم في الجهات التونسية في الجنوب التونسي, نجوم في الشمال, نجوم في الساحل, نجوم في الوسط, نجوم كذلك أصوات معروفة في العيش الشعبي التونسي. فاليوم معناتها عندي فكرة وعندي مشروع وعندي حلم نحب نعملها, خاطر أنا وهي كلها تونس, راه كلها تونس. أما كل واحد عنده جهته ذيك نوستالجي بتاعه وصغر وين تعدى وكل شيء, ما كلها تونس. هو العمل بتاع الجنوب كان أسرع, هو فما برشا أعمال, هو كان أسرع. واللي قام مع أخويا محمد جويني في باريس, ومن بعد تقابلت مع كيلاني تليق اللي أنا بصراحة بالنسبة لي أنا اكتشاف كبير برشا, هو فنان كبير معناتها في الجنوب وأخلاق عالية. زوز فنانين معناتها ما شاء الله عليهم, تعاملنا مع بعضنا مع نفس الموزع محمد الرزقي رزقوس. من بعد الفكرة بدأت تولد, تقابلت أنا سجلي دي العويني عجبته الفكرة, ثم مشيت للمعمل عند سي معمل الخلية متاع الانتاج الفني والموسيقي اللي كان بعد لطفي الرياحي هو عنده الانتاج. أما نحكي لك على الولادة الفنية اللحنية عند رضا شعير, وكان العمل سلس وبنفوس طيبة وفيه برشا محبة. جبنا الجنوب التونسي في الساحل نصوره, على خاطر الجنوب موجود في كل بلاصة والساحل موجود في كل تونس والشمال موجود, أكل جهويات, وكنا ولاد بلاد وكنا توانسة وكنا يتلمنا راية تونس وعلم تونس. هذا هو غاية
2: هي مشروع فكرة خونا نور فنان كبير ومتألق ويعطيه صحة, فكر في فكرة كما هذه. كان اللي قانا وياه تقابلنا في حفلة في باريس قبل رمضان, ما بروبوزي للبروجي جاكسبتي, وبعد اخترنا الطرف الثالث اللي بشكون معانا خونا الكراني زادا فنان كبير في الجنوب التونسي ومعروف وعنده تامبر في صوته خام, يعني مثل ياسر الأصالة والتراث. والحمد لله عملنا جو باهي في الكليب وفي التورناج بتاع الموسيقى في الاستوديو, فرحانين دي بونكير, برشا طاقه ايجابيه, نحكوا على تونس الكل بلاها في لهجتنا, حكينا على الجنوب. معناها راه اسمع اللي ما يضيعكم شيء في الجنوب, كي تجوا عندنا راه ما يضيعكم حتى حد, رانا نبوكم وندلوكم ومتهنوا. معناها الجنوب التونسي هو راي تونس, ماهوش من بلاد اخرى, لكن الصوره هذيك اللي عندكم الناس كل الجنوب هو الجنوب هو نفسه, الأصالة والناس الطيبة والناس اللي تفرح بالضيف وما يضيع حد عندنا بحول الله. كل واحد غنى بالروح متاع كلاني, غنى بالروح البدوية اللي ملكها. بالنسبة لي أنا غنيت بالروح اللي تبعتني الهنك متاعي اللي يعرفوه الناس كل. نور زاد كيف عنده تامبر في صوته وعنده حاجة مميزة, انه هو من تسمع صوته تعرفه هو نور شيبه ولا جويني، يعني صار خليط في الغنايه، خليط ان شاء الله يعجبكم ساعه اول شيء، وان شاء الله الغنايه تاخذ حظها وتتوفق. وعلاش لا فنانين تونس كل يعملوا عمل كما هيك؟ هو صار العمل المده اللي فاتت اتذكر في ظهر لي نمدح لقطها مش عارف شكون عملها، عجبتني فكره باهيه. ممكن هذاك فيه برشا فنانين مشي توجه اخر ما خذوش حقهم في في في مده الغناء. احنا هنا ثلاثه من الناس خذنا كل واحد على الاقل يغني على بالهنك نتاعها بالتامبر اللي هو يعيش فيه، وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي والعمل اللي ينجح بكم انتم الصحفيين والاذاعات اخويا ما تبخلوش علينا.
3: بالنسبه لي يعني نفس الموزع سي محمد رزقوس معناتها اقترح علي قال لي راهو نور ومحمد باش يعملوا اغنيه وانت معاهم شنو رايك؟ قبلت. بالعكس انا هذه شرف لي عزوز فنانين كبار، نزيد خطوه ديما باهيه بالخطوه بالخطوه ديما باهيه. ناس الجنوب كلمه يلزمك توصلها بالروح، خطر مش بالسهل انك تغنيها باحساس وتوصل للناس، خطر ثم ناس ما تعرفنيش خطر ما نخرجش في الاعلام. ناس الجنوب اول حاجه حسيتها خطر اني من الجنوب، واصلا اني ولد تونس كامل معناتها الخدمه مانيش نخدم كان في الجنوب، نخدم في بلايص الكل. هو شاعر ما شاء الله عليه معناتها خلقت وين اي كلمه تقولها تحسها.
4: سي تان تري بون بروجي خاطر سا راسومبل اي تو لي بروجي كي راسومبل سون دي بون بروجي بالنسبه لي. Donc déjà, ça fait plaisir de voir des artistes du Sud qui sont avec des artistes, un artiste du Nord. Nous, c'est plus vers le Nord, tout ça.
5: Voilà, du centre, du Sahel.
4: Voilà, du centre, disons du Sahel, exactement. J'ai été très content d'y participer. Nour, il m'en a parlé depuis un moment.
6: L'amal adhé, Nour Shiba Khamam Fia, kallamni manita. Tarah ali l'amal adhé, ou kallam yani stalel zeda. Tarah alina l'collab adhé. Ou nahna, bilaks, ma haja, manita, tnawar kima hakeya. Ou jari'a, man عند نور سيرتو في امور معناتها في الموسيقى اللي اختارها معناتها كل شيء تجربه نتصورها ناجحه. كان الاتصال نور قال لي نحب معايا زوج مخرجين ياسين تبقى ويانيس طلال. قلت له يعني احنا خدمنا مع بعضنا ديجا قبل انا ويانيس ومستنسين ببعضنا، بالعكس حاجه مزيانه برشا كي تكون كولاب هكا.
7: فنان نور شيبة من أكثر الفنانين اللي نتفاهم معهم في الخدمة، اللي أنا يعني نقترح عليه حاجات هذي يفهمني وطبعاً كيف كيف هو من الفنانين اللي كي يعطي اقتراحات يعطي أفكار كما نقولوا نترجمهم أنا بخدمتي، والحمد لله مشيت الأمور في برشا أعمال. بالنسبة للعمل هذا كانت الفكرة متاع نور أنه يكون تريو اقترح هو الأسماء الكلينيت ليج و محمد الجويني. اللي عجبني في الفكرة كي بدينا نخدم أنه كل فنان عنده الطابع الخاص متاعه، يعني ساعات تلقى تريون في فنانين كل واحد يحب يبان على الآخر بالتكنيك متاع الغناء. هذوما فنانين تلموا مع بعضهم كل واحد غنى بالطابع اللي تعرف بيه اللي مستنس بيه. لقيت فما بلوس الخدمة، يعني كيما أنا عندي أصوات معينة نخدم بها في العمل في الإيقاع في أي حاجة، حتى في الغناء انك تسمع من نور تتعدل لمحمد الجويني الكليني تحس كل واحد عنده طابع خاص وعاطي بلوس في الخدمة.

0: أماير، هذه غناية ضيفتنا اليوم ميرا القلعي، غناية نرجو بها الخمس سنين التالية. ميرا
1: بونسوار غاز، ديجا؟
0: بيك ديجا خمس
1: سنين. وي
0: شرحوا لك.
1: فقتش بالوقت أنا راه ما نحبش نكبر.
0: لا لا ما كبرناش، أما غناية حلوة، غناية مزيانة وإحساسها كبير برشا، عالي برشا الإحساس.
1: يعيشك.
0: وباهية النوستالجي.
1: إلا بيان فييي لا شونسون.
0: خذت.
1: إلا بيان فييي قعدت.
0: تو كي تسمعها شنو تقول؟
1: نقول نقول تعبر عليا في مرحلة ما يمكن
0: أي.
1: فهمت، يمكن توا خذيت ديستانس عليها الغنية، فهمت. أما نذكر أميرة هبيكا معناتها اللي
0: أميرة اللي
1: تحب ليسلو، تحب الموسيقى اللي توا باش نعمل بيك طريق آخر. أنا توا قاعدة نبدل 300 أنا توا ما عادش غادي معناها برشا مي أي معناتها هبيكا تعبر على أميرة في وقت ما، وأميرة تبدلت وتقدمت وتحب تعمل حاجات أخرين بطبيعة.
0: أميرة في الوقت هذاك ممكن ما زالت الميدان الفني ما تعرفوش، مغرومة بالموسيقى أي بالفن بالكتيبة خاطر الغنية.
1: أنت تعرفني ساعة إنيسيالمون تعرفني أنا شانتوز دوكسيدونتال.
0: فوالا.
1: معناها أنا كنت تنجيز هذيك باش غنيت بالعربي، معناتها حب لي برشا كوراج، معناتها أنت ترى حتى كي نغني. مع الغنية تونسي أما الطريقة غربية شوية، مازلت مروبة نقولوا احنا مازلت مش طايبة مليح، فهمت. دونك بشوية بشوية معناتها هنا خديت ثنية باش غنيت العربي الحقيقة تخي لونتمون وان بو ديفيسيلمون، على خاطر كي واحد يغني الغربي صعيب يسرى باش يمشي للشيرة الأخرى. مي جو لي في بشوية بشوية معناها، فهمت. إن شاء الله إن شاء الله نزيد نقدم.
0: لكن من بعد تقول لي باش نعاودوا نرجعوا للغربي تو باش نحكيوا على البروجي.
1: الحقيقة أي أنا توا عندي مدة معناتها حتى في البلايص اللي نخدم فيهم الكل بريسك 90% من البريستاسيون تاعي ديما باش تلقاها عربي. قليل ياسر وليت نغني الغربي، مي ديرنييرمون الحقيقه فما ان بروجي اللي عجبني برشا وامنت بيه، هو باند نتاع روك معناتها شله مزيانه برشا قاعده تعمل في خدمه ياسر مزيانه اسمهم ذا باند.
0: ذا باند
1: دونك انا جو لي روجوان نورمالمون توا بدينا نبرفو كل شيء بور بور فير دي بريستاسيون. ان فيت الباند هذايا يخدم في خدمه روك فانك انا باش نعمل لي تيتر نتاع مايكل جاكسون توا، انا اللي تشجعني فيلم نتاع مايكل كي طلع ورجعتك معناتها فما اون فيفر دو مايكل جاكسون توا اللي قاعده تدور، وانا جو سويز اون فان دوبي توجور وجاوني قالوا لي تحبش تغني معنا دي تيتر دو مايكل، قلت لهم بيان سور كو وي. دونك اون اي بارتي سور سو برانسيب تبارك الله عليهم فريمون، قد ما نحكي لك لي شونسون قد ما نحكي لك معناتها الفيداليتي نتاع الموزيك اي قداش معناتها ناس موهوبين دايوغ نحب نسلم عليهم الكل، سامي غيتار اي شان، سليم نزار غيتار، ايمن كلافيي، حاتم باتري، اي راشد غيتار باس، نسلم عليكم برشا.
0: ايفالا
1: ماذا بيا لازم خاطر بالحق اصوات مزيانه فنانين
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بقدرة ربي اون فا سو برودوير احنا في البلتازار لو 29 مي بور لا بروميير فوا انا معاهم ايفالا
0: مبروك
1: يعيشك.
0: خلينا نمشيو شويه لللايف، نمشيو مع انيس مامي وعبد القادر معاويه، معكم اميره القلعي بيان سور. شنو باش تسمعونا؟
1: نعم لغنية نحبها برشا أنا، وكيما الملح ما يغيب على طعام أنا ديما نغنيها خاطر عندها محبة معزة غالية معناتها كبيرة على قلبي اللي هي بتونس بيك الوردة.
0: يلا حلو برشا يلا.

0: برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة. زيدنا زيدنا
1: زيدوا
0: يلا نزيدوا. قالوا لك زيدنا كهو لازم نزيد
2: يلا
0: يلا. مازلنا قلاي فيجا ولا شو تو تسويت؟ نمشيو للتونسي تو تونسي. نمشيو للتونسي نمشيو للتونسي تونسي تونسي يلا.

0: برافو أميرة، يعطيك الصحة، ما شاء الله زي العسل. و
1: إن شاء الله أيامنا كلها سعيدة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: نعمل شوية تونسي. تابعني شوية تونسي.
0: باهي. شمشوا لتونسي توا.

0: Bravo. يعطيك الصحة أميرة، ميرسي بوكو زاد.
1: ميرسي راني
0: لاباس لاباس. شنو
1: قد على قد
0: الطقس عاد؟
1: أيوه مش
0: أيوه صافا لاباس
1: الحمد لله.

0: الحمد لله به أمير
1: يعيشك غازي.
0: يلا جاي في البرودكسيون قبل ما نكملوا معك.
1: والله أنا قاعدة نحكي في جديد توا مع خالد الكلبوسي خاطر كما تعرف أنت تعملت معاه في غنية جرجيس وارتحت معاه في الخدمة. سكي امبورتون سي كو أنا ارتحت مع خالد خويا كلبوسي معناها يعني فهمت.
0: تحية لي خالد.
1: فوالا تحية كبيرة كبيرة كبيرة للأستاذ خالد الكلبوسي والزنار الكل. دونك الخدمة مشيت والكوران إلى باسي والحقيقة ما أنت ما يستحق حتى شيء. خالد تقول له شنو تحب يجيب لك حاجة سور مزور. دونك قاعدين نحكي وإحنا توا في أغنية جديدة قاعدة تحضر إن شاء الله جوست نعديو السيزون ونحضروا البرودوي جديد في قدرة ربي. ما نحبش نقول عليه حتى شيء. صحيتك أما فما حاجة اللي قاعدة تحضر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: قولك ميرسي بوكو زادة.
1: بفضلك يا غازي ميرسي بوكو.
0: بون شانس ليك بون شانس.
1: وميرسي للسيدة يعطيكم الصحة ميرسي بوكو.
0: حابوا نسلموا مرة أخرى على ذا باند وإن شاء الله تكونوا بحذانا.
1: إن شاء الله ذا باند لو 29 ماي باش تلقاهم في البلتازار باش تلقاوني أنا معاهم. Soyez nombreux ou inchallah قد تربي نجي وبحذاك
0: ان شاء الله.
1: ميرسي بوكو.
0: ميرسي اميره عايشك تحيه ليك. هكا نكملوا رونديفو جوهر الشو لليوم. تحيه للساده الموسيقيين انيس مامي عبد القادر معاويه. تحيه ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم. سامي دويري في الاخراج. حسام قايد في الديجيتال. نخليكم مع جرجيس اميره ونقول لكم بون ويكاند. الناس الكل في الامان. باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

مشتك بالموسيقى الهينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامحة لي صوت مروح. قولي كده مروح انت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي، وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق.

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتفع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حجب العيون من ولاية القيروان اليوم بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط بأن القافلة شملت أكثر من 95% من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس، وتميزت بتأطير وإشراف أساتذة جامعيين ونخبة من كبار الدكاترة ورؤساء الأقسام من كلية الطب بسوسة ومستشفيات القيروان، وذلك بالتنسيق مع عميد كلية الطب السابق بسوسة الدكتور الهادي خيري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 27 و2000 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم. وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة، إذ تهدف إلى تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم مشاريع وحلول مبتكرة وفعالة في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، بما يساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحسين جودة الحياة ودعم مستقبل أكثر استدامة. دولياً، حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن اليوم استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غزة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي أن الحركة على الحداد بعد رحلة طويلة من مقاومة الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها. وفي ختام هذه التالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح بين 15 درجة و20 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات وبين 20 و24 درجة ببقية المناطق حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي انا ام الشاب تونسي، ولدي عمل فورماسيون ونحب نصدق على الدبلوم نتاعو، ما حبتش الوزاره الوكاله التونسيه للتكوين والتشغيل والتكوين المهني، ما حبوش صدقولي، قال لك الا ما تجيب ما يثبت على شنو باش تصدق، على شنو تصدق؟ انا من حقي باش نصدق على الدبلوم نتاع ولدي باش نعمل بحث عن شغل بالخارج، قال لك لا ما نصدقش عليه الا ما تجيب لي ما يثبت على شنو تصدق عليه، علاش بادلو بحالي طلعت لتونس رجعوني هيك عملوا لي هيك ونهار وكله اني حالتي حين انا عندي 3 ايام واني مانيش ناخذ منظور من بلاصه لبلاصه باش نصدق وما حبوش يصدقوني.
3: بالله نحن 172 خدام تعرضنا للمظلمة كبيرة ياسر من المعمل، زينا هبوطنا عطونا خرجونا من المعمل ما نعرفش علاش وكيفاش، وقالوا خرجتوا في وضع اقتصادي، ما حلوا الناس دوسي في التفقدية على أساس أنه وضع اقتصادي، قالوا نعطيناكم كامل مستحقاتكم، واحد خدم 25 سنة واحد خدم 20 سنة كل واحد وكيفاش، لكن انتي قسمت علينا الدولة أخذت علينا 45%، أخذت لنا الدولة الفيشة نتاعنا عطونا فيش على أساس أنه مو مدخول سنوي.
4: ربي نحب نبلغ صوتي فيما يخص الدواء مشيح لنا ريقنا لي كلهم يقولوا باش نعملوا معرض من المنتج الى المستهلك في شارع بورقيبه ما نعرفش شنو، انا ما نكذبش عليك نهاري نمشي نجري نعمل شارع بورقيبه من فوق لوطه نوقع خاطر في العاده مسلسل نعملوا في وسط شارع بورقيبه نص غديك قاعد وين نعطي فيها بولي سمعتني حاسي لو ما نطولش عليكم في تركينه ما لا يوريك اكلوا سخ اللي فيها بحذاها هكا كي لو بي با دو مين ما لقيتش كلمه بالعربي كيفاش نقولها تخلق خليت فرهبتي ويدي على قلبي لهزغيلي شنقي خلت على اساس باش نلقى كلي حاجات هكايا شوازي اسم ما نجي وما الناس وزي ما ما نخشيوش نبالغ راني والله بس شي حاجه اللي تاهل باش ياخذ تلعب عليها كحدا الكل جيد كيف تجي باش مثلا خضره تجي باش تحس لا بس ما تختارش انا نعطيك نعطيك شنو هالحاله هذي ونشوف العباد البارح كان بدا يشكر ويقول والله بوينو خرق العاد اذا كانوا هما ما بالهمش يمشوا يعملوا نظره ونشوفوا لونتخي بحذا منين باش ندخلوا لكن الحاله اللي فيها ولا صح شي حشم.
5: أنا مواطن من القرى المعتمدين حفيظ بربي إحنا تو فهمنا شيء الناقة تو فهم البيت في الشارع يخدم للثمانية والسبعة وفهمتش والماء ما عندناش ماء وكامل في الطرقات وهي جمعية وهو ما نعرفش فيها وهو معتمد بها وهو تمشي يجيبها في الورقة وهو ما نفهمش عندنا لا ضوء لا ماء لا شيء سرتوا الماء راني في حاجة للماء هم يبغوا يجيبها في الورقة وما نعرفش فيها فهمني ما فهمش شيء.
6: أنا مواطنة من الرسل الحالية ربي مش وقت يحكي الوحدة على العلوش ولا على قراية ولا على طلاعة ولا على حبالة ولا على أولاد أجماعة ريتيني متربى بنفاق رام عربي ريتيني معبي رام تهجمين رام يضربوا رام يكسروا رام يعارك أراهو رام سيء علينا راو عام آخر أقسم بالله لا عاصر ما هو متبات يلزم العباد يكون تتكلم العباد يكون لزمة تقول لزمة تتكلم
7: بربي نحب نبلغه على كون يلقى الطوش أكحل دسم حمزة بريك فيه أوراق وراه تكسيس بربي قعد بطة بربي يلقاه يقول له ميكال فيه فلوس هو ميكال شس فلوس وجيب لنا طوش برحمة والديكم اللي يلقاه يرجعنا الأوراقات أكها وجسرة وتكسيس قعد بطة

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة FM
0: الدنيا والمزيح.
2: جوهرة FM
1: جوهرة FM

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت من 9 لنص الليل لوغان عيد مع احمد الحباسي، مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من لوغرون هيت. موعدنا كل نهار سبت من 9 حتى النص اللي 3 ساعات نترافقوا فيها مع الاغنيات الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه الغربيه وكذلك التونسيه، مجموعه كبيره وهامه من الاغنيات الحلوين اللي ترافقكم تونسكم في الدار في الخدمه ولا في الطريق. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليله في الاخراج التقني سي حسام الجيد، معكم قدام الميكرو احمد الحبسي. الموسيقى تستناو جوناس برادرز الغنيس ماي كان لوز، باش نسمعوا قبلهم كاتزاي غنيت غابرييلا سيلاوي وغنيت الهيت ناس سابق قبلهم بالكل، باش نسمعوا شيرين غنيت تباعا غنيه بعيد على الصوت اللي نجم يكون فيها اجواء طربيه، غنيه تجاريه بامتياز اعتمدت على تكرار الكلمات المقصود به انه الغنيه تتحفظ وكذلك الوزن اللي يكون يقعد في البال. الخاصيات اللي تميز الأغاني التجارية كانت موجودة في الأغنية هذه بعيدة تماما على الأغنية القبل هذه. حضنك شوك لشيرين واعتماد كامل في التوزيع والتلحين وفي الكتابة على أنه الأغنية تتحفظ وتكون من الأغنيات اللي تشكل العودة متاع شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية. نبدأ دونك مع شيرين تباعا تباعا وبعد الموسيقى وراجعين وصلوا معكم في لوغرو هيت.

رجعنا معكم من جديد في لوغرون هيت على راديو جوهرة اف ام. تولى 29 دقيقة مشوارنا، بدأ معكم التسعة مازال متواصل حتى لنوصلين. ناخذوا فكرة على ترتيب الجمعة هذه بالنسبة للتوب 10 في الأوفيشال سينجلز شارت. مرتبة الأولى نلقاو ريمين الغنية متاع سام فاندر وأوليفيا دين، مرتبة الثانية لي تامي امبالا غنية بعنوان دراكولا، مرتبة الثالثة صعود غنية بيلي جين مايكل جاكسون بسبب تبيع عرض الفيلم تاع سيرة حياته، مرتبة الرابعة دروب ديد لأوليفيا رودريغو، المرتبة الخامسة بيتت مايكل جاكسون. هذوما الأغنيات الموجودين في المراتب الأولى. مرتبة السادسة أغنية هيومن ناتشورال الأغنية متاع مايكل جاكسون، مرتبة السابعة كيميكال براذرز الأغنية اسمها جو الأغنية عندها 11 أسبوع من دخلت للترتيب. المرتبة الثامنة نلقاو فيها أليكس وارن بأغنية فيفر دريم، مرتبة التاسعة هوم وركر لصامبر الأغنية موجودة في المرتبة الثامنة، تراجعت بأربع مراتب أو مرتبة التاسعة تراجعت بخمسة مراتب، ولت في المرتبة التاسعة كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الرابعة. الأغنية العاشرة نلقاوها لتكمل التوب 10 نلقاو بيوتي أند بيت الأغنية متاع جاستن بيبر و نيكي ميناج، عندها 29 أسبوع ملي دخلت للترتيب. أحسن مرتبة وصلت لها هي مرتبة السادسة، ورجع بيان سور للساحة الفنية جاستن بيبر بالألبومات صحيح، لكن رجع أكثر بعد الحفل متاعه في كواتشيلا المهرجان الشهير. بقاو معنا ديما في الاستماع والمتابعة، نبدلوا شوية في اللقاءات والأجواء. نسمو كازو غنية أسفي سعد المجرد بزاف، نسمو ديو مرتضى فتيتي وليد تونسي أمان عليك ولويس تومالسون الغنية اسمها بوستر.

باش ضل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل، نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل، نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير، انا ليه تكبر

really happening.

السكني غنيت هويلة هويلة، واحدة من الغنيات الحلوين اللي خرجت في الفترة الأخيرة. غنية فيها برشا ذكاء وفيها برشا خدمة. تحية دونك لزوز فنانين على الغنية الحلوة هذه. مواصلين معكم ديما في لو غران هيت على موجة الجارة فام تو 9:47 دقيقة. مازالت الموسيقى، مازالت الأخبار والمتابعات، ومازالت باش ناخذوا في كل مرة فكرة على أبرز الأغاني اللي خرجت الفترة الأخيرة والنجاحات اللي قاعدة تحقق فيها. بعد شوية يكون معاكم مع موجز جديد للأخبار مع هاجر النوالي، بعد جوار سبور مع أنيسة الذويدي. نرجو احنا كمان معاكم مشوارنا سهريتنا في لو غران هيت حتى النص الليل.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره هذا المساء أن يوم الاثنين 18 من ماي 26 2000 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من ماي 26 2000. وأضاف سماحة المفتي أنه عمل بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد الأحد هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447. قدم وزير البيئة حبيب عبيد خلال الأسبوع الجاري دراسة مشروع لتعزيز تأقلم اللواحات التقليدية بولاية توزر مع التغيرات المناخية تنهز كلفة إنجازه 45 مليون دينار، ويهدف المشروع الذي يشمل 29 لواحة تقليدية بتوزر إلى دعم التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرات المتدخلين وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير طرق الري وتوفير أصناف متأقلمة مع الجفاف وحماية الواحات من الحرائق، كما يهدف أيضا إلى أحداث واحات نموذجية فضلا عن تحسين الإنتاجية والحماية من الأمراض وتثمين النفايات ودعم سلاسل القيمة وتقليص كلفة استعمال الطاقة ودعم سوق المنتوجات المحلية وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية ودعم السياحة البديلة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحيل اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران في منشور له عبر منصته تروث سوشيال. ومصادر إعلامية إسرائيلية تكشف عن حالة تأهب قصوى في إسرائيل لاحتمال استئناف الأعمال القتالية ضد إيران لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف. والجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، وقال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، منذرا بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن ويشكك كثر بجدواها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللي خسر اليوم ضد نظيره المصري 2-2 في إطار الجولة الثانية من كان المغرب. كان سجل المنتخب الوطني محمد مصطفى الثابتي في دقيقة 11 قبل ما يرجع المنتخب المصري في النتيجة بفضل ثنائية محمد جمال من ضربة جزاء في دقيقة 42 وأمير عبد العزيز اللي سجل هدف الانتصار في دقيقة 89. نذكر منتخبنا كان تعادل في الجولة الافتتاحية مع نظيره المغربي هدف مقابل هدف. المنتخب المصري كان تعادل مع أثيوبيا 0-0 في الجولة الأولى. بالنسبة لمنتخبنا مش يلعب الجولة الثالثة نهار 19 مايو الجري ضد المنتخب الأثيوبي. نحكيو على النجم رياض الساحلي كريم العكروت اللي تولى في الفترة الفارطة رئاسة اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الفريق. هبط فيديو على فيسبوك الخاص يطلق صيحة فزع لإنقاذ النجم الساحلي ويقول النداء هذا هو تحسيسي بخطورة الوضع لا للتخويف. كل التفاصيل نسمعها من عند كريم العكروت.
4: عسام جمهور النجمة هذه السياحة العظيمة أينما كان في تونس وخارج الوطن، حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة، حبيت نبرتجي معكم الوضعية خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسانو فريقي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا. جنرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر. نوقيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الآلاف واللي عملنا ملحمة مع بعضنا مرتين عمناول وتعمناول واللي نجحنا مع بعضنا في إنقاذ الفريق من وضعيات صعيبة برشا. 3 مايو نهار الأحد ماضي ساعة غير بونتا القائلة بالضبط نكتشف اللي أي فريق في الرابطة الأولى ما يخلصش الأحكام البيت قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص المصير متاعه هو ربيط الهوات ما نتصوره. وبالنسبة لنا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق، وتو باش نحكي على الإتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات، وهذه راهي حاجة خطيرة برشا.
3: رسميا استقالة رياض بنور من مهامه على رأس فرع الرياضات الجماعية في فريق الترجي الرياضي التونسي بدور الدكتور ياسين بن أحمد قرر الانسحاب من اللجنة الطبية التابعة للترجي الرياضي. نحكي على مسابقة كأس تونس، غدا باش يكون الموعد انطلاقا من 3:30 مع مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي في إطار الدور الثمن النهائي، ماتش مؤجل باش يظفر الصادق السالمي. بالنسبة لبرنامج الدور الربع النهائي يتلعبوا المقابلات على دفعتين نهار الأربعاء ونهار الخميس 20 و21 مايو. الأربعاء 20 مايو انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب الأميري سي اس اس الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي البنزرتي. الدفعة الثانية نهار الخميس 21 مايو بعث بوحجلة يستقبل المتأهل من لقاء نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقية الدير تلعب ضد شبيبة العمران. نحكي فولي، الترجي الرياضي التونسي توج بلقب كأس تونس بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3-0. تفاصيلهم 25-20، 25-17، و26-24. والترجي يتوج بلقب الكأس للمرة 24 في تاريخه، وأيضا يتوج بالدوبلي لهذا الموسم بعد تتويجه لقب البطولة، اليوم توج بلقب الكأس. نحكي هوند نادي الرياضة النسائية بالمكنين توج بلقب البطولة على حساب النادي الافريقي في قاعة محمد مزالي في المونستير بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 22-21. البطولة الإفريقية لرفع الأثقال تمكن اليوم الجندي الأول أيمن باشا ابن المؤسسة العسكرية وربيع المنتخب الوطني لرفع الأثقال في وزن أكثر من 110 كيلوغرام من إحراز 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال اللي دور في مدينة الإسماعيلية. وأحرز باشا على الذهبية الأولى بعد رفع 183 كيلوغرام خطف، وأضاف الذهبية الثانية في النطر برفع 213 كيلوغرام وثلاثة ذهبية المجموع حصيلة 396 كيلوغرام. رسميا ليفاندوفسكي ودع برشلونة بعد 4 سنوات حصل فيهم على 7 بطولات اللي هما 3 دوري إسباني 3 سوبر إسباني والكوبا ديريا. نقول ألف مبروك للاعب المنتخب الوطني سيباستيان تونيكتي تتويجه بالدوري الاسكتلندي مع فريقه سيلتيك بعد الفوز على هيرتز 3-0 اليوم، والتتويج هذا بلقب البطولة للمرة 56 في تاريخ سيلتيك، وبالتالي لقب جديد بالنسبة لسيباستيان تونيكتي. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي 0-0 في الفينال، هدف سيمينيو في الدقيقة 72. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وأخرى الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام .net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في الأمان.

نسيب وخلاص. هذه أغنية إهدى الحمزة نميرة أغنية توصلنا للعشرة وثلاثين دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لو غران هيت حمزة نميرة الفنان المصري اللي بالإضافة لإنتاجات ديما يبدي رأي في بعض المواضيع اللي عندها علاقة بالطبيعة بالفن. وكان في آخر فيديو نشره قال أنه قاعد يتبع في أعمال غنائية تنتج بأصوات افتراضية تحاكي الفنانين، وقال أنه الخطورة تكمن في تزايد نسب الاستماع لها بشكل كبير رغم أنها لا تعتمد على صوت بشري حقيقي. نحكيه على شنو بالضبط سي حسام، نحكيه على الأغاني المنجة بالذكاء الاصطناعي. وقال أنه الأعمال هذه تحقق نسب مشاهدة توصل للمليارات رغم أنها تعتمد على برمجيات تقنيات وليس لها على أداء فني مباشر. وقال أنه برشا من الجمهور ما عندوش دراية وإدراك لطبيعة النوع هذا من الإنتاج، وقال أن المشكلة ما تتعلقش فقط بالتقنية بل بقدرة المستمعين على التمييز بين الصوت البشري وما تنتجه الخوارزميات، واعتبر أن الخلط هذا يخلق حالة من الإرباك داخل المشهد الموسيقي وحذر بيانسور من الإقبال على النوعية هذه متاع الأغاني وإلى الاعتماد غير الواعي على مصادر غير حقيقية. وقال أنه حسب تقديره هو بشي يؤدي إلى تراجع تقدير الجهد الفني المباشر مقابل الاعتماد على حلول جاهزة وسريعة. وقال أنه الفارق بين الفنان والآلة من زاوية الرأي والإحساس، وأكد أن الموسيقى مش مجرد أصوات بل تجربة إنسانية تعتمد على المشاعر والتجربة الشخصية. دونك هذا رأيه بالنسبة للأغاني. الحقيقة ولت موجودة بكثرة النوعية متاع الأغاني هذه تعتمد على ذكاء الاصطناعي، يجيبوا فنان مازال حي معتها ولا فنان من اللي غادروا عالمنا وتسمع أغنية متاع فلان بصوت فلان ولا العكس، وإلا أغنية بكلمات أخرى وتلقى نسب كبيرة من الاستماع، ولا حتى أغنية مثلا من التراث وتلقاها معاودة على أساس أنه بريتم آخر إيقاع آخر وساعات حتى بلغة أخرى. باش نوصلوا احنا مع الموسيقى في لو غران هيت شارلي بوث بيت يور سيلف تو ليت الحب جنينة والزغبي انت مين ليدي غاغا ذا دانس.

هذه غنية ذو ذا دانس لغنية متاع ليدي غاغا، غنية نوصلوا معها للعشرة 47 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. تسمعوا في الجرون هيت، بدينا معاكم التسعة، مازلنا واصلين حتى للنص الليل. جدوا تحية لكل مستمعاتنا والمستمعين اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، يتابعوا فينا وفي ولا هما في تونس ولا خارج تونس. تحيتنا وشكرا لجميل اختيار موجات الجوهرة اف ام. شوي اخرى يكون موعدكم مع موجز جديد للاخبار ومع هاجر نبيل نجوح، نكمل معاكم ساعتنا الثالثه والاخيره من سهره الليله من لو غران هيت. نخليكم مع ديف الاغنيه مانويل رين دانس جمعته ب تيمز باش نسمعوا زاد حسين الجسمي، ونرجعوا احنا بعد الموجز نكمل معاكم حتى النص الليل في لو غران هيت.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير السياحة سفيان الطقي خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة، وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. وذكرت المكلفة بمأمورية بوزارة السياحة وحيدة جعية أن زيارة وزير السياحة لولاية سيدي بوزيد تهدف أساسا إلى التعرف على عدد من المناطق التي يمكن استثمارها في السياحة الإيكولوجية والبديلة، خاصة منها الحديقة الوطنية ببهدمة والواحة الجبلية بهداج التي تعد نموذجا للسياحة البيئية والإيكولوجية، والبحث في إمكانية إدماجها ضمن مسالك سياحية على مستوى جهوي بعد القيام بالدراسات وتأهيل المناخ اللازم والتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية. وأفادت أن الغاية من ذلك هو التشجيع على السياحة الداخلية في مرحلة أولى وجذب السائح الأجنبي في مرحلة ثانية، وذلك بالتعاون مع وكالة الأسفار ومنظمي الرحلات بالخارج. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. سبق للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلث من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. وفيما يتعلق بمقترح القانون الأول المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، جاء في وثيقة شرح الأسباب أنه تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع يبقى التفكير في طرح أفكار وتصورات جديدة لمعالجة الظواهر الاجتماعية على مستوى الردع، وكذلك التوقي أمرا مطلوبا قصد المساهمة في مراجعة السياسة الجزائية التونسية. وأفادت جهة المبادرة مجموعة من النواب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تشديد درجة الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وأعلمي وتربوي وتنموي. دولياً الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب مع حزب الله والمارس إلى 21. دول أوروبية تتفاوض مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز الممر البحري الذي يربط الخليج العربي بالمياه المفتوحة في ظل تعطل حركة الملاحة فيها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

أغنية كيك كالور، أغنية أيكون الجديدة اللي فيها بتبيع لقاعات والأجواء متاع الصيف. في وقتها أكيد الأغنية مش تكون عندها صدى وضجة، لكن في الأيامات هذه بيان سور بدايات ممكن الأجواء الصيفية في بعض الدول، لكن حتى تو في تونس ما زالت نسبيا نهار سخون نهار بارد، كما الليلة باردة نسبيا. ربي يحمي الجميع وطبيعة وسيس روحكم إن شاء الله. سلامات للجميع، ما زلنا مواصلين معكم ديما في لوغرون هيت على راديو جوهرة اف ام. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا ومستمعاتنا. يسهر معكم الليلة حسام الجيد في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو، مواصلين مع الموسيقى. بعد شوي ناخذ فكرة على أبرز الأغنيات اللي يسموها ولا يشاهدوها تونسا على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة. نخليكم مع الشامي غناية ويلي، دافيد جيتار، تيدي سويمز، تونس زناي، الغناية اسمها جون جون جون، اسمه زادة غناية سانفرا، محمد لاسمر، بانيك ونصيف زيتون. كزدوره

رجعنا معكم من جديد في الجرون هيت. كنا اسمه في دون لوك داون تشيرن الفيرسيون الهندية. تشيرن اللي أعلن على تعرضه للإصابة ببكتيريا اسمها زونا دونك وقال أنه في طريقه للتعافي وقاعد يحضر في الجديد مع مجموعة من الفنانين منهم بطبيعة مع الدي جي مارتين كاركس. ريبيتت الأغنية اللي باش تكون بعد 12 سنة من التعاون بيناتهم. أكيد نشوفه جديد بالنسبة للفنان البريطاني هذا. تسمعوا في راديو جوهر اف ام في لو جران هيت. ناخذوا فكرة أيضا على ترتيب البيل بورد هوت 100 بالنسبة لليوم. مرتبة الأولى إلى لانجلي الأغنية اسمها تشوزن تكساس. نفس الفنان في مرتبة الثانية بي هير. المرتبة الثالثة دروب ديد أوليفيا رودريغو. المرتبة الرابعة مانا نيد أوليفيا دين. المرتبة الخامسة الأغنية سمعناها في ساعتنا الأولى برونو مارس جاست مايت. المرتبة السادسة أوليا فيدين أغنية اسمها سو إيزي وإلا تو فور إن لاف. أوردينيري أغنية أليكس وورن الأسبوع 64 موجودة في التوب 10. ما نقاها في المرتبة السابعة أغنية أوردينيري. المرتبة الثامنة إلى لونجلي مع مورغان وولن الأغنية اسمها I can't love you anymore. المرتبة التاسعة فولدد الأغنية متاع كيلاني في المرتبة التاسعة. والمرتبة العاشرة دراكولا الأغنية متاع تيم إمبالا وجيني. هذوما أبرز عشرة أغنيات بالنسبة للجمعة هذه في البيل بورد 100 بتاريخ 16 ماي. نوصلوا معكم ونوصلوا مع الموزيكا تار من عند ديستانك. نسمعوا الأخرى سوي ناس دايما هيك هاندريكس الخاي الأغنية اسمها جوردن.

هذا أوليفيا دين الغنية اسمها من اي نيد غنية نص معها للحداش 53 دقيقة على موجتها اللهجة فهم دقائق الأخرى من موعد سارة ليلى من لغران هيت رافقناكم التسعة حتى للوقت هذا نكون سعادة مرافقتكم في كل مختلف مواعيدنا الإذاعية نجد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق تحيات حسام الجيد في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو بعد شوية موعدكم على النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم بعدها ساعة مع دي جي دافيد فونديتا في لا كوزا نوسترا تواصل الموسيقى حتى بداية ماتينا الويكاند جديد ديما على موجات الجوهرة اف ام ليلتكم زينة صباح الخير سلامة

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم من هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مفتي الجمهورية يعلن موعد عيد الأضحى المبارك، وترامب يلمح إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء أمس أن يوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 14 من ذي الحجة الموافق لل 27 من مايو 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد هو تمام 30 من شهر ذي القعدة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة من 14 إلى 16 من مايو الجاري، قال إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العام المرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. والأمين العام يضيف أن التفاوض قدر النقابيين، داعيا الحكومة إلى أبراز حسن النية بفتح باب التفاوض باعتبار أن أيادي الاتحاد مفتوحة والبلاد ككل تحتاج إلى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار، والذي يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات حسب تقديره. في شان وطني آخر، تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، أي ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو 2026 مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وزير السياحة يؤكد خلال زيارة أدها يوم أمس إلى ولاية سيدي بوزيد أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة، وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفق بلاغ أصدرته أمس عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة ببجديد والمهدية نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي، وأشارت الشركة إلى أن المصالح الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت، وأعلام الحرفاء في الإبان. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة. مصادر عالمية إسرائيلية تكشف عن حالة تأهب قصوى في إسرائيل لاحتمال استئناف العمل القتالية ضد إيران لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب مع حزب الله وإلمارس إلى 21. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي، أعلنت أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

dances in. She sleeps and goes.